0: إذاعة صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات، أرحب بكم في لقاء جديد في برنامجنا الإسلام منهج حياة، وأحيي ضيفي فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي حفظه الله، الداعية الإسلامي. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
2: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
1: دكتور، ما هو السبيل إلى تطبيق المنهج الإلهي الذي نتحدث عنه؟ نحن نتحدث عن الإسلام منهج حياة، ما هو السبيل إلى تطبيق هذا المنهج الذي نتحدث عنه وعن جودته وصلاحه؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الله عز وجل يقول: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. الآن الشاهد لتعلموا، هذه اللام لام التعليل، أي علة خلق السماوات والأرض أن نعرف الله من خلالهما. والسماوات والأرض مصطلح قرآني يعني الكون، والكون ما سوى الله. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا، أي أن هذا الكون أحد أكبر مقومات التكليف، هو الثابت الأول، مظهر لأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلة. في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. هذا الكون فيه حكمة الله ورحمة الله وعلم الله وقدرة الله والغنى الإلهي. فلذلك لتعلموا علة خلق السماوات والأرض أن نعلم. ماذا نعلم؟ وقد سألتني ما السبيل إلى تطبيق هذا المنهج؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الإنسان حينما يوقن أن علم الله يطوله وأن قدرته تطوله، لا بد من أن يستقيم على أمره. والأمثلة التي تؤكد هذا المعنى لا تعد ولا تحصى. أنت مواطن وقفت على شارة المرور الحمراء، والشرطي واقف، وفي سيارة شرطة فيها ضابط واقف، أنت مواطن

0: اسم العليم واسم القدير، وهذان الاسمان يعنيان أن الله يعلم وسيحاسب وسيعاقب. لن يستطيع تاجر مستورد أن يغفل صفقة في حساباته، لأن هذه الصفقة سوف تأتي للدوائر المالية نسخة عنها من وراء ظهر هذا التاجر، وهو يعلم ذلك. فإذا أغفل صفقة في حساباته أهدرت حساباته وكلف بضريبة كبيرة جدا. إذن أنت حينما تعلم أن أي جهة أرضية علمها يطولك وقدرتها تطولك لا يمكن أن تعصيها، فهذا مع بني البشر، فكيف مع خالق البشر؟ الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا. علة خلق السماوات والأرض أن نعلم، لذلك قال تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض فلينظر الإنسان إلى طعامه فلينظر الإنسان مما خلق. فآيات كثيرة تدعون إلى النظر في خلق السماوات والأرض، لأن هذا الكون مظهر لأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى، لتعلموا من خلال هذا الكون أن الله على كل شيء قدير، قدرته تطولك، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، علمه يطولك. فلمجرد أن توقن أن علم الله يطولك وأن قدرته تطولك لا بد من أن تطيعه. لذلك قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى يا نفس لو أن طبيبا منعك من أكلة تحبينها لا شك أنك تمتنعين، أيكون الطبيب أصدق عندك من الله؟ إذن فما أجهلك؟ أيكون وعيد الطبيب أشد عندك من وعيد الله؟ إذن فما أكفرك؟ فلذلك هذه الآية يمكن أن تكون منهجا في الاستقامة، والاستقامة عين الكرامة، وما لم نستقم على أمر الله لن نستطيع أن نقطف من ثمار الدين شيئاً إطلاقاً. هذا الدين مع الاستقامة تقطف كل ثماره، من دون استقامة يغدو ثقافة ويغدو عادات وتقاليد ويغدو تراثاً ويغدو خلفية إسلامية وأرضية إسلامية ونزعة إسلامية واهتمامات إسلامية، وحدث ولا حرج. أما أن يكون منهجاً لسلامتك وسعادتك يحتاج إلى استقامة، وآية الاستقامة الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والإنسان يجب أن يستحي من الله أنه يطيع مخلوقا لأنه أقوى منه، ولأن علمه يطوله وقدرته تطوله، ولا يطيع خالقه الذي حياته بيده ورزقه بيده وأهله بيده ومن حوله بيده ومن فوقه بيده ومن تحته بيده، وكل شيء بيده، وما أمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك أن الأمر كله عائد إليه، قال إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه.
1: نعم دكتور، الناس في هذا الأمر أصناف، منهم من يصغي السمع ومنهم من يعرض، كيف وصف الله سبحانه وتعالى كلا من الفريقين؟
0: أستاذ جميل، آية دقيقة جدا، كأن البشر على اختلاف مللهم ونحلهم وانتماءاتهم وأعراقهم وأنسابهم ومذاهبهم وطوائفهم وأديانهم، حدث ولا حرج، هذه تقسيمات أهل الأرض مهما تنوعت ومهما كثرت ومهما كان الحديث عنها طويلا، البشر على اختلاف مللهم ونحلهم وانتماءاتهم وعراقهم وأنسابهم وطوائفهم هم عند الله لا يزيدون عن نموذجين فقط. البطولة أن تتخذ مقاييس خالق السماوات والأرض لك منهجا. الله عز وجل يقول والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر

0: والأنثى إن سعيكم لشتى. كل إنسان يتحرك صباحا في برأسه هدف، إن سعيكم لشتى، لكن هذا السعي المتنوع، تنوع البشر يمكن أن يوضع في خانتين. الخانة الأولى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، صدق أنه مخلوق للجنة، لأن الحسنى هي الجنة، فلما صدق أنه مخلوق للجنة اتقى أن يعصي الله وبنى حياته على العطاء. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، الرد الإلهي، فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، لأنه كذب أنه مخلوق للجنة فاستغنى عن طاعة الله وبنى حياته على الأخذ، لذلك يقع على رأس الهرم البشري زمرتان كبيرتان، الأقوياء والأنبياء. الأقوياء أخذوا ولم يعطوا، الأنبياء على العكس من ذلك، أعطوا ولم يأخذوا. الأقوياء ملك الرقاب، الأنبياء ملك القلوب. الأقوياء عاش الناس لهم، والأنبياء عاشوا للناس. الأقوياء يمدحون في حضرتهم، الأنبياء يمدحون في غيبتهم، والناس جميعا تبع لقوي أو نبي. لهذا خاف الناس من الأقوياء وأحبوا الأنبياء، وبطولة الأقوياء أن يتخلقوا بأخلاق الأنبياء. فالنقطة الدقيقة في هذا اللقاء الطيب أن الناس زمرتان فقط، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، صدق أنه مخلوق للجنة فاتقى أن يعصي الله وبنى حياته على العطاء. الرد الإلهي، فسنيسره لليسرى، سوف يسير من قبل ربه الحكيم الرحيم لما أعد الله له من سعادة في الدنيا والآخرة. فسنيسره لليسرى، اليسرى السعادة، الراحة النفسية، الطمأنينة، الثقة بالله، الأمن. كل هذه الصفات من نتائج التيسير الإلهي. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، لأنه آمن بالدنيا وكفر بالآخرة، لأنه آمن بالدنيا وكفر بالآخرة فاستغنى عن طاعة الله وبنى حياته على الأخذ، يرى ذكاءه في الأخذ لا في العطاء. أما المؤمن يرى ذكاءه في العطاء لا في الأخذ. الرد الإلهي، فسنيسره للعسرة، سوف يمشي في طريق شقائه وهلاكه، في طريق الضيق والإحباط، في طريق اليأس، في طريق أنه سوف يدفع الثمن باهظا. فهذه الآيات الكريمة، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هو أراد المال فاستغنى عن طاعة الله، وما يغني عنه ماله إذا تردى.
1: شكرا لكم فضيلة الدكتور، وأحسن الله إليكم. إلى لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

إذاعة صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: معجزات النبي صلى الله عليه وسلم.
1: زيادة الطعام ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. عن جابر رضي الله عنه قال: توفي عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه وعليه دين، فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم على غرمائه أن يضعوا من دينه، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فلم يفعلوا، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فصنف تمرك أصنافا، العجوة على حدة، وعذق زيد على حدة، ثم أرسل إلي، ففعلت. ثم أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء فجلس على أعلاه أو في وسطه، ثم قال: كل القوم، فكلتهم حتى أوفيتهم الذي لهم، وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء. أخرجه البخاري. وعن سلمة رضي الله عنه قال: خفت أزواد القوم وأملقوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحر إبلهم، فأذن لهم، فلقيهم عمر فأخبروه، فقال: ما بقاؤكم بعد إبلكم؟ فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نادي في الناس فيأتون بفضل أزوادهم. فبسط لذلك نطع، وجعلوه على النطع، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا وبرك عليه، ثم دعاهم بأوعيتهم، فاحتفى الناس حتى فرغوا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. أخرجه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال أبو طلحة لأم سليم: لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا، أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ قالت: نعم. فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخرجت خمارا لها، فلفت الخبز ببعضه، ثم دسته تحت يدي، ولاثتني ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فذهبت به، فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلك أبو طلحة؟ فقلت: نعم. قال: بطعام؟ فقلت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه: قوموا. فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت: الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أمي يا أم سليم ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففت وعصرت أم سليم عكة فأدمته، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ما شاء الله أن يقول، ثم قال: ائذن لعشرة. فأذن لهم، فأكلوا حتى شبعوا، ثم خرجوا، ثم قال: ائذن لعشرة. فأذن لهم، فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: ائذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: ائذن لعشرة. فأكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 أو 80 رجلا. أخرجه البخاري ومسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أن أم مالك كانت تهدي للنبي صلى الله عليه وسلم في عكة لها سمنا، فيأتيها بنوها فيسألون الأدم وليس عندهم شيء، فتعمد إلى الذي كانت تهدي فيه للنبي صلى الله عليه وسلم فتجد فيه سمنا، فما زال يقيم لها أدم بيتها حتى عصرته. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عصرتيها؟ قالت: نعم. قال: لو تركتيها ما زال قائما. أخرجه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب، أهدت له أم سليم حيسا في تور من حجارة، فقال أنس: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فادع لي من لقيت من المسلمين. فدعوت له من لقيت، فجعلوا يدخلون عليه فيأكلون ويخرجون، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على الطعام فدعا فيه وقال فيه ما شاء الله أن يقول: ولم أدع أحدا لقيته إلا دعوته. فأكلوا حتى شبعوا وخرجوا، وبقي طائفة منهم، فأطالوا عليه الحديث، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يستحي منهم أن يقول لهم شيئا، فخرج وتركهم في البيت. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. أخرجه البخاري ومسلم.
2: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن

معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا أرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. واتق الشبهات أي ابتعد عنها. ومما يرشد إليه الحديث أن الأمور ثلاثة أقسام: حلال واضح لا يخفى حله، وحرام واضح، ومشتبهات ليست بواضحة الحل والحرمة، ولهذا لا يعرفها كثير من الناس، وأما العلماء فيعرفون حكمها. ومن الورع ترك الشبهات وسد الذرائع إلى المحرمات وتحريم الوسائل إليها، كما أن الحديث يؤكد على الدعوة إلى إصلاح النفس من داخلها بإصلاح القلب.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس، وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الكلمة هي معيار سعادة أو شقاء. لنرى ما هو تأثير الكلمة. الحب بكلمة، التواصل بكلمة، مراعاة المشاعر بكلمة، التقدير بكلمة، الاحترام بكلمة، النصيحة اللينة بكلمة، حسن التعبير بكلمة، المزاح اللين الجميل بكلمة، الطلاق بكلمة، السخرية بكلمة. وقد تتبدد جميع العلاقات لمجرد
3: كلمة. كلمة. كلمة.
2: أغلب مشاكلنا بسبب كلمة لم تكن في مكانها الصحيح، أو غلبها تعبير قبيح. قد تهدم بنيان حياتك المرصوص وتحوله إلى خراب لمجرد كلمة قلتها في غير محلها أو قلتها في ساعات غضب. قد تهدم بنيان حياتك المرصوص وتحوله إلى خراب لتكرار كلمة قبيحة تؤلم، تجرح، تقهر. قد تحول علاقة متينة إلى خراب بسبب كلمة قلتها في ساعة كبر وأنانية، ولم تراعي من احترمك وقدرك ورعى مشاعرك. من كان يريد أن يرتقي بكلماته فليبحث عن لينها. من لانت كلمته وجبت محبته. وحسن التعبير في الكلام من صفات الأنبياء، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أوتيت جوامع الكلم. وقد قال سبحانه وتعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. وقال تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. حافظوا على حصاد ألسنتكم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس. الله

أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة، نحن نتكلم بين الفينة والأخرى عن نعم الله عز وجل، وأن علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه، ولكننا بالإضافة إلى شكرنا لله سبحانه وتعالى، ربنا أراد منا شيئا آخر، وهو أن نتحدث بنعمه، أن نذكر أمام عباده أنه أنعم علينا وتفضل. كلنا يقرأ في آخر سورة ألم نشرح: وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث، يعني تحدث عن نعمتي. إذا سألك أحد: كيف حالك يا فلان؟ والله، لا تقول: والله يا أخي اتركها إلى الله، والله الحال واقف، والله لا في بيع ولا في شراء. لماذا هذا الكلام؟ ألست بصحتك؟ ألست مبصرا؟ ألست تأكل وتشرب؟ ألست صحيح الجسم؟ أليس أولادك بخير؟ ألست تسكن في بيت؟ أنسيت كل هذه النعم وصرت فقط تشتكي، وكأنك تشتكي الله عز وجل لخلقه بأن تقول: الأسواق واقفة، ولا بيع ولا شراء ولا. هذا الإنسان الشكاء الذي هو كثير الشكوى، يعني هو يعرض نفسه لغضب الله سبحانه وتعالى، ويعرض نفسه لسلب النعمة من الله سبحانه وتعالى. فإن المولى عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأما بنعمة ربك فحدث، يعني تحدث. يعني مثلا لو أن إنسان سأل أخاه: كيف حالك يا أخي؟ يقول: الحمد لله بخير من الله عز وجل، نشكره ونحمده، عاجزين عن شكر المولى سبحانه وتعالى، الله يلهمنا شكر النعم وإياكم. هذا الكلام العام الذي يشمل المتكلم ويشمل المخاطب، وقد يجعل أخاك نفسه إن كان مقصرا في التحدث بنعم الله عز وجل، لما يسمع منك هذا الكلام هو أيضا يتحدث بنعم الله عز وجل. الله عز وجل ندبنا كثيرا في القرآن العظيم على لسان بعض السادة الأنبياء، فقال تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، يعني لا تنسوا نعمتي التي أنعمت عليكم، اذكروها هذه النعمة التي أنعمت على. وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا فارهبون. والله عز وجل ذكر لنا أن سيدنا صالحا قال لقومه ثمود: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله. انظروا، اذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وقال تعالى على لسان شعيب مخاطبا قومه: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. انظروا يا أخواني، واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وأيضا قال الله عز وجل في سورة الشعراء: واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. إذن المولى عز وجل يذكرنا بنعمه واحدة واحدة. فليتنا أيها الإخوة كلنا نتذكر نعم الله عز وجل علينا، نبدأ بأنفسنا، نتذكر أننا كنا لا شيء فأوجدنا، كنا جهالا فعلمنا، كنا ضالين فهدانا. عسى الله عز وجل أن يديم علينا وعليكم نعمه. اللهم عرفنا نعمك بدوامها يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات، أرحب بكم في لقاء جديد في برنامجنا الإسلام منهج حياة، وأحيي ضيفي فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي حفظه الله، الداعية الإسلامي. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
2: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
1: دكتور، ما هو السبيل إلى تطبيق المنهج الإلهي الذي نتحدث عنه؟ نحن نتحدث عن الإسلام منهج حياة، ما هو السبيل إلى تطبيق هذا المنهج الذي نتحدث عنه وعن جودته وصلاحه؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الله عز وجل يقول: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. الآن الشاهد لتعلموا، هذه اللام لام التعليل، أي علة خلق السماوات والأرض أن نعرف الله من خلالهما. والسماوات والأرض مصطلح قرآني يعني الكون، والكون ما سوى الله. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا، أي أن هذا الكون أحد أكبر مقومات التكليف، هو الثابت الأول، مظهر لأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلة. في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. هذا الكون فيه حكمة الله ورحمة الله وعلم الله وقدرة الله والغنى الإلهي. فلذلك لتعلموا علة خلق السماوات والأرض أن نعلم. ماذا نعلم؟ وقد سألتني ما السبيل إلى تطبيق هذا المنهج؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الإنسان حينما يوقن أن علم الله يطوله وأن قدرته تطوله، لا بد من أن يستقيم على أمره. والأمثلة التي تؤكد هذا المعنى لا تعد ولا تحصى. أنت مواطن وقفت على شارة المرور الحمراء، والشرطي واقف، وفي سيارة شرطة فيها ضابط واقف، أنت مواطن عادي، فلن تستطيع تجاوز هذه الإشارة، لأن واضع قانون السير علمه يطولك، وقدرته بحجز المركبة وسحب الإجازة يطولك. فلأنك بالبديهة توقن أن هذا الإنسان الذي هو من بني جنسك، من جلدتك، لكنه أقوى منك، علمه يطولك وقدرته تطولك، إذن لا يمكن أن تعصيه. وكأن الله اختار من بين كل أسمائه اسم العليم واسم القدير، وهذان الاسمان يعنيان أن الله يعلم وسيحاسب وسيعاقب. لن يستطيع تاجر مستورد أن يغفل صفقة في حساباته، لأن هذه الصفقة سوف تأتي للدوائر المالية نسخة عنها من وراء ظهر هذا التاجر، وهو يعلم ذلك. فإذا أغفل صفقة في حساباته أهدرت حساباته وكلف بضريبة كبيرة جدا. إذن أنت حينما تعلم أن أي جهة أرضية علمها يطولك وقدرتها تطولك، لا يمكن أن تعصيها. فهذا مع بني البشر، فكيف مع خالق البشر؟ الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا. علة خلق السماوات والأرض أن نعلم. لذلك قال تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر الإنسان مما خلق. فآيات كثيرة تدعونا إلى النظر في خلق السماوات والأرض، لأن هذا الكون مظهر لأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلة. لتعلموا من خلال هذا الكون أن الله على كل شيء قدير، قدرته تطولك، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، علمه يطولك. فلمجرد أن توقن أن علم الله يطولك وأن قدرته تطولك لا بد من أن تطيعه. لذلك قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: يا نفس، لو أن طبيبا منعك من أكلة تحبينها لا شك أنك تمتنعين، أيكون الطبيب أصدق عندك من الله؟ إذن فما أجهلك؟ أيكون وعيد الطبيب أشد عندك من وعيد الله؟ إذن فما أكثرك؟ فلذلك هذه الآية يمكن أن تكون منهجا في الاستقامة، والاستقامة عين الكرامة. وما لم نستقم على أمر الله لن نستطيع أن نقطف من ثمار الدين شيئاً إطلاقاً. هذا الدين مع الاستقامة تخطف كل ثماره، من دون استقامة يغدو ثقافة ويغدو عادات وتقاليد ويغدو تراثاً ويغدو خلفية إسلامية وأرضية إسلامية ونزعة إسلامية واهتمامات إسلامية، وحدث ولا حرج. أما أن يكون منهجاً لسلامتك وسعادتك يحتاج إلى استقامة، وآية الاستقامة: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والإنسان يجب أن يستحي من الله أنه يطيع مخلوقا، لأنه أقوى منه، ولأن علمه يطوله وقدرته تطوله، ولا يطيع خالقه الذي حياته بيده ورزقه بيده وأهله بيده ومن حوله بيده ومن فوقه بيده ومن تحته بيده، وكل شيء بيده. وما أمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك أن الأمر كله عائد إليه، قال: إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه.
1: نعم دكتور، الناس في هذا الأمر أصناف، منهم من يصغي السمع ومنهم من يعرض، كيف وصف الله سبحانه وتعالى كلا من الفريقين؟
2: أستاذ جميل، آية دقيقة جدا. كأن البشر على اختلاف مللهم ونحلهم وانتماءاتهم وأعراقهم وأنسابهم ومذاهبهم وطوائفهم وأديانهم، حدث ولا حرج، هذه تقسيمات أهل الأرض. مهما تنوعت ومهما كثرت ومهما كان الحديث عنها طويلا، البشر على اختلاف مللهم ونحلهم وانتماءاتهم وأعراقهم وأنسابهم وطوائفهم هم عند الله لا يزيدون عن نموذجين فقط. البطولة أن تتخذ مقاييس خالق السماوات والأرض لك منهجا. الله عز وجل يقول: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. كل إنسان يتحرك صباحا في برأسه هدف، إن سعيكم لشتى، لكن هذا السعي المتنوع، تنوع البشر يمكن أن يوضع في خانتين. الخانة الأولى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، صدق أنه مخلوق للجنة، لأن الحسنى هي الجنة، فلما صدق أنه مخلوق للجنة اتقى أن يعصي الله وبنى حياته على العطاء. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، الرد الإلهي: فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، لأنه كذب أنه مخلوق للجنة فاستغنى عن طاعة الله وبنى حياته على الأخذ. لذلك يقع على رأس الهرم البشري زمرتان كبيرتان: الأقوياء والأنبياء. الأقوياء أخذوا ولم يعطوا، الأنبياء على العكس من ذلك، أعطوا ولم يأخذوا. الأقوياء ملكوا الرقاب، الأنبياء ملكوا القلوب. الأقوياء عاش الناس لهم والأنبياء عاشوا للناس، الأقوياء يمدحون في حضرتهم، الأنبياء يمدحون في غيبتهم، والناس جميعاً تبع لقوي أو نبي. لهذا خاف الناس من الأقوياء وأحبوا الأنبياء، وبطولة الأقوياء أن يتخلقوا بأخلاق الأنبياء. فالنقطة الدقيقة في هذا اللقاء الطيب أن الناس زمرتان فقط، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، صدق أنه مخلوق للجنة فاتقى أن يعصي الله وبنى حياته على العطاء. الرد الإلهي: فسنيسره لليسرى، سوف يسير من قبل ربه الحكيم الرحيم لما أعد الله له من سعادة في الدنيا والآخرة. فسنيسره لليسرى، اليسرى السعادة، الراحة النفسية، الطمأنينة، الثقة بالله، الأمن. كل هذه الصفات من نتائج التيسير الإلهي. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، لأنه آمن بالدنيا وكفر بالآخرة، لأنه آمن بالدنيا وكفر بالآخرة فاستغنى عن طاعة الله وبنى حياته على الأخذ، يرى ذكاءه في الأخذ لا في العطاء. أما المؤمن يرى ذكاءه في العطاء لا في الأخذ. الرد الإلهي: فسنيسره للعسرة، سوف يمشي في طريق شقائه وهلاكه، في طريق الضيق والإحباط، في طريق اليأس، في طريق أنه سوف يدفع الثمن باهظا. فهذه الآيات الكريمة: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هو أراد المال فاستغنى عن طاعة الله، وما يغني عنه ماله إذا تردى.
1: شكرا لكم فضيلة الدكتور وأحسن الله إليكم، إلى لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة السادسة.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نعطر أسماعكم بتلاوة القارئ الشيخ إبراهيم الزعيم من غزة فلسطين لما يتيسر له من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

بركة الله برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك.

وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد الله

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج وحي السنة النبوية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا، واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، لقد ذكرت في الحلقة الأولى أن الخصائص التي انفرد بها عليه وآله الصلاة والسلام عن جميع الأنبياء بدليل مقبول زادت على 50 و300 خصلة. جعل المولى عز وجل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الأساس، وهو مصدر العلوم، وعنه تفرعت جميع العلوم. وليس الوحي الذي يأتي النبي عليه وآله الصلاة والسلام مختص بالقرآن الكريم، ليس مختصا بالنبي عفوا بالقرآن الكريم، بل هو شامل لما يوحيه الله تعالى للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، سواء كان بالوحي الجلي أو كان بالوحي الخفي. ومن ذلك أخبرنا الله جل شأنه أن نعمه على العباد كثيرة لا يمكن أن يحصيها الإنسان، كما قال جل شأنه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لذا لما جعل الله تعالى كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الأساس، وجعله مصدرا للعلوم، وعنه تفرعت. فلو نظرت إلى علوم الشريعة، فالتفسير مثلا كان مندرجا تحت السنة، وذلك بما فسره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبما نقله الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. وهذا هو المعروف بالتفسير بالمأثور. ولذلك لا يوجد كتاب من كتب الحديث إلا وفيه كتاب خاص بالتفسير، ولا يوجد إمام من أئمة الحديث المتقدمين من أتباع من التابعين وأتباع التابعين، سواء كانوا طبقة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة فيهم، إلا ويكون إما أفرد كتابا مستقلا في التفسير، أو جعل التفسير ضمن الكتاب الذي ألفه في الحديث. ولو تتبعنا كتب التفسير الأول، سواء ما طبع منها أو لم يطبع، كتفسير وكيع وعبد بن حميد الكشي وأمثال هؤلاء، أو الذي طبعت مؤخرا كتفسير الطبري ابن جرير ولا البغوي ولا ولا ولا، كل هؤلاء هم من كبار أئمة الحديث، وبقي التفسير مندرجا تحت الحديث حتى نهاية القرن، بدء القرن الرابع الهجري، الذي إيش في بدء القرن الرابع الهجري، حيث انفصل عن الحديث. لو نظرنا في كتب الفقه، لو نظرنا إلى الفقه، علم الفقه، فالفقه هو فقه الحديث،
2: لو نظرنا إلى كتابين من أقدم الكتب في الفقه، كتاب الموطأ للإمام مالك وكتاب الأم للإمام الشافعي، فكتاب الموطأ تنازع العلماء فيه أهو كتاب فقه أم كتاب حديث، لأن الإمام مالكا رحمه الله تعالى وسائر علماء الأمة ذكر كثيرا من الأحكام الفقهية ضمن هذا الكتاب عقب أو بعد ذكره لروايات الحديث، بل قد يذكر أحكاما فقهية في فقرات كثيرة جدا ولم يذكر قبلها أي أثر للحديث النبوي. وإذا نظرنا في كتاب الأم للإمام الشافعي رحمه الله تعالى وسائر علماء الأمة نجده كذلك، يعقد الباب، يأتي بالآيات بالأحاديث النبوية، ثم يشقق الأحكام، فصار أشبه بشرح للأحاديث التي يرويها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بسنده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا بقي الفقه مدللا بالأحاديث النبوية إلى أن انفصل وأصبح مجردا عن الدليل، وهذا ما نعرفه في كتب الفقه ويعرفه كل طالب علم. لو نظرنا إلى علم الأصول، فعلم الأصول كان مندرجا تحت أصول الحديث وليس منفصلا، ومؤسس علم أصول الفقه هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، كما أن مؤسس علم مصطلح الحديث هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، كما بينت ذلك في الإمام الشافعي وأثره في الحديث وعلومه. إذا نظرنا في هذا الكتاب، كتاب الرسالة للإمام الشافعي، تقرأ أنت لا تدري أنت تبحث في أصول فقه ولا تبحث في أصول حديث، كل تلك الفقرات الموجودة في هذا الكتاب هي أصول حديث، وهي بنفس الوقت اعتمد عليها علماء الأصول، وهكذا الأمر. لهذا قال عبد الله بن عبد الحكم لولده محمد: يا بني إلزم هذا الرجل فإني لم أرى أعلم منه بالأصلين، إلى أن انفرد أصول الفقه عن أصول الحديث وصار علما مستقلا له كيان خاص. لو نظرنا إلى علم من أهم العلوم في الشريعة وهو علم التوحيد، علم التوحيد يا أيها الإخوة هو أيضا جزئية صغيرة من علم الحديث، وأقصد بالحديث يعني لا أريد الحديث دراية، إنما أريد الحديث رواية. هذا ما تجده أنت في كتب الحديث، ما في كتاب من كتب الحديث إلا وتجد كتاب الإيمان أو تجد كتاب السنة أو تجد كتاب التوحيد، وكل من أفرد بابا مستقلا وأطلق عليه كتاب السنة، كما في السنة للخلال، السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل في الروايات مع الإمام أحمد، السنة للالكائي، هذه كلها إيش؟ أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أفردوها وتسمى السنة، كتاب السنة. لو نظرت في صحيح البخاري بعد كتاب التوحيد، عفوا بعد كتاب الوحي كتاب الإيمان، لو نظرت في صحيح مسلم في الأخير كتاب الإيمان، في صحيح البخاري كتاب التوحيد، لو نظرت أنت في السنن، سنن أبي داود كتاب السنة، سنن الترمذي بعد كتاب التفسير، وهكذا. إذن بقي علم التوحيد أيضا مندرجا تحت علم الحديث إلى أن انفصل شيئا فشيئا وانسلخ عن علم الحديث فصار علما مستقلا. وهكذا جميع علوم الشريعة، بل أزيد أكثر أن العلوم الأخرى وهي المعروفة بعلوم الآلة أو التي كتبت أنشئت وجدت فيما بعد كالتاريخ كاللغة، فكلها وجدت لأجل خدمة السنة النبوية، بل حتى الشعر. كان العرب في الجاهلية يروون أخبارهم ورواياتهم ومآثرهم ومعالم العشيرة والقبيلة إرسالا، بعد ذلك صار يروى بالسند. لو نظرت أنت من أوائل كتب التاريخ على سبيل المثال، مثلا خذ مروج الذهب المسعودي، خذ تاريخ الطبري، تجدها كلها تروى بالسند، وهذا ما كان موجودا في أمة من الأمم، وكذا في العرب في جاهليتهم وحتى في صدر الإسلام. فلما بدأ بتدوين السنة النبوية وبدأ الصحابة والتابعون من بعدهم وأتباع التابعين في التمحيص، واضطروا إلى التنقير لبيان الصحيح من الدخيل بعد دخول فئات مغرضة للطعن والنيل من هذا الدين، اضطر علماء الأمة: من حدثك؟ من أخبرك؟ من يشهد لك؟ وهذا بدأ في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه بعد النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، واستمر في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، ثم جاء بعد ذلك استمر الأمر كذلك. لذلك جميع العلوم والتي هي ليست في الأصل مرتبطة بآية قرآنية أو حديث نبوي أو فقه أو تفسير أو أصول، صارت تروى كلها بالسند خدمة للسنة النبوية. فما موقف الأمة من السنة النبوية بعد ذلك؟ هذا ما سنراه إن شاء الله في الحلقات القادمة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
0: تابعتم حلقة من برنامج وحي السنة النبوية، هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: معجزات النبي صلى الله عليه وسلم.
1: زيادة الطعام ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل. ثم مر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليشبعني، فمر فلم يفعل. ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي، ثم قال: يا أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله، قال الحق، ومضى فتبعته، فدخل فاستأذن فأذن لي، فدخل فوجد لبنا في قدح، فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة. قال: أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله، قال الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي. قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا على أحد، إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. فساءني ذلك فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أنا أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاء أمرني فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن، ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد. فأتيتهم فدعوتهم، فأقبلوا فاستأذنوا، فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. قال: يا أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله، قال: خذ فأعطهم. قال: فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح، حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم، فأخذ القدح فوضعه على يده، فنظر إلي فتبسم، فقال: أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله. قال: بقيت أنا وأنت. قلت: صدقت يا رسول الله. قال: اقعد فاشرب. فقعدت فشربت، فقال: اشرب. فشربت، فما زال يقول: اشرب، حتى قلت: لا، والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. قال: فأرني. فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة. أخرجه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لما حفر الخندق رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، فانكفأت إلى امرأتي فقلت: هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، فأخرجت إلي جرابا فيه صاع من شعير، ولنا بهيمة داجن، فذبحتها وطحنت الشعير ففرغت إلى فراغي، وقطعتها في برمتها، ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمن معه. فجئته فساررته فقلت: يا رسول الله، ذبحنا بهيمة لنا وطحنا صاعا من شعير كان عندنا، فتعال أنت ونفر معك. فصاح النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع سورا فحي هلا بهلكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء. فجئت، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي، فقالت: بك وبك. فقلت: قد فعلت الذي قلت. فأخرجت له عجينا فبصق فيه وبارك، ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك، ثم قال: ادع خابزة فلتخبز معي، واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها، وهم 1000، فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي، وإن عجيننا ليخبز كما هو. أخرجه البخاري ومسلم.
2: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن

0: معجزات النبي صلى الله عليه وسلم.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

0: فمات من يومه دخل الجنة. رواه البخاري والنسائي والترمذي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجوه لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة، من أغرب ما مر معي في القرآن العظيم يعني آية أستطيع أن أعنون لها بأن أقول شفاعة الخالق عند المخلوق. انظروا كم هو غريب الأمر، شفاعة الخالق عند المخلوق، يعني ربنا جل جلاله يتشفع لعبد من عبيده عند عبد من عبيده، يقول له سامحه من أجلي، سامحه من أجلي. هذا من أغرب الأمور. هذا الأمر هو في قصة حديث الإفك الذي نقرأها في سورة النور. لقد أخطأ صحابي جليل هو سيدنا مصطح ابن أثاثة قريب سيدنا أبي بكر الصديق، وهو من الذين هاجروا من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وشهد بدرا، شهد معركة بدر. ومع ذلك لما تحدث أهل النفاق عن السيدة عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق بالإفك وبالزور، هذا الصحابي لأمر يريده الله شارك في هذا الموضوع على جلالة قدره وكونه ممن شهد بدرا. ومن غريب الأمر أن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه كان ينفق عليه لأنه فقير ويعطيه من ماله. سيدنا أبو بكر يعطي مصطح ابن أثاثة من ماله لأنه فقير، وإذا به يقابل هذا الإحسان بأنه لما تكلم أهل الإفك على السيدة عائشة وقالوا ما قالوا شارك معهم في هذا الحديث. فلما بلغ الأمر سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه تألم ألما شديدا، أعطيك من مالي وتتكلم على ابنتي، تتكلم على زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم من أمهات المؤمنين؟ فأقسم يمينا ألا ينفق على مصطح بعد اليوم أبدا. فأنزل الله عز وجل قوله ولا يأتلي، يأتلي يعني يحلف من الألية التي هي اليمين، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. يعني سامحه يا أبا بكر، سامح مصطح من أجلي، هذا هاجر في سبيل الله وحضر بدرا، غلط يا أخي غلط. فكونه غلط ليس معنى ذلك أن نلغي تاريخه كله. فلما نزلت هذه الآية وتشفع الله عز وجل في هذه الآية عند سيدنا أبي بكر من أجل سيدنا مصطح ابن أثاثة، قال له وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، يعني ألست أنت يا أبا بكر تريدون أن أغفر لك؟ سامح عبدي هذا، لقد شهد بدرا، لقد هاجر في سبيل الله. فلما نزلت هذه الآية قال سيدنا أبو بكر بلى أحب أن يغفر الله لي، وأرجع إلى سيدنا مصطح النفقة التي كان ينفقها. يا سبحان الله العظيم، يعني هذه الآية تعلمنا أيها الإخوة إذا غلط واحد منا ممن حولنا ليس معنى هذا أن نلغي تاريخه. إنسان له 100 حسنة ثم غلط غلطة يا أخي، هل معنى هذا أن نلغي تاريخه كله من أجل غلطة؟ لماذا لا نقول 100 ناقص 1 يساوي 99؟ فليتنا نتخلق بهذا الخلق الذي دعا الله عز وجل إليه في القرآن العظيم سيدنا أبا بكر. اللهم خلقنا بالأخلاق المحمدية المرضية، إنك على ما تشاء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مكملين كل يوم هدية من هدايا الرحمن، أعمال صالحة بسيطة جدا وسهلة جدا، لكن فيها ثواب ما خطرش على قلب إنسان. قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر له. الهدية أي ذنب تعمل؟ ذنب كبير قوي تتهز للسماء، ذنب كبير اتعمل بنعمة نزلت من عند رب العالمين سبحانه وتعالى عشان ربنا يقولك أنا بحبك، قمت أنت أو أنا أخدت النعمة دي وعصيت بيها ربنا سبحانه وتعالى. جرأة على الله، فرحان وربنا غضبان عليا، أنا غفلان عن اطلاع ربنا وأنا بغلط الغلطة دي، وفي ثواني ربنا يقول لنا عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام: قم صلي ركعتين وقول لي أنا آسف يا رب، حقك علي، غفر الله له ذلك الذنب. يا نهار أبيض، قد إيه الواحد ممكن يتجرأ بالكلام ده على ربنا ويقول لك يا عم ما أنا غلط وأبقى صلي ركعتين. لكن صدقني ربنا سبحانه وتعالى كريم وبيحب العباد، واداهم الهدية دي لأسباب جميلة جدا. رقم واحد، لازم يترسخ جوه قلوبنا فكرة انتظار المغفرة الدائم وليس التربص بالعقاب والانتقام. ربنا مش متربص لحد أول ما يغلط يقوم ربنا على طول بننتقم منه أو يعاقبه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: اللي في انتظارك أبواب المغفرة، أبواب الرحمة، أبواب الرضا، أبواب العفو، مش العقاب والانتقام. كتب ربكم على نفسه الرحمة. الفكرة دي لما تترسخ الحب هيكبر قوي بينك وبين ربنا، وهتعيش وانت مطمن لربنا، ما عندكش سوء ظن في الله، إنما عندك دايما انتظار للخير من رب الخير سبحانه وتعالى. ربنا علمنا إن ركعتين بساط جدا يغفروا أكبر ذنب في الدنيا، لأن ربنا بيحب المغفرة. حاجة تانية مهمة كمان، تعرف ربنا ادانا الهدية دي ليه؟ عشان يعلمك إن في عبادة بالقلب كبيرة قوي اسمها عبادة الإحساس بالجرم. أنا حاسس إن أنا غلط، أنا ببشريتي غلط، لكني جوه قلبي مليان بالإحساس بالتقصير والكسوف والحياء من الله، فده اللي رجعني لربنا، لأني شعرت وقتها إني محتاج أخضع للي زعلته وغضبته عليا. عبادة قلبية عالية جدا إنك تشعر بالحياء والجرم في حق حبيبك وسيدك ومولاك ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده النبي قال: اللي يذنب فيتوضأ، والفاء في اللغة العربية تفيد الترتيب والتعقيب، يعني على طول بعد ما تغلط على طول قوم اتوضأ وصلي. كان ممكن يقول ثم تفيد الترتيب مع التراخي، يعني بعدين، لا، أول ما تغلط وتحس إن غلطت اتوضأ، كأن ربنا بيقول لك أنا بحب الناس اللي بترجع بسرعة، لأن رجوعك بسرعة يدل على حبك الكبير لربنا. المشكلة مش في الذنب، المشكلة في تسويف التوبة. فجات الهدية الكبيرة من رب العالمين، كأنه بيقول لك أنا مش بحب بعدك عني، أنا بحب قربك مني. هدية النهاردة ركعتين بعد ما تتوضى، بسببهم ربنا يغفر لك أي ذنب مهما كان كبير لو قبلت هدية الرحمن.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الداعية طيبا نرجو لكم مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأمس تحدثنا عن الأخلاق والحالة الاقتصادية والاجتماعية اللي كانت موجودة في جزيرة العرب. الآن نبغى نتحدث عن نسب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا حناخذ بس الجزء الأول، لأنه الجزء الثاني والثالث ما حمدينا نقوله، ارجعوا له في الكتب. هو من سيدنا رسول الله؟ هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب. عبد المطلب اسمه شيبة، وحنعرف ليش سمي باسم عبد المطلب. بن هاشم، هاشم اسمه عمرو بن عبد مناف، واسمه عبد مناف اسمه المغيرة. بن قصي، قصي اسمه زيد. بن كلاب، بن مرة، بن كعب، بن لؤي، بن غالب، بن فهر. فهر ده هو الملقب بقريش وإليه تنتسب قبيلة قريش. ابن مالك، ابن النضر، النضر اسمه قيس. ابن كنانة، ابن خزيمة، ابن مدركة، مدركة اسمه عامر. ابن إلياس، بن مضر، بن نزار، بن معد، بن عدنان. هذا نسب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الآن نبغى نتعرف على الأسرة، وليش سمي كل واحد باسم غير. لاحظتوا أنتوا أنه قلنا هاشم طيب واسمه غير. طيب فنبغى نتعرف ليش كل واحد سمي باسم غير. أول شيء جده طبعا سميت بالأسرة الهاشمية نسبة إلى جده هاشم ابن عبد مناف. طيب هاشم سمي بهاشم لأنه كان يهشم الخبز ويعمل الثريد للحجاج. هو أول من سن رحلتي الشتاء والصيف. طبعا هذا هاشم خرج للشام تاجر. لما وصل المدينة اتزوج واحدة هناك اسمها سلمة بنت عمرو من بني عدي ابن النجار. أقام عندها وخرج للشام، وهي عند أهلها حملت بمين؟ بعبد المطلب. مات هاشم في غزة في أرض فلسطين، عشان كده يسموها غزة هاشم. امرأة سلمة ولدت عبد المطلب سنة 497 ميلادي، سمته شيبة، شيبة الحمد. إذا مو اسم عبد المطلب، حنعرف ليش سمي بعبد المطلب. سمته شيبة ليه؟ لأنه كانت هنا في راسه جزء من شعره أشيب، لونها أبيض، وصارت تربيه في بيت أبيها في يثرب، وما حد يعرف عنه شيء من أسرته في مكة. هاشم كان عنده 4 أولاد، أسد وأبو صيفي ونضلة وعبد المطلب، وعنده 5 بنات، الشفاء وخالدة وضعيفة ورقية وجنة. إذن هذه قصة مين؟ هاشم. عبد المطلب إيش قصته ولماذا سمي بعبد المطلب؟ عرفنا إحنا أن السقاية والرفادة صارت لهاشم، بعد هاشم صارت لأخوه المطلب ابن عبد مناف. المطلب كان شريف مطاع له مكانة في قومه، وكانت قريش تسميه الفياض. ليه؟ لأنه سخي. لما صار شيبة اللي هو عبد المطلب كبير، عمره حوالي 7 سنوات كده، عرف عنه عمه المطلب، رحل من مكة للمدينة وجاء يبغاه. لما شافه صار يبكي وضمه وأراد إنه ياخده، فقال له لا، ألين تأذن لي أمه؟ سألها المطلب أرسلي معايا، قالت له لا هذا ابني، فقال لها هو حيروح لملك أبي وإلى حرم الله، فأذنت له. لما جاء مكة المطلب كان حاطط ابن أخوه اللي هو احنا نقول له عبد المطلب اللي اسمه شيبة الحمد، حاطه وراه على بعيره. فلما شافوه الناس قالوا هذا عبد المطلب، عبد يعني انه عبد من العبيد اشتراه.
فقال لهم ويحكم إنما هو ابن أخي هاشم. فأقام عندهم في مكة ألين لما كبر. المطلب لما مات في منطقة اسمها دمان في اليمن، جاء عبد المطلب هو اللي تولى بعده الرئاسة، وكانوا يقيموا له الشرف ويسمعوا كلامه كله. لكن في يوم من الأيام حصل إنه عمه هجم عليه وأخذ أركاح له. إيش الأركاح دي؟ الأركاح اللي هي بيوت. نوفل اللي هو أخو المطلب هجم على أركاح عبد المطلب وغصبوا إياه. قام عبد المطلب حاول إنه ياخذ نصرة من رجال من قريش إن تنصروا على عمي، أخذ يعني أراضية، فقالوا له لا ندخل بينك وبين عمك. قام أرسل لأخواله من بني النجار، أرسل لهم شعر يستنجدهم. خاله أبو سعد ابن عدي جاء مع 80 راكب ونزلوا بمنطقة الأبطح في مكة وتلقى عبد المطلب، فقال له المنزل يا خال؟ قال له لا والله، حتى ألقى نوفلا وراح وقف على نوفل، ونوفل جالس في الحجر مع مشايخ من قريش. سعد سل سيفه وقال له ورب البيت لئن لم ترد على ابن أختي أركاحه لأمكنن منك هذا السيف، رجع له أراضي اللي أخذتها. فقال رددتها علي. فأشهد عليه مشايخ قريش. وبعد كده نزل خاله على عبد المطلب ورجع عنده 3 أيام واعتمر ورجع للمدينة. لما حصل هذا بقى حالف نوفل بني عبد شمس بني عبد مناف على بني هاشم، يعني 2 تحالفوا على مين؟ على بني هاشم اللي هو منهم عبد المطلب. فلما خزاعة شافت انه بني النجار نصروا عبد المطلب قالوا لا والله احنا ولدناه كما ولدتموه، فنحن أحق بنصره. وبدأوا دخلوا دار الندوة وعملوا حلف مع بني هاشم على بني عبد شمس ونوفل. هذا الحلف اللي صار بعد كده سبب لفتح مكة. طيب في أحداث وقعت لعبد المطلب من أمور البيت، أهم شيء فيها حفر بئر زمزم. وهنا نبدأ نسمع حكاية حفر بئر زمزم. عبد المطلب فاكرين إحنا مقلنا جرهم لما خرجت من مكة سدت بئر زمزم وما كان عندهم موية. عبد المطلب بيقول إني لنائم في الحجر إذ آتاني آت فقال احفر طيبة. ليش سميت طيبة؟ لأنها للطيبين من نسل إبراهيم عليه السلام. قال هذا عبد المطلب بيحكي، قلت وما طيبة؟ قال ثم ذهب عني. فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه، كان نايم في الحجر، فجاءني فقال احفر برا لأنها فاضت. ليش سميت برا؟ لأنها فاضت على الأبرار. فقلت وما برا؟ قال ثم ذهب عني. فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه، فجاءني فقال بكرة إن شاء الله نكمل إيش قال له علشان نشوف حفر بئر زمزم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة التوحيد الإسلامي، في حلقة جديدة من برنامج الأخلاق المحمدية، ومع خلق عظيم هو الحب في الله تعالى والإيثار، ومن ذلك السلامة من الأنانية. هذا الخلق مستمد من اسمي الله تعالى المحب الوهاب، والتخلق باسم الله تعالى المحب يكون بأن تحب خلق الله وتحب لهم الخير، لأنهم منسوبون إلى الله تعالى، فتنتشر المحبة بين الناس وبذلك تزول الكراهية. والتخلق باسم الله تعالى الوهاب يكون بأن تعطي بلا عوض ولا غرض، بل حبا بالعطاء وتفضيلا للهبة، كعطاء الوالدين لولدهم بلا مقابل. أيها الإخوة والأخوات، الحب في الله هو أن نحب الآخرين لله حبا صادقا غير مشروط بنفع، حبا نابعا من مشاعر حقيقية وقيم إيمانية، لا من أجل مصلحة دنيوية زائلة. هذا الحب في الله يعود بالنفع على الجميع، يقوي الثقة بين الأفراد، ويعالج الأنانية والبخل. والعبرة بصفاء القلوب وإخلاص المحبة، لا بكثرة اللقاء والتواصل. ولما كان الإيثار هو علامة الحب، فإن المحب يعطي ولا ينتظر جزاء ولا شكورا. إذا تربى الأبناء في الأسرة على الأخوة والمحبة كانت أسرة قوية ومتماسكة، فكيف إذا نشأت الأمة على هذا الخلق؟ إذ ذاك لا شك سيصبح مصدرا للقوة والعز والتقدم والرقي. ولا تقتصر المحبة في الله على الأصدقاء، بل بين الزوجين، فيتعاملان بمودة وعطاء بلا من ولا أذى. فالزوجة تعطي زوجها حبا في الله ولا تنتظر منه مقابلا، والزوج يعطي زوجته حبا في الله ولا ينتظر منها مقابلا أيضا. إنك إن أردت أن تنال محبة الله وتكون من الذين يكرمهم الله تعالى، فاختر لنفسك أخا في الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: حقت محبتي على المتحابين في، يعني نفسه، وحقت محبتي للمتناصحين في، وحقت محبتي على المتزاورين في، وحقت محبتي على المتباذلين في، على منابر من نور يغبطهم بمكانهم النبيون والصديقون. أيها الأحبة، للمحبة في الله شروط ومظاهر: أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، وأن تعينه في جميع شؤونه وتنصحه، وأن تحفظ سره وتستر عيبه، وأن تدافع عنه، ثم تلتمس له الأعذار لتقصيره، وعند الزلات ترشده للتوبة، ولا تتحدث عنه حتى مع نفسك اللهم إلا بالخير، وألا تغضب منه ولا تحسده، وتعطيه بلا مقابل ولا تتوقع منه شيئا. ذلك لأن حقيقة عطائك لله وليس له. لقد حث الإسلام على التودد والتآلف، ذلك أنه إذا أحب المرء أخاه في الله ثم أخبره أنه يحبه استمال قلبه واجتلب وده، وإذا علم أنه له محب قبل نصحه. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. الأخ الصالح المحب في الله في الدنيا ينفع وفي الآخرة يشفع، إذا اقترب منك منح، وإذا ابتعد عنك مدح، وإذا ظلمته صفح، ينصحك دون جرح ويحبك دون شر.
الأخوة في الله جنة معجلة ونعمة لا تقدر بثمن ولا تكال بوزن. الأخوة في الله مصباحك حين تظلم دنياك، وسرك حين تفيض شكواك، وسندك حين تنهار قواك. أرقى درجات الحب في الله هو الإيثار، فالإيثار صفة المحب، وهي أن يفضل أخاه المسلم على نفسه في قضاء حاجاته المادية والمعنوية. قال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه المحبة في الله نعمة إلهية ونور يقذفه الله تعالى في قلوب المخلصين الأتقياء من عباده، ثم يؤتيهم عليه أجرا عظيما. فهل هناك أعظم من استحقاق محبة المولى عز وجل؟ والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. فمن حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس كان يغلظ له القول ويسيء معه الأدب، فما يزيد عليه الصلاة والسلام على أن يتبسم أو يرد عليه بالقول المؤدب واللفظ الجميل. من ذلك أن عتبة بن ربيعة، وكان صنديدا من صناديد الكفر، قد أتاه فقال له: يا محمد، إن قومك قد بعثوني إليك، فما رأيت أحدا قط كان أشأم على قومه منك، لقد عبت آلهتنا وسفهت أحلامنا وفرقت جماعتنا وفتنت صبياننا، فانظر ماذا تريد. إن كنت تريد مالا جمعنا لك حتى تصير أغنانا، إن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، إن كنت تريد نساء فانظر أجمل نساء قريش نزوجك عشرا، إن كان الذي يأتيك رأيا من الجن التمسنا لك الطب. النبي عليه الصلاة والسلام سمع هذا الكلام من ذلك الرجل الكافر الذي امتلأ قلبه حقدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زاد على أن قال: أو قد فرغت يا عم؟ قال: بلى، فاردد علي قولي إن استطعت. قال له: فاسمع. بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، إلى أن بلغ قول ربنا جل جلاله: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فألقى الله الرعب في قلب ذلك الكافر، فجاء فوضع كفه على فم النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال: يا محمد، نشدتك الله والرحمة أن تكف، نشدتك الله والرحمة أن تكف. ثم رجع إلى قومه فقال بعضهم: لقد جاء أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به، ما وراءك؟ فقال: ما فهمت من قوله سوى أنه أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. انظر أخي في الله، أختي في الله، إلى بذاءة القول من ذلك الكافر وسوء الفعل، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم حليما، كيف كان صلوات ربي وسلامه عليه متحليا بالسكينة والوقار، ما فارقه خلقه طرفة عين. وهكذا ينبغي أن نكون، ينزه المسلم لسانه عن الفحش عن البذاءة، فليس المسلم بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الاقتداء به، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى. وقتا طيبا أرجوه لكم.

مصطفى الأحمد محمد المحمود صلى الله عليه وسلم، في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى.

0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: إنا لله وإنا إليه راجعون.
0: لا إله إلا الله.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: كل نفس ذائقة الموت، من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. رحمك الله يا أبا علي.
3: سبحان الله العظيم الحي الذي لا يموت. صدقت، صدقت يا أبا صهيب. كان أبو علي يرحمه الله رجلا مجاهدا حريصا على ألا تفوته غزوة في سبيل الله. عرفناه مجاهدا جريئا تمنى الشهادة في ساح المعارك، ولكنه لم ينلها، وها هو اليوم يموت بالطاعون.
0: إيه يا أبا سعد، لا مفر من قضاء الله، فالموت حق على العباد والبقاء لله عز وجل. كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى.
3: يا أبا صهيب، هذا ولدك ينادي وهو يبكي وينتحب، لعله خير إن شاء الله.
4: أبي، أمي يا أبي ماتت.
5: إنا لله وإنا إليه راجعون.
3: اللهم ألهمك الصبر على فراقها يا أبا صهيب. أنت رجل مؤمن، والمؤمن دائما في ابتلاء، فاصبر يا أخي، فالصبر جزاؤه الجنة إن شاء الله. عظم الله أجركم في مصابكم يا أبا صهيب. وها قد مضت 4 أيام على وفاة أبي علي ووفاة زوجتك، وها هو الطاعون يتفشى ويحصد أرواح الكثيرين.
0: إنها إرادة الله، وهو فعال لما يريد، وما نحن إلا عباد ضعفاء، لا حول لنا ولا قوة.
3: يا أبا صهيب، أرى أن نرحل عن هذه الأرض المطعونة إلى أرض غيرها قبل أن يهلكنا الطاعون.
0: يا أبا سعد، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ولا ملجأ من الله إلا إليه. أتفر من قضائه سبحانه وتعالى يا أبا سعد؟
3: يا أبا صهيب، الحمد لله على كل حال، وأقول كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حين أخبر أن في الشام طاعونا ولم يدخلها، فلما سأله أبو عبيدة رضي الله عنه: أتفر من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ قال: أفر من قدر الله إلى قدر الله.
0: إذن قررت أن ترحل؟
3: نعم يا أبا صهيب، وسأحمل عيالي إلى الشعاب أو الأودية أو حتى إلى رؤوس الجبال. والآن أستودعك الله يا أخي.

0: رحل الأصحاء وهلك المرضى، فلا يوجد من يقوم بأمرهم، وعلي الخروج مع القافلة التي تخرج للتجارة. لعلنا نعود بالمؤن اللازبة لمن بقي حيا. سأفعل ذلك.
1: هيا هيا يا أبا صهيب، القافلة جاهزة للخروج. هيا
0: هيا على بركة الله، ولكن دعونا نعرج على المسجد لنصلي العصر ونقرأ الفاتحة ترحما على أرواح موتانا، وندعو لهم ولنا بالرحمة والمغفرة بعد أن توكلنا على الله واستودعناه عيالنا.
1: أصبت يا أبا صهيب، وإنه لا يحزننا أن تخرج القافلة ولأول مرة بلا أبي علي رحمه الله.
0: رحمه الله، ولأول مرة أيضا نخرج بلا أبي سعد الذي فر بعياله من الطاعون، ولا ندري عن أخباره شيئا، ولا نعرف بأي أرض هو الآن.
1: انظر انظر يا أبا صهيب، انظر، أليس ذاك القادم نحونا هو الشيخ عبد الرحيم؟
0: نعم، هو الشيخ عبد الرحيم بعينه، وأظنه قاصدا المسجد، فلما رآنا قدم نحونا، ويبدو أنه على عجلة من أمره، وربما يريد أن يبلغنا شيئا ما قبل التوجه للصلاة في المسجد. دعنا نرى.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ عبد الرحيم.
2: إلى أين يا رجال؟ أتريدون الخروج والفرار من الطاعون كما فر منه أبو سعد رحمه الله؟
3: أبو سعد مات؟
0: أبو سعد مات؟
3: أبو سعد،
0: أبو سعد مات؟
3: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
2: مات أبو سعد وعياله، وقد عثر عليهم بعض الأعراب في طرف الوادي، وجاؤوني وأخبروني بالأمر.
0: رحمهم الله جميعا، لقد فر من قدر الله إلى قدر الله، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إننا يا شيخ لم نقصد الفرار، بل كما ترى فإن القافلة ستخرج للتجارة إن شاء الله.
2: بارك الله فيكم، خروجكم بقصد التجارة مباح إن شاء الله، أما خروجكم بقصد الفرار من الطاعون فقد نهى عنه رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. واسمعوا قوله عليه الصلاة والسلام في الطاعون، قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. صدق الرسول صلى الله عليه وسلم.
4: كنتم مع روضة المصطفى
5: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى. روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

ما زلتم تتابعون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم. وقتا طيبا أرجو.

الحمد لله كثيرا. من الصفات التي يحبها الله عز وجل ويرضاها لعباده وسمى نفسه بها واتصف بها الرحمة. فمن أسماء الله عز وجل الرحمن الرحيم، ولمحبة الله عز وجل لهذين الاسمين افتتح بها كل سورة من القرآن إلا سورة توبة، ففي كل سورة افتتاحها بسم الله الرحمن الرحيم. والله عز وجل يحب من عباده الرحماء، قال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الله. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وقال: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أقرب الناس إلى رحمة الله من يرحم عباده، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ولا تنزع الرحمة إلا من شقي. فاللي ما في قلبه رحمة هذا دلالة على شقائه وقسوته. وخير رحمة رحمنا الله عز وجل بها أن ساق إلينا هذا النبي المبارك خاتم الأنبياء والرسل صلى الله عليه وسلم، وجعلنا من أمته وأتباعه. قال عز من قائل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله أكبر، رحمة للعالمين، حط عليها دائرة، رحمة للعالمين، مؤمنهم كافرهم إنسهم جنهم آدميهم البهائم والحيوانات، كل هؤلاء نالتهم من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ما نالتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه: إنما أنا رحمة مهداة. فأعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل الرحمة، أن تكون رحيم في قلبك، شفقة على عباد الله عز وجل. وانظر إلى رحمات النبي صلى الله عليه وسلم الذي سماه الله عز وجل في كتابه بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا ثناء من الرب جل في علاه لنبيه وخليله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة دعا بها فاستجيب له. كل نبي له دعوة مستجابة. يا ترى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم المستجابة جعلها لمن؟ جعلها لنفسه أو أزواجه أو أولاده أو أهل بيته؟ جعلها لمن؟ قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. أيها المستمعون، هل يلام الناس في حبه صلى الله عليه وسلم؟ هل يلام الناس إن عزروه وأحبوه ونصروه واتبعوا أثره وساروا على طريقه وهديه صلى الله عليه وسلم، وقدمت الأرواح فداء له صلى الله عليه وسلم؟ فأرواحنا فداء لعرض النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النبي المبارك قدم أمته على نفسه، هذه الدعوة المستجابة، الدعوة المتقبلة، جعلها لأمتي شفاعة يشفع لهم عند الله عز وجل في أصعب المواقف يوم القيامة. عيش معاي أيها المستمع، عيشي معاي أيتها المستمعة في هذا الموقف. عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل مر عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ يوم أحد الذي استشهد فيه 70 من الصحابة وجرح رأس النبي صلى الله عليه وسلم وسال الدم من رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم. قالت: هل مر عليك يوم صعب بلغ فيه الإيذاء ما بلغ، أشد من هذا اليوم يوم أحد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم في يوم العقبة.
إذ عرضت نفسي على ابن عبدي يا ليل ابن كلال فلم يجبني إلى ما أردت. أهل مكة آذوه في عرضه، آذوه في سمعته، آذوه في بدنه، آذوه في كل شيء، إذا جسدي بدني. سافر أصحابه، هاجروا الهجرة الأولى إلى الحبشة، ذهب صلى الله عليه وسلم إلى الطائف في هذا الموقف يطلب من يعينه على الإسلام، لم يجبه هؤلاء إلى ما أراد. يصف حاله صلى الله عليه وسلم وشعوره ومشاعره في هذا الموقف العصيب. قال صلى الله عليه وسلم: فرجعت مهموم على وجهي لم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. يعني من الهم والضيق ما وعى إلا هو قرن الثعالب، من الحسرة على كفر هؤلاء. قال: فإذا سحابة قد أضلتني، وإذا جبريل فسلم علي وقال: إن الله قد سمع مقالة قومك لك وما ردوا عليك، وإن الله قد بعث لك ملك الجبال. هذا الملك الجبال، فأمره بما شئت. بالله عليك، من يمسك نفسه في هذا الموقف؟ احنا ناس شرهات وزعلات وقطيعة وهجر بين أصحاب عمرهم سنوات سنوات، قد يكون بينهم من الرحم والمصاهرة ما بينهم عشان موقف زعل وخلص، وبعدها هجر وقطيعة وفجور في الخصومة. رسول الله صلى الله عليه وسلم سنوات من العداء والإذاء، سنوات لا سلم هو، ما سلم أزواجه، ما سلم أصحابه، ما سلم أهله، ما سلم بني هاشم حتى من الإذاء. في هذا الموقف، موقف الآن، يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب من ملك الجبال. قال ملك الجبال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، مرني بما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين الجبلين المحيطين بمكة، يعني أطبق عليهم الأخشبين ما يبقى منهم أحد حي. قال صلى الله عليه وسلم: لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. شوف الرحمة منه صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن الصعب. جاز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو عليهم، ولو دعا عليهم أو أمر الملك بأن يطبق عليهم الأخشبين ما ظلمهم صلى الله عليه وسلم، ولكنه رحمة مهدى. وفعلا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد، وأخرج الله من أصلاب هؤلاء المشركين من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. تذكر، الراحمون يرحمهم الله.

وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج سراجا منيرا مع فضيلة الشيخ خالد الجاسم. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج بوح الذكريات. بوح الذكريات. بوح الذكريات. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: سلي روحي غداة الشوق حل، وذابت مهجتي في جمر ظني، أبيت الليل ترعاني همومي، وأنجمه تراعيني وحزني، أناجي الروح أعذلها لكي لا يمزقها اشتياق فيه حيني، تبادلني التوجع والتأسي، وتحمل أصعب الآلام عني، أخادعها لأشعرها بأني، يدغدغني الكرى وتغط عيني، ولكن السعير رعى بجوفي ففض هناءتي وأشاب سني. سلي روحي أساهرها لصبح، فهل أنبئت أو تدرين أني؟ أمضي العمر في ذكرى ليال مضت بوصالها وأتت ببيني، أعيدي منيتي وصلا عفته سنون مثقلات بالتجني، لنهنا يا رفيقة ملء دنيا يغازل حسنها زهر التمني.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج بوح الذكريات. بوح الذكريات. بوح الذكريات. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات، أهلا بكم في حلقة جديدة في برنامج الإسلام منهج حياة، وأرحب بضيفنا الكريم فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي حفظه الله، الداعية الإسلامي. فضيلة الدكتور، لعل الأسرة أن تكون من أهم المحطات في الحياة التي بنجاحها تثمر نجاحا للمجتمع، وبفشلها تورث المجتمع طامة كبرى. في القرآن الكريم وصف الله سبحانه وتعالى الأسرة بأنها آية، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. لماذا هذا التوصيف، وما الذي يستفاد منه؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ جميل، بادئ ذي بدء، نحن في هذا البرنامج اخترنا محطات خمس. المحطة الأولى علاقة الإنسان بربه، وما وسائل تمتين هذه العلاقة. والمحطة الثانية علاقته بأسرته وأولاده، وهي محطة مهمة جدا. والمحطة الثالثة علاقته بمن حوله، من أصدقاء، من جيران، من أقارب، من زملاء، من الناس عامة. والمحطة الرابعة علاقته بعمله الذي يرتزق منه. والمحطة الخامسة علاقته بصحته. وننطلق في هذا البرنامج إن شاء الله من حقيقة أساسية، وهي أن النجاح لا يكون نجاحا إلا إذا كان شموليا. أما النجاح في حقل واحد من هذه الحقول أو في إحدى هذه المحطات لا يعد نجاحا. فبعد أن أمضينا حلقات عدة في الحديث عن علاقة الإنسان بربه، اليوم ننتقل إلى علاقته بأهله، بزوجته وأولاده. والحقيقة الدقيقة أن الله عز وجل حينما قال ومن آياته، الآية العلامة الدالة على عظمة الله، كما أن الكون بسماواته وأرضه من آيات الله الدالة على عظمته، ومن آياته خلق السماوات والأرض وهو الكون، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. الآن لا بد من تعليق أن العطف في اللغة يقتضي التقارب. أنت لا تقول اشتريت بيتا وملعقة، ينبغي أن تقول اشتريت بيتا ومركبة، بيتا وأرضا، مزرعة ومركبة. لا بد في العطف من التناسق والتقارب. فإذا قال الله عز وجل ومن آياته الدالة على عظمته الكون بأكمله خلق السماوات والأرض، ومن آياته الليل والنهار، من آياته الشمس والقمر، الآن ندقق، ومن آياته بالعطف أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. كما أن الكون بكل عظمته اللامتناهية يعد آية دالة على عظمة الله، كذلك نظام الزوجية وما ركب الله الذكر والأنثى من خصائص متكاملة وليست متشابهة، وليس الذكر كالأنثى، متكاملة. كيف أن هذا التصميم الرائع الإلهي للذكر والأنثى، فالذكر له خصائص جسمية ونفسية واجتماعية وفكرية وقيادية، والأنثى لها خصائص رائعة جدا جسمية ونفسية واجتماعية وقيادية. هذه الخصائص تؤكد قوله تعالى وليس الذكر كالأنثى، إنهما متكاملان وليس متشابهين. فروق لطيفة جدا، لأن صفات المرأة التي تتميز بها كمال مطلق للمهمة التي أنيطت بها، وصفات الرجل التي يتميز بها كمال مطلق للمهمة التي أنيطت به. فمن آيات الله الدالة على عظمته وعلى حكمته وعلى علمه وعلى قدرته الذكر والأنثى، ومن آياته كما أن الكون من آياته، كما أن الشمس والقمر من آياته، كما أن الليل والنهار من آياته، كما أن النجوم من آياته، أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. في هذه الآية التي هي أصل في الزواج كلمات دقيقة تعد مراكز ثقل في الآية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، المرأة مساوية للرجل تماما في التكليف، مكلفة كما هو مكلف، مشرفة كما هو مشرف، مسؤولة كما هو مسؤول. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، مكلفة بأركان الإسلام، مكلفة بأركان الإيمان، مكلفة برعاية الزوج والأولاد، مسؤولة عن كل ذلك، كذلك الزوج. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، إنها ترقى كما ترقى، وتسمو كما تسمو، وتصيب كما تصيب، وتخطئ كما تخطئ، وتحب كما تحب، وتكره كما تكره، من أنفسكم، من جبلتكم، من خصائصكم، ولكن بخصائص تتميز بها عنك أيها الرجل كي تميل إليها، وتتميز بها بخصائصك عنها كي تميل إليك. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. ما السكنة؟ الرجل له خصائص، إنه يكمل نقصه الانفعالي والعاطفي لزوجته، والزوجة لها خصائص لكنها تكمل نقصها القيادية بزوجها. إذن يسكن إليها وتسكن إليه، يميل إليها وتميل إليه، يحبها وتحبه. هذه من تصميم الخالق العظيم ومن آياته الدالة على عظمته، أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. وجعل، يعني المودة والرحمة بين الزوجين من خلق الله عز وجل، هكذا أراد الله. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. ولكن في هذه الآية ملمح دقيق جدا، يعني الزوج حينما يرى زوجته ملء عينه، ملء سمعه وبصره جمالا وكمالا ورقة ووفاء وطاعة يحبها، والحب حالة داخلية، شعور داخلي يعبر عنه بالمودة، فابتسامته مودة وإحساسه حب، هديته لها مودة، عطفه عليها مودة، معاونتها أحيانا مودة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة. والزوجة حينما ترى زوجها ملء سمعها وبصرها، شاب رائع كريم ذو مبادئ ذو قيم، يحبها يدافع عنها يحميها، تحبه حبا جما، فهو ملء سمعها وبصرها، لذلك تميل إليه وتسكن إليه وتكمل نقصها القيادية به. إذن هذا معنى قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة. لكن الملمح الرائع في كلمة ورحمة، أحيانا يفتقر الزوج، أحيانا تمرض الزوجة، هذه المؤسسة أقدس مؤسسة في حياة البشر، دعمتها شرائع السماء، هذه المؤسسة وجدت لتبقى، فلذلك ينبغي أن تبقى بالمودة، فإن لم تكن بالرحمة. كم من رجل افتقر فعمل زوجته عملا شاقا لإطعامه، وكم من زوجة مرضت فاعتنى بها زوجها حتى آخر لحظة. هذا من عظمة الإسلام، أعظم ما في الزواج الإسلامي أن الله بين الزوجين، يتقرب إلى الله بخدمتها وتتقرب إلى الله بخدمته، ويخاف الله أن يظلمها وتخاف الله أن تظلمه. الكلمة الدقيقة الجامعة المانعة أن الله بين الزوجين، هذا معنى قوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة.
1: إذن فضيلة الدكتور، ليس من الضروري أن يكون الحب من البداية حتى النهاية في هذه المؤسسة
2: أبدا،
1: لأن الشائع بين الناس أن الحب متى ما غادر الأسرة فهي أسرة فاشلة.
2: أبدا، ما كل علاقة تبنى على الحب أصلا،
1: نعم،
2: تبنى على المصلحة أحيانا.
1: نعم. سبحان الله. دكتور، ما التوجيهات القرآنية التي تحافظ على المثالية الأسرية ولا سيما عندما يطول العهد بين الزوجين؟
2: الحقيقة أنا أنطلق

0: معروف أن تمتنع عن إيقاع الأذى بها، بل أن تحتمل الأذى منها. فلذلك لما الزوج يستقيم على أمر الله وتستقيم هي على أمر الله، يكون الحب والمودة الذي هو من خلق الله عز وجل بينهما، هي حقيقة. لكن إذا بني الزواج على طاعة الله تولى الله في عليائه التوفيق بين الزوجين، أما إذا بني على معصية الله يتولى الشيطان التفريق بينهما.
1: جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور، من أجمل الكلمات أن الله سبحانه وتعالى بين الزوجين.
0: بين الزوجين.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، نراكم بخير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: حياتي كلها لله.
1: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة، وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: في ظلال السيرة.
3: في مجلس مفروق مشى صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي رضي الله عنهما بين خيام منى، حتى توقفوا أمام مخيمات بني شيبان بن ثعلبة، وكان قائدهم يدعى مفروق بن عمرو. كان رجلا وسيما قد أرخى جديلتيه على صدره، ومعه رجل الدين هانئ بن قبيصة، ورجل الحرب المثنى بن حارثة وغيرهما. فسأله أبو بكر عن عددهم فقال: نزيد على 1000، ولن تغلب 1000 من قلة، وإنا لأشد ما نكون حين نغضب، وإنا لنؤثر الجياد على الأولاد والسلاح على اللقاح، والنصر من عند الله. ثم تأمل تلك الوجوه المشرقة، فأدرك أنه أمام من ملأت أخباره الدنيا، فقال: لعلك أخا قريش. فتقدم صلى الله عليه وسلم فجلس، أما أبو بكر فلم يجلس، بل قام ونشر يديه بثوب يظلل نبيه من حرارة الشمس. فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن دعاهم إلى الشهادتين: أن تؤوني وتنصروني، فإن قريشا قد ظاهرت على أمر الله وكذبت رسله واستغنت بالباطل عن الحق، والله الغني الحميد. تعجبوا من إجلال أصحابه له، وصدعت قلوبهم كلمات المولى حين تلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. فاعترف مفروق وقال: دعوت والله يا أخا قريش إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ولقد أفك قوم كذبوك وظاهروا عليك. ثم تكلم رفاقه فأخبروه أن بينهم وبين كسرى معاهدة ألا يحدثوا حدثا ولا يؤووا محدثا، وأن دعوته هذه يكرهها الملوك، لذا قدم اقتراحا بأن ينصروه إن تعرض لاعتداء من العرب لا من الفرس. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أسأتم في الرد إذ أفصحتم بالصدق، وإن دين الله لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه. ثم قال كلمات تمطر معتنقيها بمستقبل أبيض، فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن لم تلبثوا إلا قليلا حتى يورثكم الله أرضهم وديارهم وأموالهم، أتسبحون الله وتقدسونه؟ فقال أحدهم: اللهم فلك ذلك. فتلا صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ثم ودعهم ومد يده نحو أبي بكر ونهض قابضا على يد الصديق وهو يثني عليهم ويقول: أية أخلاق للعرب كانت في الجاهلية، ما أشرفها، بها يدفع الله عز وجل بأس بعضهم عن بعض، وبها يتحاجزون فيما بينهم، ثم تحرك مع صاحبيه قليلا، فاستقبلتهم خيام كالعطور، استقبلتهم أكرم وأجمل خيام في الدنيا.
2: في ظلال السيرة.
4: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: هل تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
1: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد، في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير، من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10:00 صباحا، السبت عند الساعة 2:00 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9:00 ليلا، دائما عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
3: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. فراولة فراولة، وقتا طيبا أرجوه لكم.

الدراما الاجتماعية فراولة. فراولة معالجة درامية وإخراج نبيل ساق الله.

0: وداد عملت اللي حكيت لك عنه؟
1: طبعا يا مرت عمي، وانا بقدر اتاخر بس بدي اروح اجهز لبس محمد.
0: خلصنا كل شيء، يلا روحي يا دوب قبل ما يجوا الضيوف. البس الفستان الاسود يا هدى، الاسود ملك الالوان.
1: والله متوتره كتير كمان.
0: بتدخلي القهوه، بتقعد شويه وبعدها بتقومي.
1: حاضر يا ماما، حاضر.
0: يا رب يطلع من نصيبك يا عيون ماما.
1: يا رب.
2: اسمعوا يا جماعة، كتب الكتاب إن شاء الله الخميس الجاي.
3: على خير إن شاء الله. امسك يا فارس، تعال يابا امسك هالحلو حل حماك.
4: تفضل يا عم أبو محمد. اتفضل يا محمد.
5: مبروك للعرسان يا عمي، مبروك يا فارس.
2: اسمع يا ابني يا فارس، بنتي إياك تحط هدى بعينيك، أمانة عليك يا فارس. بنتي أنا مربيها على الغالي، بديش أشوف دمعتها نازلة. الله يرضى عليك يا ابني.
4: ولو بحطها بعيوني يا عم محمد، بإذن الله راح أسعدها قد ما بقدر.
3: ألو؟
5: يا عادل يا زلمة، وين أنت؟ طولت علي. اوعى تقول إنك مش جاي أو تقول لي عندك شغل.
6: لا كيف مش جاي، أنا بهاليوم اللي بتدقف لأخويا فارس فيه.
5: هيك يعني؟ والله شكلك على الباب. لحظة اطلع اشوفك.
6: يا زلمة الي ربع ساعة واقف، اطلع علشان اقول طلع الزين طلع الزين. سكر، خلصت لي الرصيد.
7: مبارك يا عريس.
5: الله يبارك فيك.
7: اي الي خاطر اقرصك من ركبتك علشان احصلك بجمعتك.
5: تفضل تفضل يا عادل، تعال عرفك. هذا محمد أخو العروس، بصراحة شاطر كتير، بحاجة اسمها سيارات. دقيقة بس أعرفك عمي، عمي أبو محمد أبوها لخطيبتي.
7: يا هلا، شرفنا. كيفك يا محمد؟ على هيك خلينا نحكي.
5: بس ما تكونش جاي تشتري سيارة.
7: وليش لا، محمد بساعدني.
5: يلا يا عادل، يلا منه بتبارك لي ومنه. هاي محمد، إلك زمان بتقولي بدي أشتري سيارة، هيو بساعدك. وما شاء الله عليه شاطر كتير، بحاجة اسمها سيارات.
7: وأنا حلاقي غير محمد يساعدني؟ خد محمد حط لي رقمك علشان بكرة أتصل عليك ونروح نشتري السيارة.
5: يا عمي، من شاف أحباب مصلحته ترك أصحابه. بشوفكوا عطول أخدتوا أرقام بعض وبدكوا ترنوا. طيب أنا رايح أقعد مع الناس وإنتوا خدوا راحتكم.
8: أنت البركة كلها يا أبو نسهم.
7: مالك يا فارس، أنت هلقيت خلاص بطلت تفضلنا؟ خلاص ربنا يهنيك
5: يا سيدي. عقبالك يا رب، ان شاء الله بنفرح لك عن قريب.
7: الله كريم، الله كريم ان شاء الله.
0: كل هالخطوبة هذه اللي انتوا عاملينها مش نزلال من زور
9: يا فارس؟ يا بركة الدار ونورتها. ليش مش عجباك؟ البنت كويسة واهلها محترمين، وبعدين تنسيش انه صاحبية بنتك ألاء، وألاء شكرت فيها، وألاء لما بتشكر في وحدة بتكون خلاص يعني كويسة.
0: انا مش على البنت، انا بس نفسي كان اخطب له بنت اختارها على ذوق الراقي، متعلمة تعليم بليق فينا، بنت إلها بصمة بالمجتمع اتباهى فيها.
9: لا اله الا الله، ومالها بنت الناس هادي؟ مالها بس
0: إيه؟ بتفكر حالها وهي بهالفستان الأسود إنها ملكة جمال. فستانها ابصر من وين جايباه، وكلكم والله طقم الفنجين اللي قدمت لنا فيه القهوة قديم كتير كتير كتير. يا أبو فارس،
9: فارس خلصنا بكف. عاد ابنك اختارها، هو اللي بده يعيش معها مش أنا ولا أنت. أنت بس اتركيه يعيش مع اللي بده إياها. قومي اتفضى والغرفة بدي انام. قومي بكفي ظلم، قومي.
0: هذا بس اللي شاطر فيه، اتسكتني وبس، ومش طافي الضو ومطفي لحالك.
9: ايش بتتمتم بالحكي يا فارس؟
0: ولا اشي ولا اشي، اصبح على خير.

0: ألاء ألاء، تعال أقول لك يا أختي شوية. اليوم بدي أروح عند هدى، بس مش عارف إيش بدي أخذ لها.
1: أي حاجة حلوة.
0: ما هو أي حاجة زي إيش يعني؟ أنتوا البنات شو بتحبوا أكتر إشي؟
1: أصبر يا فارس، معيني بفكر لك. اسمع، خذ معك عطور، دبدوب أحمر، ورد، شوكولاتة، ساعة، يعني هيك البنات بالعموم بحبوا.
0: يعني هي فيش إشي معين بتحبه؟
1: بتحب تذكرت بتحب الفراولة.
0: قعدنا لمزحك، يعني بدي أخذ معي عند خطيتي فراولة مثلا؟
1: والله بحكي جد الجد، بتحب الفراولة وكتير كمان.
0: طب خلص، أصلا بيني وبينك هو موسم الفراولة هلقيت، بأخذ لها معي فراولة.
1: بس اسمع، تاخذ جنب الفراولة إشي، شالة، ورد، أي إشي جنب الفراولة، يعني مش حلوة تروح هيك بس بالفراولة.
0: حاضر، ولا يهمك، بأخذ لها إشي مع الفراولة. يعني شالة كويس؟
1: مش تاخذ معك السوق كله، عارفاك كريم زيادة عن اللزوم.

0: اسمع يا محمد، بديش هدى تطلع وتنزل كتير مع خطيبها. صحيح هو محترم ومتربي، بس برضو وصيها.
1: ان شاء الله خير يا ابو محمد. روق اليوم حيجي عليها كمان، بس بالراحة.
0: يا ستي اهلا وسهلا، تنسيش توصيها وخليكي حريصة يا محمد، واوعي تطلب منه اشي.
1: يا ابو محمد ايش فيه؟ كاتب كتابه عليها الشاب.
0: ولو يا محمد، لما تتزوج وتروح عنده على البيت تطلع وتنزل ساعتها على كيفها، لكن طول ما هي عندي مصاريفها وكل اشي علي انا.
1: يحفظك ويديمك يا ابو محمد ويعطيك الصحة والخير، والله يوسع رزقك
0: يا رب. كبرونا، هدى امبارح كانت تلعب واليوم صارت عروس ما شاء الله.
2: قال جايب لي ورد وفراولة. أي والله لو جاب بندورة كان أحسن، الفراولة بتخرب دغري والورد بتبل وبموت وبالآخر كله أحمر.
3: وداد مناش دعوة فيهم، هو خطيبها وهو حر. انت ناسية قديش كنا نطلع يا وداد.
2: اه والله يا محمد، ذاكر لما كنا مخطوبين انا وانت، كل يوم طشة وطلعة وعزايم ومطاعم وشاورما وكباب وكدة ولحمة. اما هالقيت 24 ساعة بين اربع حيطان، ويا ريتني في شقة لحالي كمان في بيت العيلة.
4: كبرنا على هذه الامور يا وداد.
2: يا شيخ ولا كبرنا ولا اشي، وما خلينا نطلع على مطعم نتعشى ونروح على البحر، والله زهقانة ونفسي اطلع.
3: وجميل،
2: بنخلي عند امك.
3: طيب قومي حضر حالك، هيني بتطلع السيارة عشان.
2: يسعد لي اياك يا رب.

0: لو ما الغيرة.
1: مالها خلاك طالعة ومعصبة اليوم يا محمد؟ ايش فيه؟
0: كنتك يا اخو.
1: مالها؟
0: قال شو؟ سبت الولد عندي وراح تتعشى برا هي ومحمد، لكن لما بنادي عليها تساعدني بشغل البيت بتصير مشغولة ببيتها وبابنها.
1: حقها يا محمد، وش فيها؟ ولا انت غيرانة ونفسك تتعشي برا؟ خلاص بدك اعزمك بعزمك.
0: حقها؟ تلاقيها مفروسة عشان هدى بتطلع مع خطيبها، نسوان وبنفهم على بعضنا، انت ايش عرفك بامور النسوان؟
1: كنت كنا عظيم.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة. فراولة. فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج سنن الطوفان مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: عرفنا أن الصبر والمصابرة هي من شروط النصر، لكن هل هما كافيان أم أن هناك شروط أخرى للنصر بدونها لا يتحقق النصر؟ نعم طبعا بالتأكيد هناك شروط كثيرة للنصر. دعونا نبدأ بسلسلة من الشروط اللازمة للنصر، لأن حتى ننتصر لابد أن نحقق هذه الشروط. نبدأها بالصبر والمصابرة ونضيف إليها شروط أخرى دعونا نتأملها من سنن القرآن في كتاب الله عز وجل.
2: وإنه لجهاد نصر أو استشهاد، والسلام عليكم ورحمة
1: الله. يحدثنا الله سبحانه وتعالى عن مزيد من شروط النصر وهي كثيرة، فمن شروط النصر ذكر الله سبحانه وتعالى. الذكر من شروط النصر. شوف الإنسان لما يكون في مواجهة عسكرية كل التفكير هو في الخطط العسكرية وفي استعمال السلاح وفي العدو كيف يتحرك. في هذه اللحظات يأمرنا الله سبحانه وتعالى بالذكر. في هذه اللحظات يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة، تواجهتم مع العدو، فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. مش فقط كلمتين، لا، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذن عشان نحقق الفلاح، أي هذا الانتصار الذي تتمنونه، لا بد من ثبات، ولا بد من أن في هذه اللحظات، في لحظات المواجهة، نكثر من الذكر. ليس فقط نذكر، نكثر من الذكر. فجعل الذكر لله سبحانه وتعالى شرطا لهذا النصر. ليش؟ عشان ما تتعلق النفوس بالسلاح، ما تتعلق النفوس بالخطط والذكاء والدهاء والمكر، ما تتعلق بالقوة الذاتية، وإنما تسلم كلها لله عز وجل. وجعل كذلك من شروط النصر الحذر. الحذر. ليش الحذر؟ إذا الله سبحانه وتعالى ليش نكون حذرين؟ شوفوا الله معنا، لكن الله سبحانه وتعالى جعل النصر هذا تدخل إلهي إذا الإنسان أدى اللي عليه، ولا الله سبحانه وتعالى قادر كن تنتهي المسألة، لكن لازم نعمل كل اللي علينا. ولذلك الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين الذين مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهم في الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكونوا حذرين ويحملوا سلاحهم وهم يصلوا، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم وهم يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. مفروض أن هؤلاء بحد يهزمهم، لكن مع ذلك لابد من هذا الحذر. يقول الله سبحانه وتعالى: ود الذين كفروا يتمنون لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، يهجموا هجوم واحد. لو غفلتم لحظات، حتى لو كنت في صلاة مع رسول الله، ثم يكمل يقول: وخذوا حذركم، وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. متى يكون هذا العذاب المهين؟ إذا عملت كل الشروط اللي مطلوبة منكم، آمنتم، وحدتم، عبدتم، ذكرتم الله عز وجل، ثبتتم وأخذتم حذركم. ولازم تأخذوا حذركم ليس فقط من العدو اللي أمامكم، لازم تأخذوا حذركم من العدو اللي معاكم. من الناس اللي من بني جنسكم واللي يتكلمون باسمكم، انتبهوا لهم. هؤلاء هذه فئة المنافقين اللي هم في الحقيقة ما أعداء الله، وهم يتظاهرون بأنهم معكم. يقول الله سبحانه وتعالى عنهم: هم العدو، هم العدو الحقيقي، هم العدو، فاحذرهم، قاتلهم الله أن يؤفكون. اليوم نرى من أبناء جنسنا، من أبناء فلسطين نفسها، من هم أعداء الله، ضد المقاتلين، ضد المجاهدين، هم العدو، فاحذرهم، قاتلهم الله أن يؤفكون. فهذه كلها من شروط النصر. فتذكروا الذكر والحذر من العدو الخارجي ومن العدو الداخلي. وأضيفوا لها شروط أخرى للنصر نتحدث عنها في حلقات أخرى إن شاء الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن الطوفان مع الشيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق، صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
1: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
2: هل تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
3: أنت الذي تقود الاي اي وليس هو الذي يقودك.
2: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
3: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
2: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
3: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
2: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
3: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
2: ذكاء عبر الأثير دائما عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة الكرام، مستمعي إذاعة التوحيد، أهلا ومرحبا بكم. يسعدني أن أكون معكم. أنا صلاح عبد السميع، أستاذ التربية بجامعة العاصمة جمهورية مصر العربية. أهلا بكم في طرابلس الفيحاء وفي إذاعة التوحيد التي أحب أن أكون معها دائما ومعكم. أستدعي معكم أخي الحبيب فضيلة الشيخ عبد الرزاق الأسمر عندما كنت هنا في هذا المكان منذ سنوات، وقضايا المجتمع في هذا المكان سجلنا وتحدثنا معكم، اقتربنا إلى قلوبكم، دمعت أعيننا أحيانا ونحن نتحدث عن واقع المشكلات التربوية، فرحنا وفرحتم معنا. وكان آخر عهدي بكم حول الحكم والأمثال التي كانت تبث عبر تلك الإذاعة الطيبة المباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وفي من يقوم عليها. شكرا جزيلا لأخي الكريم أستاذ عمر الأيوبي، شكرا جزيلا لمن سيكون معي عبر هذا البرنامج الهام. أحبائي، هل تساءلتم يوما هل تصنع الآلة حلولا أم تعيد تشكيل عالمنا بالكامل؟ في عصر تتصارع فيه الخوارزميات وتتبدل فيه المفاهيم، نلتقي سويا لنطرح الأسئلة الأكثر أهمية ونبحث عن إجابات تهم الجميع، الوالدين، الأبناء، المعلمين، القادة، الإعلاميين، قائمين على الشأن الطبي والهندسي، كل من يهتم بشأن التكنولوجيا. مرحبا بكم في تلك السلسلة من الحلقات، اخترت لكم هذا العنوان ذكاء عبر الأثير، حيث تبدأ التكنولوجيا بلغة نفهمها جميعا. معكم أحبائي نعيش مع لغة الـ AI، وكيف يمكن أن نوظف تقنيات فرضت علينا وأصبحت ضرورة يجب أن نبادر فورا أنا وأنتم بتوظيفها. بين أيديكم الموبايل، بين أيديكم أدوات التقنيات المختلفة في المؤسسات التعليمية وكافة المؤسسات، فعلينا أن نوظفها بما يخدم المجالات التي تهم هذا المجتمع وتهم الأمة كلها. أحبائي، اليوم نبدأ مع أولى حلقات هذا البرنامج الذي أتمنى أن يتحول إلى تطبيق عملي وميداني يؤدي إلى تنمية مهنية حقيقية للمعلمين ولكل فئات المجتمع، ويدفع أبنائنا إلى التميز في عملية التعليم والتعلم. مرحبا بكم وأهلا وسهلا، ونبدأ معكم أولى حلقاتنا حول ذكاء عبر الأثير. معكم دكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية بجامعة العاصمة جمهورية مصر العربية وخبير التدريب. تحياتي وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مجددا أيها الأحبة الكرام مع برنامج ذكاء عبر الأثير. من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا. اسمحوا لي في أول حلقات هذا البرنامج أن أرحب بكم مجددا، وأدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات والأطباء والمهندسين وكل من يمسك بيديه الموبايل إلى أن نبدأ سويا في أن نسأل أنفسنا سؤال: هل سأل أحدكم يوما نفسه ما قيمة هذا الجهاز وبين يدي الواي فاي وما بين يدي الإنترنت؟ كيف يمكن لي أن أوظفه بما يخدم عملية التفكير الحقيقية؟ هنا سؤال في غاية الأهمية: ماذا نعني بالذكاء الاصطناعي؟ تلك الخوارزميات وتلك التقنيات الإلكترونية التي تساهم في تعميق عملية التفكير، التي تساهم في التحليل، التي تساهم في حل المشكلات، التي تساهم في توليد المعرفة، التي تساهم في استدعاء المعلومة بسرعة ربما لم يكن أحد يتوقعها منذ سنوات. ما الذي يحدث مع هذا البرنامج الذي أوظفه بين يدي عندما، أو هذا التطبيق عندما أطلب منه أن أستدعي معلومة ما؟ دعوني معكم وافتحوا أحبائي، كل واحد من حضراتكم لديه إيميل عبر الجيميل، أكيد صح؟ مش كده ولا إيه؟ عندما تضغط في الموبايل وتستدعي تطبيق الجيميناي، هذا التطبيق موجود على الديسكتوب عند حضرتك، موجود ضمن تطبيقات بجوار البروفايل الخاص بك إذا كنت مسجل الإيميل بتاعك على الجيميل. كل اللي هتعمله هتفتح ما يسمى بالجيميناي. جيميناي هو أحد التطبيقات المباشرة التي إذا ما استخدمناها، دعوني أستخدمها استخدام كتابي وطبقه معايا بعد إذن حضراتكم، ثم استخدام صوتي. وطالما أني في الإذاعة ولست في التلفاز فلا توجد صورة ولكن يوجد صوت، وبالتالي وجب علي أن أبسط لكم المعلومة. الآن هناك في الجانب إشارة إلى التسجيل الصوتي أو إلى استدعاء جيميناي، عندما سأستدعيها سترد علي. الآن سأجرب معكم في هذه الحلقة الكتابة وأجرب الصوت. دعوني أجرب معكم الصوت. الآن ضغط على اللايف. السلام عليكم جيميناي.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أهلا ومرحبا بك، أنا الآن في إذاعة التوحيد في لبنان في طرابلس، أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع. هل أنت مؤيدة لهذا البرنامج الذي عنونته بذكاء عبر الأثير؟
4: بالتأكيد، هذه فكرة ممتازة جدا، تسليط الضوء على الجانب الإيجابي واستخدام الذكاء الاصطناعي في خدمة العلم والمجتمع يتماشى تماما مع رسالتك الأكاديمية واهتماماتك المستمرة في دمج التكنولوجيا في التعليم.
3: نريد أن نخاطب المجتمع ونريد أن نخاطب الأمة، فماذا نتحدث عندما نقول ماذا نعني بالاي اي؟
4: يمكننا تبسيط مفهوم الذكاء الاصطناعي ليصبح مثل العقل الرقمي الذي يمتلك القدرة على التعلم والتفكير وحل المشكلات ومساعدتنا في أداء المهام المعقدة، وكأنه شريك ذكي يعزز من قدراتنا البشرية.
3: ماذا تقولي لمن لا يسعى إلى توظيف تطبيقات الـ AI أينما كانت وظيفته أو مركزه الاجتماعي؟ ماذا تقولي له؟
4: السعي لتوظيف الذكاء الاصطناعي ليس رفاهية، بل هو وسيلة للبقاء في الطليعة. من يرفض هذه التقنيات يفوت فرصة ذهبية لتطوير عمله، توفير وقته، وتحسين جودة أدائه. الذكاء الاصطناعي يساعدنا لنركز على ما هو إنساني وإبداعي، بينما يتولى هو المهام الروتينية.
3: هل هناك تحديات يمكن أن يفرضها توظيف الـ AI في المجتمعات ولدى الأفراد الذين يحاولوا أن يقوموا بتوظيفه؟
4: بالتأكيد هناك تحديات حقيقية، منها المخاوف بشأن الخصوصية وأمان البيانات، بالإضافة إلى الحاجة المستمرة لتطوير المهارات لمواكبة التغيرات، ناهيك عن المناقشات الأخلاقية حول تأثيره على سوق العمل وتكريس بعض التحيزات إن لم يتم تصميمه بعناية.
3: الآن نخاطب الرأي العام عبر إذاعة التوحيد، ماذا نقول لأولياء الأمور، للأمهات، للأبناء، للمعلمين، للأطباء، لكل العاملين في المجتمع؟ ماذا تريد أن تقول لهم؟
4: يا أهلنا الكرام في كل بيت، يا صناع الأمل ومستقبل الأمة، التكنولوجيا ليست رفاهية بل هي فرصة بين أيديكم للنهوض بالعلم والمعرفة. إلى أولياء الأمور والأمهات، كونوا المرشدين لأبنائكم للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في التعلم واكتشاف المواهب. إلى الأبناء والشباب، استخدموا هذه القدرات الرقمية لتكونوا مبتكرين وباحثين لا مجرد مستهلكين. إلى المعلمين، أنتم قادة التغيير، وظفوا هذه الأدوات لجعل التعليم أكثر تفاعلية وشخصية. إلى الأطباء وكل العاملين، الذكاء الاصطناعي يفتح أفاقا جديدة لتطوير الخدمات وتحسين جودة الحياة، لنبني معا مستقبلا مبنيا على العلم والذكاء والابتكار.
3: أشكرك يا جيميناي، شكرا جزيلا على تلك المعلومات التي أهديتها إلينا وإلى كل مستمع في إذاعة التوحيد، وأنت معنا دائما طوال أننا مع برنامج ذكاء عبر الأثير، نبحث عن حل المشكلات، نبحث عن النقاش الهادف والحوار الهادف الذي يبني ولا يهدم، الذي يسعى إلى التميز دائما وأبدا. شكرا جزيلا لك مرة أخرى.

0: أخبركم بعد تلك الفقرة التي أردت أن تمتد وستمتد، وعندما أريد أن أستدعيها أنا وأنتم في محطات طوال هذا البرنامج سأستدعيها. هنا قيمة الـ AI كيف يكون مفيدا لكل متخذ قرار، ولكن بحكمة. وأنهي تلك الحلقة بعبارة أردت دائما أن يحفظها طلابي في الجامعات، وهي: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك. نلتقي بكم دائما على خير، دمتم في أمان الله، أستودعكم الله. هذا صلاح عبد السميع، نلتقي بكم أحبائي الحلقة القادمة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: هل تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
0: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
1: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد، في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
0: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
1: ذكاء عبر الأثير، من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
0: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
1: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
0: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
1: ذكاء عبر الأثير.

0: برنامج يومي يتناول درسا من حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله الطيبة ولمساته المصطفوية الحامية. تعرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، عبادته، جهاده، معجزاته، معاملاته، هجرته، رقيته ومناماته، ماذا قال فيه المادحون والشعراء والأدباء، كيف نعيش شهر ربيع في تقييم حقيقي لحياة النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك يومي نعيشه في بيوتنا ومعاملاتنا.
1: زين والله زين، له نشق القمر نصفين.
0: متابعة طيبة نتمناها لكم.

0: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. صلاة تشرح بها يا رب صدورنا، وتغفر بها ذنوبنا، وتستر بها عيوبنا، وترد بها شر الفتن عنا يا أرحم الراحمين. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، يليقان بمقامك بين يدي ربك. أيها المستمعون الكرام، نستحضر النية الطيبة لهذا المجلس. لا يقبل الله عملا بلا نية. وخير ما ينوي المرء أن ينوي طلب الصدق في رضوان الله، ورضوان من الله أكبر. نسأل الله أن يرزقنا الرضا والرضوان والروح والريحان، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، اللهم آمين. وما زلنا في وافى ربيع، مع هذا الشهر المبارك، نستعرض أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وآثاره، ونستعرض أخلاقه الزكية. وقلنا لا بد من أن نتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حلقتين سابقتين تكلمنا عن أسمائه الشريفة وعن أولاده، واليوم نتكلم عن أزواجه صلى الله عليه وسلم، الطاهرات المتطهرات العفيفات المتعففات العابدات المؤمنات. قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم. وذلك أن أمهاتنا، أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يحرم علينا أن ننكحهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب احترامهن لا في نظر وخلوة. وفضلن على النساء، وثوابهن وعقابهن مضاعفان، ولا يحل سؤالهن إلا من وراء حجاب. قال العلماء: وأفضلهن خديجة وعائشة رضي الله عنهما، وفي أفضليتهما خلاف، واختلف في عدة زوجاته صلى الله عليه وسلم. والمتفق عليه أنهن 11 امرأة، 6 من قريش: خديجة بنت خويلد، وعائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها، وحفصة بنت عمر رضي الله عنها، وأم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها، وأم سلمة بنت أبي أمية رضي الله عنها، وسودة بنت زمعة رضي الله عنها، وأربع عربيات: زينب بنت جحش رضي الله عنها من بني أسد ابن خزيمة، وميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها، وزينب بنت خزيمة الهلالية أم المساكين رضي الله عنها، وجويرية بنت الحارث المصطلقية رضي الله عنها، وواحدة غير عربية من بني إسرائيل، وهي صفية بنت حيي ابن أخطب رضي الله عنها من بني النضير. ورضي الله عن أمنا خديجة، ومات عنده صلى الله عليه وسلم منهن 2، خديجة وزينب أم المساكين، ومات صلى الله عليه وسلم وعلى ذمته 9 نساء. وأما أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، فقد تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ثيب، ولها من العمر 40 سنة، وكان سنه عليه الصلاة والسلام 25 سنة. وبعض الروايات تقول أن عمرها دون 40، وأصدقها النبي صلى الله عليه وسلم 20 من الإبل، وقيل 12 أوقية ذهبا، وهي أول من آمن من النساء. وقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ عليها السلام، اقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. والقصب هو اللؤلؤ المجوف، والصخب أي المنازع برفع الصوت، والنصب هو التعب. فهو جزاء وفاقا لأمنا خديجة رضي الله عنها، التي كانت تخفف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم لا يسمع شيئا من رد عليه وتكذيب له عليه الصلاة والسلام، فيحزنه ذلك إلا فرج الله عنه بخديجة. إذا رجع إليها تثبته وتخفف عنه وتصدقه وتهون عليه أمر الناس، حتى ماتت رضي الله عنها وأرضاها. وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تقدم لزفافها، قيل أنها هي التي رغبت في زواج النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلت بعض نسائها إليه لتخطبه إلى نفسها رضي الله عنها وأرضاها، فقال: حتى أشاور أعمامي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء أبو طالب وجاء ورقة بن نوفل وجاء جمع من قريش لخطبة خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقف أبو طالب وقال كلمات: الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم ومن نسل إسماعيل ومن ضأضأ معد ومن عنصر مضر، الحمد لله الذي جعلنا حضنة بيته وسواس حرمه وجعله حرما آمنا، أما بعد، فإن هذا ابن أخي محمد صلى الله عليه وسلم إن كان في المال قل فإن المال ظل زائل وأمر حائل وعارية مسترجعة، وهو من تعلمون شرفه ونبله، وإن له في خديجة رغبة ولها مثل ذلك فيه، فما أحببتم من المهر فعلي. ودفع 12 أوقية من ذهب. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومني 40 بعيرا. وهكذا تم زفاف النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة على كلمة الله وعلى ذكر الله، دون أن تقوم راقصة لتبث دمها على الحاضرين، أو أن تلعب بنت الكرم أي الخمر بعقول الرجال، إنما كان الزواج على ذكر الله وعلى اسم الله. قال شيخ الإسلام في شرح البهجة: وأفضلهن خديجة وعائشة، وفي أفضلهما خلاف. صحح ابن العماد تفضيل خديجة لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة حين قالت: قد رزقك الله خيرا منها، فقال: لا والله، ما رزقني خيرا منها، آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وأعطتني مالها حين حرمني الناس. وسئل ابن داود فأجاب بأفضلية خديجة على عائشة، وأن ابنتها فاطمة أفضل منها، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فاطمة بضعة مني، فلا أعدل ببضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. ويشهد له قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم؟ وسئل السبكي عن ذلك فقال: الذي نختاره وندين الله به أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم أفضل، ثم أمها خديجة، ثم عائشة رضي الله عنهن. قال أبو أمامة بن النقاش: إن سبق خديجة وتأثيرها في أول الإسلام ومؤازرتها ونصرتها وقيامها في الدين لله بمالها ونفسها لم يشركها فيه أحد، لا عائشة ولا أحد غيرها من أمهات المؤمنين. وانظر أخي المستمع الكريم كيف تعظيم أهل العلم لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، فوراء كل عظيم امرأة وخلف النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الرحلة كانت امرأة، كانت خديجة هي التي حضنت. لماذا يختار الله لهذا النبي العظيم امرأة عظيمة تعينه في أمر الليل والنهار وتعينه على أعباء هذه الدعوة؟ وكانت الخاتمة لعائشة أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه ما بين سحرها ونحرها. كانت البداية مع امرأة وكانت النهاية مع امرأة، فأعظم بهذا الدين الذي يجل هذه المرأة ويعطيها حقها. لقد أراد الله لنبيه أن تكون بعثته بين يدي خديجة يوم أن قال: زملوني زملوني، دثروني دثروني. قالت: والله لا يخزيك الله أبدا. وكانت نهايته أن توفي وهو في حضن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فأعظم بهذا الدين وأعظم بهذا النبي الكريم الذي أراد الله له في البداية وفي النهاية أن يحترم المرأة وأن يوقرها وأن يعطيها حقها. قال العلماء: وتأثير عائشة في حمل الدين وتبليغه إلى الأمة ما لم تشركها فيه خديجة ولا غيرها مما تميزت به عن غيرها. وماتت خديجة بمكة قبل الهجرة 3 سنين، ودفنت في الحجون وهي منطقة في مكة، وهي ابنة 65 سنة، ولم يكن يومئذ يصلى على الجنازة، وكانت مدة مقامها مع النبي صلى الله عليه وسلم 25 سنة. وأما أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنها فأسلمت قديما وبايعت، وكانت تحت ابن عمها السكران بن عمرو وأسلم معها قديما، وهاجر جميعا إلى الحبشة الهجرة الثانية. فلما قدم مكة مات زوجها، وتزوجها صلى الله عليه وسلم بمكه بعد موت خديجه، قبل ان يعقد على عائشه، وقيل بعد ان عقد عليها، ودخل بها قبل عائشه. ولما كبرت سوده اراد صلى الله عليه وسلم طلاقها، فسالته الا يفعل، وجعلت يومها لعائشه فامسكها، وتوفيت بالمدينه في شوال 54. واما ام المؤمنين عائشه بنت ابي بكر رضي الله عنهما، فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم وأصدقها فيما قاله ابن إسحاق 400 درهم، وتزوجها بمكة في شوال 10 من النبوة، وقبل الهجرة 3 سنين، ولها 6 سنين، وأعرس بها بالمدينة في شوال 22 من الهجرة، ولها 9 سنين، أي دخل بها وعمرها 9 سنوات فقط. قال أبو عمرو: وكان نكاحه عليه الصلاة والسلام لها في شوال، وابتنى أي بها، أي دخل بها في شوال، وكانت تحب أن تدخل النساء من أهلها وأحبتها في شوال، وكانت أحب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، وكانت إذا هويت شيئا تابعها عليه، وقال لها: رأيتك في المنام 3 ليال جاءني بك الملك في سرقة من حرير، يقول: هذه امرأتك، فأكشف عن وجهك، فأقول: إيك من عند الله يمضه. لقد رآها النبي صلى الله عليه وسلم. ولها من المميزات عائشة ما ليس لغيرها، إذ جاءه جبريل وهو في فراشها، وقد عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم 3 ليال متواصلات في قطعة من حرير، وكانت مدة مقامها معه عليه الصلاة والسلام 9 سنين، ومات عنها صلى الله عليه وسلم ولها 18 سنة، ولم يتزوج بكرا غيرها، وكانت فقيهة عالمة فصيحة كثيرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عارفة بأيام العرب وأشعارها، روى عنها جماعة كثيرة من الصحابة والتابعين. وماتت بالمدينة ليلة 3 ل17 خلت من رمضان 58، وهي ابنة 66 سنة، وكانت تكنى أم عبد الله بابن أختها عبد الله بن الزبير، وما ولدت قط. وأما أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنهما، فقد أسلمت وهاجرت، وكانت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت خنيس بن حذافة السهمي، هاجرت معه، ومات عنها بعد غزوة بدر، ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 من الهجرة، وطلقها تطليقة واحدة، ثم راجعها، نزل عليه الوحي وقال له جبريل: يا محمد صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله، راجع حفصة، فإنها صوامة قوامة، وإنها زوجتك في الجنة. سبحان الله العظيم. روى عنها جماعة من الصحابة والتابعين. وماتت في شعبان 45 في خلافة معاوية، وهي ابنة 60 سنة. وأما بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فنكمل الحديث معهم غدا إن شاء الله. نسأل الله أن ينفعنا ببركات آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أزواجه الطيبات الطاهرات المتطهرات العفيفات. اللهم أقرئهم في يومنا هذا منا السلام، وأقرئنا منهم السلام، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولكل من صلى على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا رب صل على محمد
2: وفى ربيع.
1: يا رب صل عليه وسلم.
2: كنتم مع وفى ربيع، وإلى الملتقى.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. مالك بن دينار، كان مالك بن دينار يقول: ما من أعمال البر شيء إلا دونه عقبة، فإن صبر صاحبها أفضت به إلى روح، وإن جزع رجع. النفس الأمارة بالسوء لا تريد لأحدنا أن يمضي نحو خير. الشيطان لا يريد لأحدنا أن يمضي نحو خير. الصاحب السيء لا يريد لأحدنا أن يمضي نحو خير. فكلما هممت بخير اعترضتك عقبة. فإذا صبرت وتجاوزت هذه العقبة مضيت إلى روح، ارتفعت درجة، رقت روحك درجة، علت مادتك الروحية درجة، تذوقت من طعم الإيمان طعما جديدا، وزدت قربا إلى الله عز وجل. أما إذا جزعت، ضعفت، خفت، تكاسلت، تقاصرت، رجعت إلى حيث أنت. لذلك يا أخوان، الصلاة تحتاج إلى صبر، وقيام الليل يحتاج إلى صبر، وحضور مجالس العلم يحتاج إلى صبر، والذكر يحتاج إلى صبر، والإقبال على الله يحتاج إلى صبر، ودخول الجنة يحتاج إلى صبر. طريق الجنة صعب بربوة. سلقت جبال مرات وشفت قديش بتكابد وقديش بتتعرق، قديش بتوع، وممكن تنجرح رجلك وبينشق وأواعيك، بيطلع لك شوك، بيطلع لك أحجار، وربما تدحكل من الأعلى لكن تعود مرة ثانية. لكن لما بتوصل للأعلى بتشوف جمال هذا الجهد الذي بذلته. طريق الجنة صعب بربوة، ذلك بده صبر. طريق النار سهل بسهوة، هيك نزولي، نسأل الله السلامة، سقوط، اتباع هوى نفس. لذلك الصلاة تحتاج إلى صبر، والذكر يحتاج إلى صبر. سألوا أحد الصالحين: من أين لك هذا الحال مع الله؟ قال: من جلوسي تحت ذلك الدرج 20 سنة أذكر الله. أنا أصلي 20 سنة عم بذكر الله عز وجل كل يوم كل يوم كل يوم، إلي ورد أجلس تحت ذلك الدرج، بس بعد 20 سنة فتح الله تعالى عليه. قال بعض الصالحين: كابدت الصلاة 20 سنة، 20 سنة عم صلي وأنا في ضيق وأنا في كرب وأنا في شدة، ولا عم بفهم شيء، والوساوس شغالة، وبقوم إلى الصلاة يعني مثل اللي عم يكسر حجار. كابدت الصلاة 20 سنة واستمتعت بها 20 سنة، بعد 20 سنة الله فتح علي، صرت أستشعر طعم الصلاة، صرت أحن إلى الصلاة، أطرب إلى الصلاة، أنشرح بالصلاة، أرتاح بالصلاة، لكن صبرت عليها 20 سنة. تعلمون يا أخوان بأن الصبر شطر الإيمان، والصبر 3 أنواع. أدناها الصبر على البلاء، كل هذا الذي ترون، نسأل الله السلام لنا ولكم والعفو لنا ولكم، لكن هذا البلاء والصبر عليه هذا أدنى درجات الصبر، والصبر هو حبس النفس على ما تكره. أدنى درجات الصبر الصبر على البلاء، ثم أعلى من ذلك الصبر على الطاعة. حضور مجلس العلم مو سهل، بدك تصبر، وبدك تجلس على الركب، وبدك تجلس على الأرض، وبده يألمك ظهرك ويألمك ركبك، لكن من هناك تصنع أنت، من هناك بيصير لك قيمة، من هناك بصير تفهم ما هو الدين، من هناك بصير تعلم ما هو القرب من الله، ومن هناك تحفك الملائكة، من هناك بيصير لك إخوان في الله في الصالحين، من هناك بيصير أنت مذكورا عند أهل الله تعالى، من هناك بيصير لك اسم معروف في السماء. بس بدك تصبر، مو يوم ولا يومين ولا جمعة ولا جمعتين ولا سنة ولا سنتين. المتوقع أن تموت في مجالس العلم. يعني نحن قديش تكون أنتوا يا إخوان ضلوا عم تحضروا بالدرس، من هون لتموتوا، حتى إذا متت بنصلي عليك الجنازة هون كمان إن شاء الله يا رب. والله يا إخوان هنيئا لمن عاش في بيوت الله ومات في بيوت الله،
نياله. يا حصرتي على اللي ما بيفوت على بيوت الله إلا بالمناسبات، بالعيد بيفوت، يوم الجمعة بيفوت، برمضان بيفوت، ولما بيموت كمان وقت جنازته بيفوت. بس في فرق بين واحد عاش في المسجد بين واحد كان حمامة المسجد. طبعا هذا ليس بالسهل، أول شيء تجد صعوبة، تجد ضيقا، تجد كربا، تجد إبليسا، تجد شيطانا. بعدين بصير الشيطان بخاف منك، خلاص بيقطع أمله منك، بيقول أخي هذا مو خرج، صده عن بيوت الله، دور على شغلة تانية. هيك إبليس ما عاد بيصدك عن بيوت الله، لا عاد بيصدك عن مجالس العلم، بيبحث عن يعني فخ آخر. لكن أنت بحاجة إلى صبر. فالصبر ثلاثة: صبر على البلاء وهو أدنى أنواع الصبر، ثم صبر على الطاعة. دفع الزكاة صعب مو سهل، إخراج الفلوس من الجيب بتدفعهم مو سهل، الصيام ليس سهلا، بر الوالدين ليس سهلا. مرات أبوك يتصرف تصرف، لو سألنا كل الناس بيقولوا لك أبوك خطأ، الشريعة بتقول لك بدك تبر أبوك. الله أكبر، يا لطيف شو صعب، شايف أنت كل فكرك وطاقتك ونفسك ومعارفك، شو بدك تسمع كلمة أبوك، تسمع كلمة أمك، صعب مو سهل. بس بعد هذا الحبس لنفسك على ما تكره ستنال الدرجات. فمالك ابن دينار بيقول: إن صبر صاحبها أفضت به إلى روح. شايف كيف لكان الواحد بيصر له مكانه، كيف بيصر له منزله، كيف بيصر له حال مع الله عز وجل، كيف تصير روحه قريبة من العالم العلوي. بدك صبر، صبر، والصبر هو حبس النفس على ما تكره. فأدناها صبر على البلاء، وأعلى منه الصبر على الطاعات. مرات واحد بيقعد بيذكر مغمضا عيني مقبلا بقلبه على الله، ما بيفهم شيء، ما بيفهم شيء. يا سيدي هو قاعد 500 وسواس بيجي، بس انت بتصبر على هذا الذكر مرة فمرة مرة فمرة، بعدين تعطى المفتاح. شايف بدك تصبر، ما بنعطيك المفتاح من اول يوم. هلا انت اول يوم تجي على الشركة بيعطوك المفاتيح، ما بيعطوك المفاتيح لحتى تجي ويختبروك، ومرة فمرة، ومرات يساوي دوام صعب، ومرات يجيبوك يوم الجمعة، بعدين إذا شافوك كفأ وحملت القضية بيقولوا لك هي مفاتيح الشركة، تعال أنت افتح. بس مو من أول يوم نعطيك المفاتيح، ما بنعطيك المفاتيح لحتى نشوفك جدير بأن تعطى هذا الشيء. هلأ اللي بده يحفر بير يعني من أول هيك ضربتين بالأرض بيطلع الماء، ما نادر نادر جدا ليكون في أراضي إذا ضربت أول ضربة هيك بيطلع ماء، ما يكاد، ما بعرف إذا بالشام موجود، ما موجود عندنا هيك أراضي. لكن بالبير بدك تحفر، مرات بيجي هذا اللي بيعرف الأماكن المياه بيفحص بيقول لك هون احفر، تحفر بتجيب الحفارة يوم يومين ثلاثة أربعة خمسة ستة، صرنا حارفين 60 متر ما طلع ماء، بس خبير بيقول لك احفر احفر. داخل إيه؟ لك الجيران عم يشتكوا علينا، حفير عم بقول لك، عم بقول لك حفير خليك هون. هلا اذا ضليتك عم تحفير والخبير قال لك هون حفير، باذن الله بيطلع مي. بس لما بيطلع مي بيعوضك شو عن كل الجهد الماضي، وبيخدمك شي 100 سنه لقدام. بس تكون صابر، بدك تصبر. اما اذا من ثاني يوم داق خلقك ومليت وتغبرت وتعفرت، قلت انا مالي مستعد اتغبر واتعفر وتلبك، خلاص راحت عليك. هلا الطاعات هيك، بالذكر هيك، مثل الذاكر كالحافر للبئر. القلب فيه عليه ران وعليه سواد وعليه غلظة وعليه تراب وعليه زفت وعليه نفط، بدك ضلك تحفر تحفر، تقيم هالأوساخ، تقيم تقيم تقيم تقيم تقيم. يا أخي بس عم يضيق خلقي أنا بالذكر، صح نيالك. بالمناسبة يا أخواني يا بناتكم، بيذكر الله بيضيق خلقه يفرح لأنه عم يتنقام كل هالعكر. شايف يا أستاذ أنا واعد بالذكر، الله وكيلك 500 شغلة إجتني، لك شغلة من 20 سنة نسيانة اجتني انا وبالذكر، برافو عليك. هذا كله عم يطلع العكر، شايف كله عم يطلع لبرا، حتى تبع 20 سنة العكر كله عم يطلع. فخليك قاعد، بس خليك عم تذكر الله، خليك متوجه بقلبك الى الله، خليك عم تنادي اسم الله الاعظم، الله الله الله الله، وانت مستجمع كل يعني قلبك مع الله عز وجل. هلا اذا استمريت ما بتلاقي بعد باذن الله، ما بعرف انه يوم، اول يوم ثاني يوم خامس يوم بيطلع المي. إلا لما بيطلع المي خلاص بيشل لك كل شيء هذا الوسخ، بتصير بتذكر الله أنت وماشي بالطريق لحالك، بتصير بتذكر الله أنت ونايم.
تصير أول ما بتبدأ بالذكر في الجلسات القادمة بينفتح الباب خلص لأنه نضيف، بس بدك تصبر. فالصبر ثلاثة: صبر على البلاء، ثم أعلى منه صبر على الطاعة، وأعلى الثلاثة وأصعب الصبر هو صبر عن المعصية. أن تعرض عليك المعصية هيك وتقول معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. يعرض عليك المال الحرام تقول أما الحرام فالممات دونه. صبر عن المعصية، معاصي قدامك وما تقرب عليها. الكلام الحرام تستطيع أن تنطق به ولا تنطق، تحبس نفسك على ما تكره. إنك تمد إيدك على مال حرام وما حدا دريان بالموضوع تجي ما تمده، يا لطيف شو صعب. قلت لكم مرة جاءني رجل عنده مطبعة، جاءه من يطلب إليه أن يطبع جريد مجلة شهرية بتجيب له وقتها كلام من 20-30 سنة، بتجيب له كل شهر 100,000 دخل إضافي، غير يعني هو له دخله بس هلأ فيها 100,000 وسيري هاي المجلة. قال له عطيني عدد من الأعداد القديمة، شاف العدد كله في صور شي بينشاف وشي ما بينشاف، وأخبار شي بطعمة وشي بلا طعمة. شو الحكم الشرعي أنت بتشتغل بمطبعة تطبع لنا صور ساقطة وتوزعها هيك على هالناس؟ شو الحكم؟ ما بيجوز، ما بيجوز، أنت عم تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. هلأ لما إجا هداك الرجل ومعتمد يعني شو أبو فلان نتوكل على الله، هلأ هو بده يقول له حرفين، بده يقول له لا لام أليف، بس هدول الحرفين ما بيطلعوا إلا مع طلوع الروح. شايف؟ تخيل أنت مع، لأنه بيبلش إبليس بيقول لك يا أخي مو حرام قطعي، هو حرام ظني. لك يا أخي أنت شفت شيخ تاني، يعني معلش هلا هذا الشيخ قال لك شوف لك شيخ تاني كمان، معلش شغلي بدي أخذ وعطاء. لك يا أخي تعال قال لك خذ هال100,000، إذا أنت ما أخذتهم بدهم ياخذون غيرك، ليك وجارك الله وكيلك لا يطبع له ياهو. شايف؟ بعدين بيقول له أخي شوف لك أخي حرام مو حرام، أنت هيك مفكر، خذ ال100,000 أخي، تصدق ب10,000، تصدق، مو إن الحسنات يذهبن السيئات قال الله تعالى، جيب له آيات كمان. ما بيرضى، بيقول طيب أخي 50-50 بالنص. لك بالنص برع بالنص، لك مو حرام مساكين هذول العمال اللي عندك بكره بدك تبعتهم على بيوتهم، ما في شغل، لك ما في شغل، هذول بدهم يروحوا على بيوتهم، مو حرام عليك 10 عيلات بدهم يموتوا من الجوع كله بسببك؟ مين قال لك بعدين حرام؟ جيب لي آية من القرآن، جيب لي آية من القرآن من طبع مجلة ساقطة أدخله الله النار، جيب. ما بيلاقي. إبليس يخرب بيته، يعني هي لا يعني ما بتطلع إلا مع طلوع الروح. بس والله يا إخوان ما حدا بيقول للحرام لا إلا الله بيعوضه. ما قدر لماضغيك أن يمضغاه فسوف يمضغاه، ولو صبر آكل الحرام على الحرام لحظة لأكله بالحلال. المهم قلت له لا، قام راح هو، أنا الحقيقة أنا بعرف يعني أنا قلت له لا سهلة علي، بس هو راح الله ثبته الحمد لله وقال له للزلمة لا. بيجي لعندي هذا الرجل بعد 4 شهور بيقول لي أستاذ الله أكرمني، إجا زبون من العراق بده يطبع مصحف يمكن شي 100,000 نسخة مدري كمان أكثر، وبده ياخذون على العراق وبياخذ ربح منه اكثر من المجله ما هب ودب. فالله بعث له اجره مع اجر، عم يطبع مصاحف وعم ياخذ فلوس. اخي انت كل ما بتترك شيء لله الله بيعوضك خيرا منه. يا شباب يعني بتشتغلوا مصممين، يعني بتشتغلوا بالاعلان، يعني بتشتغلوا بالاعلام، يعني بتشتغلوا بالفوتوشوب، اوعك تساوي لنا غطى علبه محارم عليه صور ما بتنشاف، ممنوع. لا ترى شوف، لأن لك أنت عم تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. يا شباب اوعك تصمم لنا صور، عفوا، لثياب داخلية بطريقة هيك تكون معروضة بلوحات على الشوارع، لا ترضى أبدا. أخي خذ مصاري لو بتعطيني كل الدنيا، أبدا أبدا. لكن شو اسمك مسلم أنت؟ مو بس مسلم والله، بيجي على الجامع بيلبس جلابية وطائية، بدي هويتي الإسلامية كمان بشغلي، هويتي الإسلامية ببيتي، وهويتي الإسلامية بسيارتي، هويتي الإسلامية بصفحة الفيسبوك تبعي، وهويتي الإسلامية بكل تصرف من تصرفاتي.
هلا اذا انت صبرت الله وكيلك الله يعطيك ما لا يخطر لك على بال. سبيقول مالك ابن دينار: ما من اعمال البر شيء الا دونه عقبه. هلا مرات مثلا واحد بيكون بالجامعه بده يصلي، شو بدي يصلي؟ وين بدي يصلي؟ ليقوم يا اخي هلا يصير شيء ما يصير شيء؟ يا اخي نياله الشيخ بيصلي ما حدا بيقول له شيء. مين قال لك؟ لا لا انا مثلي مثلك، انا بصلي في حدا بيقول لي خير شو عم تساوي؟ مرات بيقول لك اخي انتو مو مثلنا، نحن يا استاذ غير زماننا. يا الله يجيرنا يا استاذ. والله مره واحد كنت عم بحكي هيك عن غض البصر بالجامعه وما بعرف ايش، ولازم تغض بصرك وما بيصير، وشو انت مسلم وبدك تغض وما بدك تغض. في واحد قاعد هيك انفعل، هو طالب جامعه، قال لي استاذ انت مالك دارس بالجامعه وبتعرف شو عم بيصير؟ عم انا خطي انفعل هو، قلت له معك حق. يعني من انفعاله الواحد مرات هو الشيطان، انه اخي انا غير، انا الله وكيلك لك في ثلاث اربع بنات متسلطين علي، شلون بدي دبر حالي بيناتهم؟ اخي هدول نفسهم ثلاثه اربعه، شايف هدول اللي قاعدين كل واحد في ثلاثه اربعه متسلطين علي، كله هيك، كله زي بعضه البعض. بس هي عقبه انت لابد ان تجوزها، فاذا جزتها نلت روحا، نلت درجة، نلت مكانة، وإذا لم تجزها ترجع للصف نفسه، بيرسبوك وتضلك نفس الصف، بعد فترة بيفحصوك بنفس هذا الأمر. فتعالوا يا أخوان، شو علي أن أتحمل أنا في سبيل الله وأنال درجة عند الله عز وجل؟ مشان هيك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل من مشمر إلى الجنة؟ شايف الجنة بدها تشمير. ما واحد اخي انت ليش ما عم تجي على الدرس؟ ان شاء الله ان شاء الله بس افضى بدي اجي. الجنه ما بيمشي حالها هيك، انه بس افضى حبصلي، بس افضى ان شاء الله ان شاء الله، بس اتقاعد اطلع على التقاعد واخلص شغل ناوي حج وبعدين نشوف قديش انا بدي احضر بالجوامع. هيك خليت حالك حتى صرت في طاعنا في السن، هلا الا هل من مشمر الى الجنه؟ بقى يا شباب شمروا هيك في الاقبال على الله، فشمر شمر، يعني اذا اجى رمضان شمر، اذا اجى عشر ذي الحجه شمر، اذا اجى يوم الجمعه شمر، اذا كنت مقبل على القران شمر، اري الله تعالى من نفسك خيرا. نسال الله عز وجل ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: كلماتك كلها نور وضياء، فهل أسمعتنا شيئا من نجواك؟

0: مشاهدينا نحييكم من جديد إلى هذه التغطية المباشرة والمستمرة عبر الميادين، ونواكب فيها مستجدات المواجهة الكبرى، ونسلط الضوء على أبعاد الزيارة التي توصف بالمهمة لرئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف إلى العراق في يومها الثاني. وفي آخر المواقف أكد عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي، أكد أن أفضل رد على تصعيد ترامب الحرب الاقتصادية هو الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. فيما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قال إن التمسك بسياسات فاشلة لن يؤدي إلا إلى مزيد من الهزيمة واستعداء الإيرانيين، لافتا إلى أن ما يسمى يوم النصر الاقتصادي ليس إلا محاولة لصرف الأنظار عن أزمة أمريكا الداخلية، ديون غير مسبوقة وتكاليف فوائد متزايدة. نناقش هذه المواقف وسواها مع ضيوفنا في هذه الساعة. سيكون معنا من بغداد مدير مكتب الميادين هناك عبد الله بدران، ومن بيت لحم محلل الشؤون السياسية والإقليمية ناصر اللحام. لكن نبدأ أولا من مجتبى حيدري محلل الميادين للشؤون الإيرانية، ينضم إلينا من طهران لنأخذ منه آخر المواقف الإيرانية، خصوصا فيما يتعلق بتصريح السيد رضائي قبل قليل، وهو أفضل رد على ترامب الانسحاب من المعاهدة معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية أولا، وثانيا إيرانيا كيف ينظر إلى زيارة قاليباف إلى العراق؟ توصف هذه الزيارة من قبل بعض وسائل الإعلام الإيرانية بأنها مهمة، وهنا السؤال حول أهمية هذه الزيارة، لأنه سبقتها مجتبى زيارات لمسؤولين إيرانيين إلى العراق.
1: تحية لك وللضيف والمستمع والمشاهدين. في الواقع بالنسبة إلى زيارة محمد باقر قاليباف قبل العراق، هي زيارة مهمة. طبعا أهمية هذه الزيارة لا تكمن فقط في طبيعة اللقاءات التي يجريها في العراق، وإنما في توقيت هذه الزيارة والرسائل التي تحملها. محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإيراني أراد إيصال رسالة واضحة أن بالنسبة لإيران العراق ليس فقط دولة جارة، وإنما شريك أساسي في معادلات المنطقة، وإيران تؤكد على هذه الشراكة بينها وبين العراق. هناك أيضا قضية مهمة، أنه مفهوم المقاومة كان حاضرا في الرسائل التي حملتها هذه الزيارة، حيث سدد السيد محمد باقر قاليباف على أن المقاومة تمثل أحد مفاتيح يعني تحقيق الانتصار. هناك قضية هامة أخرى أيضا بالنسبة إلى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الإيراني يقرأ هذه الخطوة الأمريكية والعقوبات الأمريكية على إيران بأنها عودة إلى الوراء، خاصة وأن الولايات المتحدة فشلت في تحقيق يعني أهدافها من خلال الحرب، والآن تعود إلى قضية العقوبات. هناك تقييمين في إيران. التقييم الأول يقول أنه الهدف هو تحريك الشارع مرة أخرى بعد الضغوط العسكرية، وبعد ذلك توجيه يعني ضربة عسكرية على إيران. هناك تقييم آخر يقول أنه الولايات المتحدة لا تمتلك ورقة جديدة، دونالد ترامب يبحث عن مخرج ولكن ليست لديه أي ورقة قوة، ولذلك هو يعود إلى المربع الأول، وبعد الفشل في الضغوط العسكرية والحرب على إيران هو يتجه نحو الضغوط الاقتصادية. يعني وزير الخارجية عباس عراقجي قال أن هذه المحاولة الأمريكية هي لتحويل الأنظار من الأزمات الداخلية في الولايات المتحدة. وهناك أيضا قضية أخرى هامة حول مضيق هرمز. إيران تؤكد على إغلاق مضيق هرمز في هذه المرحلة، وتقول أنه يجب أولا يعني تنفيذ ما جاء في مذكرة التفاهم من قبل الولايات المتحدة، وبعد ذلك سيتم فتح مضيق هرمز ولكن وفق الترتيبات الأمنية الإيرانية.
0: هو هنا سؤال مجتبى فيما يتعلق بالاتفاق الموقع، الاتفاق الإطاري أو مذكرة التفاهم التي وقعت. يعني نشاهد خلال الأيام خصوصا الماضية هناك إعادة تذكير من قبل المسؤولين الإيرانيين فيما يخص الأموال المجمدة، فيما يخص التزام الولايات المتحدة ببنود هذه المذكرة، لكن عمليا الرئيس ترامب ألغى أي مفاعيل لهذه المذكرة، وباتت من الماضي، أليست كذلك؟
1: نعم بالتأكيد، يعني الولايات المتحدة لم تتنفذ، ولكن هي رسالة إيرانية أنه إذا أردتم فتح مضيق هرمز فعليكم تنفيذ ما جاء في مذكرة التفاهم، وإذا أردتم مفاوضات نووية، وهذا ما أكد عليه الرئيس مسعود بيزشكيان يوم أمس، أنه الهدف الآن هو إنهاء الحرب، رفع العقوبات، تحرير الأموال المجمدة، وبعد ذلك نتجه نحو مفاوضات نووية. هذا يعني أن الولايات المتحدة الآن تضغط على إيران من أجل بدء مفاوضات جديدة، ولكن إيران تقول أنه يجب أولا تنفيذ ما جاء في مذكرة التفاهم، ولذلك إيران تطلق مضيق هرمز في هذه المرحلة، وتقول حتى ولو حصل التفاهم مع الجانب العماني حول المسار ووجود آلية وترتيبات جديدة في مضيق هرمز، ولكن فتح مضيق هرمز سيكون بعد تنفيذ ما جاء في مذكرة التفاهم، خاصة البند الأول والخامس. البند الأول هو يشير إلى إنهاء الحرب على كل الجبهات، والبند الخامس يؤكد أنه فتح مضيق هرمز سيكون وفق الترتيبات الأمنية الإيرانية. إيران في هذه المرحلة لا تفاوض ولا توجد هناك أي مفاوضات مع الجانب الأمريكي، ولكن هي تبعث رسالة للطرف المقابل أنه إذا تريد حقا مفاوضات نووية أو أي شيء آخر يجب عليك أن تنفذ ما وقعت عليه. إيران تقول للأطراف الأخرى أنه لا يمكن أن نوقع على شيء، وبعد ذلك وبسبب المواقف يعني المتغيرة للرئيس دونالد ترامب أنه نتجه مرة ترة إلى الحرب، وترة نريد تنفيذ فقط بند واحد، وبعد ذلك يتم الضغط على إيران من أجل فتح مضيق هرمز. هذه السياسات مرفوضة من قبل إيران. إيران تأكد أنه يجب أن يكون هناك أولا مسار واضح تنفيذ لما وقع عليه في إسلام آباد، وبعد ذلك نتجه إلى المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة.
0: شكرا جزيلا لك الزميل مجتبى حيدري، محلل الميادين للشؤون الإيرانية، كنت معنا من طهران. ومشاهدينا قبل متابعة الحديث مع باقي الزملاء، سنستعرض والبداية من اللقاءات التي أجراها رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قالباف في العراق، حيث التقى برئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، وكان بحث في متابعة تنفيذ الاتفاقيات المشتركة ومذكرات التفاهم المشتركة والموقعة بين الجانبين. مشاهدينا، والآن نتابع مع عبد الله بدران مدير مكتب الميادين في العراق، خصوصا بعد اللقاء بالقاضي فائق زيدان، وسبق ذلك طبعا لقاءات بالرئاسات العراقية حول أهمية هذه الزيارة. نتابع معك عبد الله.
2: نعم محمد، طبعا هذه الزيارة تكتسب أهمية كبيرة، هي يقوم بها رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، وهو أحد صناع القرار الإيراني ورئيس الوفد المفاوض. والزيارة طبعا تمتد لعدة أيام في العراق، استهلها برسائل منذ أن وصلت طائرته للعاصمة العراقية بغداد صباح أمس. أولى الرسائل كانت من موقع استشهاد القائدين أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني، وكان واضحا في رسالته في إشارة معلنة وواضحة وببساطة أن المقاومة العراقية هي إحدى أوراق قوة العراق. طبعا عندما يرصد هذا التصريح من قاليباف المسؤول الإيراني، إيران التي لديها حلفاء فاعلون خصوصا في ليس فقط في الجانب السياسي أو في القوى والأحزاب العراقية، إنما في المقاومة أيضا، وعلى ضوء وفي أجواء الحديث عن سلاح المقاومة وتسليم السلاح لهذه الفصائل، وما يشار إلى أو ما يقرأ أنه محاولات أمريكية لتوسعة النفوذ الأمريكي في العراق عبر الضغط على حلفاء إيران من خلال الضغط على الحكومة العراقية ووضع سياق متصل بهذا السلاح، فهذه رسالة داعمة للمقاومة وإشارة واضحة أعطاها قاليباف في أول ساعة منذ أن وصلت طائرته صباح يوم أمس إلى بغداد. بعد ذلك كان واضحا من موقفه الذي نشر على موقع إكس الذي أشار فيه إلى الشهيدين المهندس وسليماني وربط بين جهودهما واختيالهما والنتائج التي تعيشها المنطقة الآن، وأشار أيضا بشكل واضح إلى النظام الإقليمي الجديد وأن يعلن قاليباف هذا ومن بغداد. ذلك يعني أيضا التحرك الإيراني والخطوات الإيرانية العملية، خصوصا أن الإيرانيين لم يخفوا أن نظاما أمنيا يمكن أن تقوده دول المنطقة على إثر العدوان الذي حصل والضغط الإيراني، ليس فقط في رد هذا العدوان أو الصمود، إنما لجهة توريب هذا سياسيا باعتباره منجزا قد تحقق، ومع الرضوخ الأمريكي والذي كان واضحا في مذكرة التفاهم التي وقعت وتحديدا في بندها الرابع والذي تشير فيه إلى سحب القوات الأمريكية، تقر فيه واشنطن بسحب الجيش الأمريكي من المواقع القريبة من أراضي الجمهورية الإسلامية، والذي يربط بينه وبين موعد 30 أيلول سبتمبر بشكل من الأشكال، وهو موعد سحب القوات الأجنبية من العراق وكذلك خفض عديد الجيش الأمريكي. إيران كانت إحدى الدول أو أول دولة أو إن لم تكن

0: ولا ترفع مستواها. طبعا هذا طبعا من الجانب الإيراني، بعيدا عن كيف وظف العراقيون وكيف استثمر العراقيون في العلاقة مع إيران، وكيف يعني كان هذا التوظيف، كيف استثمره العراقيون وإلى أي مدى. في زيارته التقى رئيس الجمهورية، التقى رئيس مجلس النواب العراقي، قدم له هدية تذكارية، وهذه طبعا من هنا تبدأ اللمسات الإيرانية في إضفاء يعني الأهمية لهذه الزيارة من خلال تقديم هدية تذكارية لرئيس مجلس النواب العراقي هيبة الحلبوسي وعقده اجتماع معه. بعد ذلك التقى بالرئيس العراقي والتقى برئيس الوزراء العراقي. يوم أمس كان هناك اجتماع للإطار التنسيقي، وهو القوى السياسية أو الائتلاف الحكومي المؤلف للحكومة، وطبعا بحضور رئيس الوزراء. أكثر من لقاء تحقق مع رئيس الوزراء العراقي، الأول كان على هامش جدول الزيارة من خلال اللقاء بمجلس الوزراء، وبعد ذلك مع الإطار التنسيقي بحضور رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي. اليوم في زيارته، في اليوم الثاني من الزيارة، التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان. طبعا ما تم إعلانه في بيان رسمي هو ما تم بحثه عن تنفيذ مذكرات التفاهم بين البلدين، لكن من المعلوم أيضا ومن الضروري الإشارة إلى أن رئيس السلطة القضائية في العراق، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، هو من يعني أحد البارزين في المشهد العراقي الحالي وأحد المؤثرين في المشهد الحكومي. وطبعا فائق زيدان هو يوصف بأنه راعي هذه الحكومة، أو الذي يرعى رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي. وزيدان طبعا له دور توسع خلال هذه الفترة منذ أيام، في تحديدا في 13 من الجاري كان قد زار العاصمة السورية دمشق، والتقى رئيس المرحلة الانتقالية الشرع ووزير العدل السوري. يوم أمس كان في زيارة للمملكة العربية السعودية، التقى فيها وزير العدل ونظيره في الرياض. واليوم هو يلتقي قاليباف، وهو أصلا يتمتع بعلاقات واسعة سابقا مع المسؤولين الإيرانيين منذ أن كان الرئيس الإيراني الشهيد إبراهيم رئيسي رئيسا للسلطة القضائية. كانت هناك علاقات متميزة، وتاليا كان هذا الاجتماع الذي حضره، باعتبار أن زيدان هو من المؤثرين والحاضرين ومن الذين يصوغون التحركات سواء في الداخل العراقي أو ما يتصل بالسياسة الخارجية العراقية، وإن كانت بحدود اختصاصه وهو ملف القضاء، لكن لا يمكن إخفال هذا الدور الذي يتمتع به زيدان. مستشار الأمن القومي العراقي قام بزيارة رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف في مقر السفارة الإيرانية في العاصمة العراقية بغداد. وبالمناسبة في هذه الأثناء هناك على هامش هذه الزيارة اجتماع تشاوري اقتصادي بين اقتصاديين عراقيين وإيرانيين برعاية قاليباف، قبل أن يتوجه إلى محافظة كربلاء للمشاركة. طبعا بداية هناك دعوة من العتبة العباسية والعتبة الحسينية لقاليباف، وهذا أمر من المهم الإشارة إليه لما تمثله من رمزية هذه الدعوة. العتبات العباسية والحسينية مسؤول عنها ممثل المرجع الديني الأعلى في العراق سيد علي السيستاني، وثمت إشارات واضحة فيما يتصل على أثر العدوان الذي تعيشه في إيران والتطورات في المنطقة والمشهد المعقد عموما. لكن لا يغفل المسؤولون العراقيون عن إرسال الرسائل المهمة والواضحة مهما كان المشهد معقدا. بعد ذلك عند 4 من عصر هذا اليوم سيكون موجود في حسينية الإمام حسن المجتبى في كربلاء للمشاركة في مراسم 40 الشهيد القائد السيد علي من أيمن العراق. نعم
1: جيد عبد الله. اسماء، سنعود لك مرة أخرى ونتحدث أكثر حول هذه الزيارة والعلاقات العراقية الإيرانية، وأيضا ارتدادات إغلاق مضيق هرمز خصوصا على العراق اقتصاديا. لكن نصر اللحام، يعني أولا من هذه الزيارة، زيارة قاليباف والزيارات التي سبقت سواء من مسؤولين إيرانيين إلى العراق أو عموما الزيارات الإيرانية الرسمية إلى باكستان، إلى قطر، إلى مختلف الدول التي توجهوا إليها خلال المرحلة الماضية، هذا يعطي تصورا حول العزلة التي تريدها إسرائيل وحتى الولايات المتحدة لإيران.

0: فمحاولات كسر العزلة هذه واضحة من قبل إيران. والورقة أو النقطة الأهم ربما بالنسبة لإسرائيل في هذه الزيارة هي الجماعات الكردية الانفصالية الإيرانية التي تستقر في شمال العراق في إقليم كردستان. هذه الجماعات إيران تقول هي مدعومة ومرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة، وهناك اعتراف من قبل الرئيس الأمريكي بأنها دعمت من قبل الولايات المتحدة، واعتراف أيضا من قبل مسؤولين إسرائيليين بأنها مدعومة من إسرائيل. كيف تنظر إسرائيل إلى هذا التحرك الإيراني؟ إيران تحركت عسكريا، تحركت بريا في فترة ماضية، وأيضا تتحرك سياسيا على مختلف الصعد لمحاصرة هذه الورقة.
1: حياتي محمد عبد الله مجتبى والجميع. الأحداث الأخيرة أثبتت بأن المشروع الإسرائيلي، المشروع الصهيوني، لا يتعلق بفلسطين فقط وإنما بالعالم العربي كله بل والإقليم، خصوصا بعد حرب إيران. لاحظنا أيضا التعامل مع غزة، مع لبنان، مع سوريا ومع العراق كمستهدف أساسي. الصحافة العبرية اليوم كلها بكليلها تتحدث عن تركيا، في حالة استعداء كامل لتركيا، حتى المتنافسين على الانتخابات إيزنكوت وليس فقط نتنياهو بنت وغيرهم يتحدثون عن تركيا وعن حالة تباهي وتفاخر عسكري بما فعلوه بقصف مطار الظهور، وأيضا أنه هناك خطوط حمراء، ولا تأتي الصحافة العبرية أبدا على ذكر أي رد فعل تركي حول الموضوع. إذن موضوع العراق وموضوع إيران وموضوع تركيا وموضوع لبنان وحتى السودان والجزائر هي في جوارير الحركة الصهيونية وفي جوارير المخططات الإسرائيلية. العراق بالنسبة لإسرائيل هي رئة تتنفس منها إيران، كما أنها الجسر بين العرب وبين إيران. يضاف إلى ذلك الحالة الشعبية التي تحدث عنها عبد الله، وهي وجود كتائب، وهذه الكتائب يمكن أن تتصل برا بسوريا ويمكن أن تتصل برا بلبنان، وهي أيضا على مشارف الأردن. وبالتالي في الاستراتيجية العسكرية وفي التكتيك العسكري الإسرائيلي، العراق حاضر في المراقبة، في الأمن، في العسكرية، في غيرها. أريد قبل أن أنسى أشير بأن إسرائيل تهدد اليوم الصحافة العبرية بشن سلسلة غارات شاملة كاملة على الأراضي السورية في حال تواجد وجود أي تواجد تركي. إذن هذا يفتح العين على المشروع الإسرائيلي وعلى أمنيات نتنياهو. صحيح من السهل على المحللين أن يقولوا نتنياهو ولا يقولوا إسرائيل، لكن نتنياهو هو النموذج الذي يمثل بفجاجة المشروع الإسرائيلي الإقليمي. على كل حال من الأحوال في سؤالك حول الأكراد، إسرائيل سوف تستخدم هذه الورقة حتى آخر كردي، يعني هي غير مستعدة لا عسكريا ولا أمنيا ولا سياسيا ولا عند الناخبين الإسرائيليين أن يضحوا بأي جندي إسرائيلي مقابل قضية الأكراد أو مقابل إقامة أي كيان كردي، لكن مستعدون أن يضحوا بكل الأكراد من أجل تكتيك إسرائيلي صغير. وهذا كان وارد حين حثت إسرائيل الأكراد هناك على إقامة إقليم كردستان ثم تخلت عنهم وتراجعت. إذن نحن أمام تصور يجب أن يعاد التقييم إقليميا. العراق حاضر أساسي، رافعة أساسية من روافع العواصم، كان قبل الحرب، قبل المواجهة الكبرى، يقسم العالم العربي إلى فقير وغني. اليوم تعاد الجيوسياسية تفرض نفسها إقليميا، مصر، العراق، سوريا، السعودية باتت العو، خصوصا بعد المعارك البحرية والمنافذ البحرية والبرية، باتت الصورة تعود إلى كلاسيكيات المفهوم العسكري والسياسي. وأنا برأيي أن الأمور لا يمكن أن يكون هناك تصور نهائي لها طالما نتنياهو في الحكم. هناك اتهامات من مكتب نتنياهو بأن السلطة الفلسطينية أو الفلسطينيين يسعون للتدخل لإسقاطه، لكن هذا كله مجرد دعاية انتخابية. هارتس قالت شيء مهم جدا اليوم، قالت إن هناك إجماع بين واشنطن، دمشق وأنقرة أن الهجوم الإسرائيلي على سوريا كان لأسباب انتخابية. وهذا منطقي. أيضا إسرائيل تحاول أن تدخل الهند في التهديدات ضد أردوغان، ما يعني أنه ليس الحرب فقط في الشرق الأوسط وغرب آسيا، وإنما نصف دولية مع التدخل الأمريكي. صحيح أن هذا الصمت الروسي الصيني عند البعض غير مفهوم، لكن هذه مواجهات أكبر من إقليمية وأقل من عالمية بقليل.
0: طيب، سنتابع ما قاله مستشار قائد الثورة والجمهورية الإسلامية محمد مخبر، إن مضيق هرمز كان إيرانيا وسيبقى إيرانيا، ولن تتم إدارة هذا المضيق إلا وفق ترتيبات طهران، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي ينسج الخيال وأقواله عبثية ولا تأثير لها.
2: مضيق هرمز كان إيرانيا وسيبقى إيرانيا، ولن تتم إدارته إلا وفق ترتيبات الجمهورية الإسلامية الإيرانية. كلام ترامب عن قصف إيران غير منطقي ولا أثر له، هذه مجرد أقوال عبثية ولا تأثير لها. نحن لسنا من دعاة الحرب، لكننا جاهزون دائما للدفاع عن البلاد.
0: وكان ترامب قد قال إن سفنا كثيرة تمر عبر مضيق هرمز، لكن قد تتباطأ وتيرة مرورها في مرحلة ما. وأضاف ترامب في تصريح صحفي أن بلاده يمكنها فرض عقوبات قاسية جديدة على إيران بحسب تعبيره.
3: لدينا أمور يمكننا فرض عقوبات بشأنها، ولدينا عقوبات قاسية جدا. سنرى ما سيحدث. في الوقت الحالي مضيق هرمز مفتوح والكثير من السفن يمر عبره. الناس لا يتحدثون عن ذلك. قد يتباطأ هذا الأمر قليلا في مرحلة ما. لقد كان الحصار البحري فعالا للغاية، صفرا، أعني حرفيا صفرا، وهو قائم منذ فترة طويلة باستثناء توقفين قصيرين فتحنا فيه المضيق عمدا بموجب اتفاق. لكن الاتفاق لم ينتهي كما تعلمون. الاتفاق لم يجري كما قالوا أنه سيجري.
0: عبد الله بدران، فيما يتعلق بمضيق هرمز ومرور السفن، الرواية الإيرانية تقول المضيق مغلق، وحديث الرئيس الأمريكي واضح فيما يتعلق بمرور للسفن التي تحمل المشتقات النفط أو النفط، لكن العراق عانى من ارتدادات سلبية لأزمة مضيق هرمز تجلت في الرواتب والسيولة المالية. كيف تبدو أوضاع العراق، وما هو التقييم العراقي لحال ومستقبل مضيق هرمز؟
4: طبعا العراق تضرر في بداية العدوان عندما قرر الإيرانيون السيطرة على إدارة مضيق هرمز على إثر العدوان الذي حصل في نهاية شباط فبراير الماضي. وكان هناك استثناء أعلنه الإيرانيون منح للعراق من أجل تصدير النفط عبر المضيق. كان أيضا لافتا أن العراق لا يمتلك ناقلات نفط يمكن أن تواكب ما يتم إنتاجه من قرابة 4 مليون برميل يوميا من آبار وحقول النفط العراقية. ولم يتمكن العراقيون خلال الفترة الممتدة من شباط فبراير الماضي حتى الآن من إدارة هذه الأزمة. تكدس إنتاج النفط العراقي، ولم يتمكن ما يمتلك العراق من ناقلات نفط ربما في أقصى سعتها تنقل قرابة 500 ألف برميل أو 700 ألف برميل، وهي لا تواكب حاجة العراق لتصدير 4 ملايين برميل يوميا، خصوصا وأن العراق بشكل واضح يعتمد بشكل أساسي على تصدير النفط كجزء أساسي ومهم، ولم يكن وحيدا للدخل القومي. بقية المصادر التي توفر المال لخزينة الدولة من منافذ حدودية، من جمارك، من غيرها، تمثل نسبة بسيطة لا يمكن أن ترقى إلى مدفوعات الدولة العراقية. يجب على الحكومة العراقية أن توفر على الأقل في الشهر 6 مليارات دولار رواتب للقطاع العام. هذا خلا عن تعاقدات الدولة، عن الموازنات الاستثمارية والتشغيلية التي تفرض مستحقات على الحكومة تجاه المتعاقدين التجار والمقاولين وكذلك ما إلى ذلك من استحقاقات. 6 مليارات دولار فقط لرواتب القطاع العام. لجأ العراق إلى تفعيل خط أنابيب تجاه ميناء جيهان التركي، وكذلك تفعيل أسطول بري ناقل للنفط العراقي عبر الأراضي السورية صوب الموانئ السورية، لكن ذلك لم يواكب الحاجة الفعلية، والحلول هي أشبه بمقترحات نظرية ليست ذات جدوى عملية حتى الآن. تسبب هذا كله طبعا والذي هو بسببه الأساس سوء إدارة متعلق بسوء الإدارة الممتد على فترة منذ العام 2003، سوء إدارة مع الوضع الأمني العراقي، مع طبعا اختلاف تقدير الأولويات للقائمين على العمل. بالتالي هناك أزمة واضحة في تأمين رواتب القطاع العام، هناك إنتاج نفطي، هناك يعني خزين من الدولار النقدي موجود في الفيدرال الأمريكي وجي بي مورغان، لكن بغداد في الوسط لم تتمكن. كان هذا حاضرا أيضا يوم أمس في لقاء رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر طالباف ورئيس مجلس النواب العراقي هيبة الحلبوس، الذي طلب منه خصوصية في التعامل مع الجانب العراقي لما يتصل بتصدير النفط عبر مضيق هرمز. لكن حتى الآن لكي تكون الصورة واضحة، الإيرانيون منحوا العراق، منحوا العراقيين استثناء، لكن العراقيين لا يمتلكون ناقلات النفط ولم يتحركوا صوب تأمين بدائل لهذه الناقلات. هنا نلحظ توم براك يبرز من جديد، المبعوث الأمريكي الخاص للعراق الذي كان حاضرا وبقوة من أجل رعاية توقيع اتفاقات بين بغداد ودمشق بإدارتها الحالية، وكان واضحا وهو قال ذلك ولم يخفه أن هذا الاتفاق له صلة بالجانب النفطي ويضعف الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز. يحاول أن ينقل العراق إلى تأمين أوراق بديلة، لكن حتى مع المسعى بهذا الاتجاه لم يتحقق ذلك. تاليا العراق يعاني في تأمين رواتب القطاع العام، ولم يعالج ملف تصدير النفط عبر مضيق هرمز بتأمين ناقلات أو باستئجارها، أو قد تكون الكلف كبيرة جدا خصوصا مع حالة التوتر المستمرة والتي لا يعرف مداها حتى الآن. وعلى هذا الأساس لا زال
5: نقلاً عن قناة الميادين الفضائية تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
6: ورجاء. فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
7: فرع لأبواب السماء.
8: هو يحب أن يرحم، اللهم أنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
7: وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: أيها الإخوة المسلمين النقلان، وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، والذي كان بعنوان التضرع إلى الله في السراء والضراء.
1: قال تعالى في كتابه العزيز مخاطبا الغافلين والكافرين والمنكرين: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ الناس في الشدائد يتذكرون ضعفهم ويتذكرون ربهم، فالإنسان يتأله ويشعر بأنه عظيم وأنه قادر على كل شيء وأنه يستطيع الاستغناء عن ربه، فيبتليه الله تعالى ليذكره بضعفه وقلة حيلته وحاجته إلى القوي. ولولا المصائب لتحول كل الناس إلى فراعنة، ولكن رسالة الله التي يبعث بها إلى الناس الظالمين وإلى الناس الغافلين هي التي تعيدهم إلى صوابهم وإلى رشدهم. فالله سبحانه وتعالى يذكر هؤلاء، ويجب أن نتذكر نحن معهم كمسلمين. نغفل أحيانا عن ربنا وننسى حاجتنا إلى خالقنا، يجب أن نجيب على هذا السؤال الذي يطرحه الله تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ إذا نزل بك المرض الشديد أو الحرب المخيفة المرعبة أو الزلازل التي تدمر العواصم والبلاد أو الأعداء الذين يحيطون بكم من كل جانب، أغير الله تدعون؟ لو أن البحر عطف بسفينتكم وأشرفتم على الغرق والهلاك، أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون، إن ولا تدعون إلا إياه. هنا يأتي الإخلاص. ولو أن الناس يتذكرون الله في حال الأمن، حال الرخاء، حال النعمة والاستقرار، كما يتذكرونه في حال الخوف، لكانوا ربانيين وكانوا سعداء وأمنوا عقاب الله وغضب الله وابتلاءات الله الكثيرة التي ينزلها بالغافلين. أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون، تنسون آباءكم، تنسون أعوانكم وجنودكم، تنسون قوتكم وكبرياءكم، لأن ضعفكم قد انكشف على كل المستويات، المستويات الشخصية والمستويات الإنسانية وعلى المستويات الاقتصادية والعسكرية، كل هذا ينتهي. أنتم ومن معكم في حال الخوف تضرعون إلى الله جميعا، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون. والله يكشف عند الإخلاص. ولو أخلص الكافر في لحظة فإن الله تعالى يستجيب له، ليذكره أن الله قريب منه وأن رحمة الله قريب من المحسنين. فإن أحسن الإنسان الدعاء مخلصا لله في ساعة الضعف فإن الله تعالى يستجيب دعاءه، إلا إذا دخل في حال الغرغرة، في حال الموت. لأن رب العالمين سبحانه وتعالى لم ينجي فرعون، لأن فرعون أصر على الكفر حتى أدركه الغرق وتحتم لديه أنه ميت، فلما أدركه الغرق قال لا إله إلا أنت، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، هكذا فرعون قالها عند الغرغر. قبل أن تغرغر عد إلى الله، فإن الله تعالى ما يزال يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. يغرغر يعني تبدأ روحه بالخروج، يبدأ بالنزع. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون، تنسون آلهتكم التي أشركتموها في العبادة مع الله، وتنسون قدرتكم المتألهة، وتنسون جيوشكم المدججة، وتنسون كبرياءكم وغطرستكم في هذه اللحظة. كل ما تشركون من أصنام ومن أعوان ومن أموال ومن دول تدعمكم وأمم تقف في صفكم، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، وهي مشيئة الله تعالى فليس مكرها، إنها المشيئة الإليه. وتنسون ما تشركون. إذن أرسل الله تعالى الرسل من أجل أن يخبروا الناس أنهم منقلبون إلى الله تعالى، وأنهم ضعفاء بحاجة إلى القوي، وأنهم فقراء بحاجة إلى الغني، وأنهم في خطر وهم بحاجة إلى من يوفر لهم الأمن والاستقرار والسكينة. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، هذا الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قومه كانوا يعارضون دعوته ويعملون على شن حرب ضروس ضد الحق الذي بعث به. فالله يريد أن يخبر رسوله عن مصير الأمم التي عاندت وكابرت واستكبرت حتى تعرضت لعقاب الله تعالى. قال مسليا النبي: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء. البأساء شدة الحروب والخصومات والعداوات التي تقوم بين الناس، والضراء هي الابتلاءات كابتلاء الأمراض والفقر وابتلاءات المشاعر الضعيفة التي تعتري الإنسان عندما يكون بعيدا عن الله تعالى. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، لعلهم يتذكرون الله فيبسطون أكف الضراعة والدعاء، يطلبون منه العون للخروج من البأساء ومن الضراء. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولولا حرف تحضيض في اللغة يعني يحضهم الله على أن يتضرعوا عند نزول البأس وعند نزول الضر. إن الله يحب من العبيد أن يتذكروه عند نزول المصائب، وهذا من رحمته، لأنه يحب لعبيده أن يتوبوا من أجل أن ينجيهم، من أجل أن يكشف عنهم الضر. ولو كان الله تعالى يحقد على عباده أو يغضب عليهم غضبا دائما مستمرا لما دعاهم إلى التضرع إليه من أجل أن يكشف ما بهم من ضر. فلولا إذ جاءهم هنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم، قلوب قاسية لا تلين لذكر الله ولا تلينها المصائب ولا الشدائد ولا الابتلاءات ولا العذابات، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. زين لهم كفرهم وجرائمهم وفسادهم وضلالهم. وكم من إنسان يعتز بكفره وبإثمه وبجبروته وكبريائه وجرائمه، هذا الإنسان الذي يعتز بالإثم بعيد عن الله، لا يمكن أن يرحمه الله إلا إذا توقف عن هذا الكبر والتكبر. ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فلما نسوا ما ذكروا به، نسوا أمر الله وأنه يكشف الضر وأنه رحيم بعباده، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أغدقنا عليهم من الدنيا، وفتحنا عليهم أبواب كل شيء، المال والجاه والسلطان والأعوان والأنصار، أصبحوا يشعرون بأنهم بالغنى عن الله. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، عندما يستغني الإنسان بكثرة ماله ورجاله وأمواله وأولاده ينسى الله، مع أن هذه النعم يجب أن تكون مذكرا بالله، لأن النعم تذكر بالمنعم. بعض الناس تنعكس القضية عندهم، فلما نسوا ما ذكروا به من وجوب الطاعة والرجوع إلى سبيل الهدى والحق والإنابة إلى الله، فلما نسوا ما قاله الأنبياء ورسل الله وكتب الله، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فتحنا عليهم الدنيا. فانتبهوا، إن فتحت عليكم الدنيا أن تكونوا غافلين، لأن انفتاح الدنيا عليك ليس دليل الرضا، وضيق الدنيا عليك ليس دليل السخط. فالأنبياء كانوا في ضيق من العيش، وبعضهم كان في سعة العيش، وقارون كان من أغنى قوم موسى، فما كان المال نتيجة لرضوان الله عليه. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، كل شيء تتصوره صار في تصرفهم، في ملك أيديهم، يستطيعون أن يقتلوا وأن يعفوا، يستطيعونكم. حتى إذا فرحوا بما أوتوا، فرحوا بالدنيا التي أوتوها أو أعطوها، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم، أهلكناهم، أخذناهم بغتة بين عشية وضحاها، زال ملكهم، زال مجدهم، زال سلطانهم، زال كل شيء من حولهم، أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فإذا هم يائسون من رحمة الله، لأنهم كانوا في الأصل يائسين من رحمة الله وكانوا كافرين بالله، فمن أين يأتي الرجاء بالله وقد عاشوا طوال حياتهم مفصولين مقطوعين عن الله تعالى. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، أراح الله الدنيا منهم، قطع دابرهم يعني قتلوا أهلكوا عن آخرهم، لأن الدابر الآخر. فقطع دابر الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. فإنه لا يحمد على المكروه إلا الله، فإنه لا يحمد على المكروه إلا الله. فاسألوا الله تعالى أن يحفظنا بما حفظنا به دينه، وبما حفظنا به أوامره ونواهيه، وبما حفظنا به قرآنه ونبيه. اسألوه تعالى أن يجعل الدنيا مطيتنا إلى الآخرة، وأن لا نكون مطايا الدنيا، أن نكون عباد الله المخلصين، لا أن نكون عبيد الدنيا المستعبدين. اسألوه أن يستعملنا في حمل الرسالة إلى بيوتنا وإلى أمم الأرض، حتى لا تدخل رسالات الكفر إلى قلوبنا وبيوتنا وبلادنا. والحمد لله منزل القرآن، وصلى الله على سيد الأنام وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
0: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، والذي كان بعنوان التضرع إلى الله في السراء والضراء.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى، وقتا طيبا أرجوه لكم.

محمد المحمود صلى الله عليه وسلم في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى.

0: إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: لا إله إلا الله،
2: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: كل نفس ذائقة الموت، من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. رحمك الله يا أبا علي.
3: سبحان الله العظيم الحي الذي لا يموت. صدقت، صدقت يا أبا صهيب. كان أبو علي يرحمه الله رجلا مجاهدا حريصا على ألا تفوته غزوة في سبيل الله. عرفناه مجاهدا جريئا تمنى الشهادة في ساح المعارك، ولكنه لم ينلها، وها هو اليوم يموت بالطاعون.
1: إيه يا أبا سعد، لا مفر من قضاء الله، فالموت حق على العباد والبقاء لله عز وجل. كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى.
3: يا أبا صهيب، هذا ولدك ينادي وهو يبكي وينتحب، لعله خير إن شاء الله.
4: أبي، أمي، أمي يا أبي ماتت، ماتت.
5: إنا لله وإنا إليه راجعون.
3: اللهم ألهمك الصبر على فراقها يا أبا صهيب. أنت رجل مؤمن، والمؤمن دائما في ابتلاء، فاصبر، فاصبر يا أخي، فالصبر جزاؤه الجنة إن شاء الله. عظم الله أجركم في مصابكم يا أبا صهيب. وها قد مضت 4 أيام على وفاة أبي علي ووفاة زوجتك، وها هو الطاعون يتفشى ويحصد أرواح الكثيرين.
1: إنها إرادة الله، وهو فعال لما يريد، وما نحن إلا عباد ضعفاء، لا حول لنا ولا قوة.
3: يا أبا صهيب، أرى أن نرحل عن هذه الأرض المطعونة إلى أرض غيرها قبل أن يهلكنا الطاعون.
1: يا أبا سعد، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ولا ملجأ من الله إلا إليه. أتفر من قضائه سبحانه وتعالى يا أبا سعد؟
3: يا أبا صهيب، الحمد لله على كل حال. وأقول كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حين أخبر أن في الشام طاعونا ولم يدخلها، فلما سأله أبو عبيدة رضي الله عنه: أتفر من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ قال: أفر من قدر الله إلى قدر الله.
1: إذن قررت أن ترحل؟
3: نعم، نعم يا أبا صهيب، وسأحمل عيالي إلى الشعاب أو الأودية أو حتى إلى رؤوس الجبال. والآن أستودعك الله، أستودعك الله يا أخي.

0: قد رحل الأصحاء وهلك المرضى، فلا يوجد من يقوم بأمرهم، وعلي الخروج مع القافلة التي تخرج للتجارة. لعلنا نعود بالمؤن اللازبة لمن بقي حيا. سأفعل ذلك.
1: هيا هيا يا أبا صهيب، القافلة جاهزة للخروج. هيا
0: هيا على بركة الله، ولكن دعونا نعرج على المسجد لنصلي العصر ونقرأ الفاتحة ترحما على أرواح موتانا، وندعو لهم ولنا بالرحمة والمغفرة بعد أن توكلنا على الله واستودعناه عيالنا.
1: أصبت يا أبا صهيب، وإنه لا يحزننا أن تخرج القافلة ولأول مرة بلا أبي علي رحمه الله.
0: رحمه الله، ولأول مرة أيضا نخرج بلا أبي سعد الذي فر بعياله من الطاعون، ولا ندري عن أخباره شيئا، ولا نعرف بأي أرض هو الآن.
1: انظر انظر يا أبا صهيب، انظر، أليس ذاك القادم نحونا هو الشيخ عبد الرحيم؟
0: نعم، هو الشيخ عبد الرحيم بعينه، وأظنه قاصدا المسجد، فلما رآنا قدم نحونا، ويبدو أنه على عجلة من أمره، وربما يريد أن يبلغنا شيئا ما قبل التوجه للصلاة في المسجد. دعنا نرى.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ عبد الرحيم.
2: إلى أين يا رجال؟ أتريدون الخروج والفرار من الطاعون كما فر منه أبو سعد رحمه الله؟
3: أبو سعد مات؟
0: أبو سعد مات؟
3: أبو سعد،
0: أبو سعد مات؟
3: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
2: مات أبو سعد وعياله، وقد عثر عليهم بعض الأعراب في طرف الوادي، وجاؤوني وأخبروني بالأمر.
0: رحمهم الله جميعا، لقد فر من قدر الله إلى قدر الله، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إننا يا شيخ لم نقصد الفرار، بل كما ترى فإن القافلة ستخرج للتجارة إن شاء الله.
2: بارك الله فيكم، خروجكم بقصد التجارة مباح إن شاء الله، أما خروجكم بقصد الفرار من الطاعون فقد نهى عنه رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. واسمعوا قوله عليه الصلاة والسلام في الطاعون، قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. صدق الرسول صلى الله عليه وسلم.
4: كنتم مع روضة المصطفى
5: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى. روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: معجزات النبي صلى الله عليه وسلم.
1: زيادة الطعام ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل. ثم مر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليشبعني، فمر فلم يفعل. ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي، ثم قال: يا أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله، قال: الحق، ومضى فتبعته، فدخل فاستأذن فأذن لي، فدخل فوجد لبنا في قدح، فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة. قال: أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله، قال: الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي. قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا على أحد، إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. فساءني ذلك فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أنا أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها. فإذا جاء

0: أمرني، فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن، ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد. فأتيتهم فدعوتهم، فأقبلوا فاستأذنوا، فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. قال: يا أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله؟ قال: خذ فأعطهم. قال: فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح، حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم. فأخذ القدح فوضعه على يده، فنظر إلي فتبسم، فقال: أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله؟ قال: بقيت أنا وأنت. قلت: صدقت يا رسول الله. قال: اقعد فاشرب. فقعدت فشربت، فقال: اشرب. فشربت، فما زال يقول: اشرب، حتى قلت: لا، والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. قال: فأرني. فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة. أخرجه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لما حفر الخندق رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، فانكفأت إلى امرأتي فقلت: هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، فأخرجت إلي جرابا فيه صاع من شعير، ولنا بهيمة داجن فذبحتها وطحنت الشعير، ففرغت إلى فراغي وقطعتها في برمتها، ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمن معه. فجئته فساررته، فقلت: يا رسول الله، ذبحنا بهيمة لنا وطحنا صاعا من شعير كان عندنا، فتعال أنت ونفر معك. فصاح النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع سورا فحي هلا بهلكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء. فجئت، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس، حتى جئت امرأتي فقالت: بك وبك. فقلت: قد فعلت الذي قلت. فأخرجت له عجينا فبصق فيه وبارك، ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك، ثم قال: ادع خابزة فلتخبز معي، واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها، وهم 1000، فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي، وإن عجيننا ليخبز كما هو. أخرجه البخاري ومسلم.
1: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن

0: معجزات النبي صلى الله عليه وسلم.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: في ظلال السيرة في مجلس مفروق مشى صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي رضي الله عنهما بين خيام منى حتى توقفوا أمام مخيمات بني شيبان بن ثعلبة، وكان قائدهم يدعى مفروق بن عمرو. كان رجلا وسيما قد أرخى جديلتيه على صدره، ومعه رجل الدين هانئ بن قبيصة ورجل الحرب المثنى بن حارثة وغيرهما. فسأله أبو بكر عن عددهم فقال: نزيد على 1000، ولن تغلب 1000 من قلة، وإنا لأشد ما نكون حين نغضب، وإنا لنؤثر الجياد على الأولاد والسلاح على اللقاح، والنصر من عند الله. ثم تأمل تلك الوجوه المشرقة فأدرك أنه أمام من ملأت أخباره الدنيا، فقال: لعلك أخا قريش. فتقدم صلى الله عليه وسلم فجلس، أما أبو بكر فلم يجلس، بل قام ونشر يديه بثوب يظلل نبيه من حرارة الشمس. فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن دعاهم إلى الشهادتين: أن تؤوني وتنصروني، فإن قريشا قد ظاهرت على أمر الله وكذبت رسله واستغنت بالباطل عن الحق، والله الغني الحميد. تعجبوا من إجلال أصحابه له، وصدعت قلوبهم كلمات المولى حين تلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. فاعترف مفروق وقال: دعوت والله يا أخا قريش إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ولقد أفك قوم كذبوك وظاهروا عليك. ثم تكلم رفاقه فأخبروه أن بينهم وبين كسرى معاهدة ألا يحدثوا حدثا ولا يؤووا محدثا، وأن دعوته هذه يكرهها الملوك، لذا قدم اقتراحا بأن ينصروه إن تعرض لاعتداء من العرب لا من الفرس. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أسأتم في الرد إذ أفصحتم بالصدق، وإن دين الله لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه. ثم قال كلمات تمطر معتنقيها بمستقبل أبيض، فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن لم تلبثوا إلا قليلا حتى يورثكم الله أرضهم وديارهم وأموالهم، أتسبحون الله وتقدسونه؟ فقال أحدهم: اللهم فلك ذلك. فتلا صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ثم ودعهم ومد يده نحو أبي بكر ونهض قابضا على يد الصديق وهو يثني عليهم ويقول: أية أخلاق للعرب كانت في الجاهلية، ما أشرفها، بها يدفع الله عز وجل بأس بعضهم عن بعض، وبها يتحاجزون فيما بينهم. ثم تحرك مع صاحبيه قليلا فاستقبلتهم خيام كالعطور، استقبلتهم أكرم وأجمل خيام في الدنيا
2: في ظلال السيرة.
3: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل. يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

عن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. وفي الحديث دلالة على أن النصيحة لازمة على قدر الطاقة، وأن المجتمع المسلم مجتمع إيجابي وقائم على التناصح.

0: برحمة الله.
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات، الموسم الثاني، مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة، من أغرب ما مر معي في القرآن العظيم، يعني آية أستطيع أن أعنون لها بأن أقول شفاعة الخالق عند المخلوق. انظروا كم هو غريب الأمر، شفاعة الخالق عند المخلوق، يعني ربنا جل جلاله يتشفع لعبد من عبيده عند عبد من عبيده، يقول له سامحه من أجلي، سامحه من أجلي. هذا من أغرب الأمور. هذا الأمر هو في قصة حديث الإفك الذي نقرأها في سورة النور. لقد أخطأ صحابي جليل هو سيدنا مصطح ابن أثاثة، قريب سيدنا أبي بكر الصديق، وهو من الذين هاجروا من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وشهد بدرا، شهد معركة بدر. ومع ذلك لما تحدث أهل النفاق عن السيدة عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق بالإفك وبالزور، هذا الصحابي لأمر يريده الله شارك في هذا الموضوع على جلالة قدره وكونه ممن شهد بدرا. ومن غريب الأمر أن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه كان ينفق عليه لأنه فقير، ويعطيه من ماله سيدنا أبو بكر، يعطي مصطح ابن أثاثة من ماله لأنه فقير، وإذا به يقابل هذا الإحسان بأنه لما تكلم أهل الإفك على السيدة عائشة وقالوا ما قالوا شارك معهم في هذا الحديث. فلما بلغ الأمر سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه تألم ألما شديدا، أعطيك من مالي وتتكلم على ابنتي، تتكلم على زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم من أمهات المؤمنين؟ فأقسم يمينا ألا ينفق على مصطح بعد اليوم أبدا. فأنزل الله عز وجل قوله ولا يأتلي، يأتلي يعني يحلف، من الألية التي هي اليمين، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. يعني سامحه يا أبا بكر، سامح مصطح من أجلي، هذا هاجر في سبيل الله وحضر بدرا، غلط يا أخي غلط. فكونه غلط ليس معنى ذلك أن نلغي تاريخه كله. فلما نزلت هذه الآية وتشفع الله عز وجل في هذه الآية عند سيدنا أبي بكر من أجل سيدنا مصطح ابن أثاثة، قال له وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، يعني ألست أنت يا أبا بكر تريدون أن أغفر لك؟ سامح عبدي هذا، لقد شهد بدرا، لقد هاجر في سبيل الله. فلما نزلت هذه الآية قال سيدنا أبو بكر بلى أحب أن يغفر الله لي، وأرجع إلى سيدنا مصطح النفقة التي كان ينفقها. يا سبحان الله العظيم، يعني هذه الآية تعلمنا أيها الإخوة، إذا غلط واحد منا ممن حولنا ليس معنى هذا أن نلغي تاريخه. إنسان له 100 حسنة ثم غلط غلطة يا أخي، هل معنى هذا أن نلغي تاريخه كله من أجل غلطة؟ لماذا لا نقول 100 ناقص 1 يساوي 99؟ فليتنا نتخلق بهذا الخلق الذي دعا الله عز وجل إليه في القرآن العظيم سيدنا أبا بكر. اللهم خلقنا بالأخلاق المحمدية المرضية، إنك على ما تشاء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: إنها صوت الحق.
1: فغدا نصر يحتفى
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: فغدا نصر يحتفى
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.

الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز أف أم 105.3 ميجاهرتز أف أم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميزه

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مكملين كل يوم هدية من هدايا الرحمن، أعمال صالحة بسيطة جدا وسهلة جدا، لكن فيها ثواب ما خطرش على قلب إنسان. قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الطهور، ثم يقوم فيصلي ركعتين، ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر له. الهدية أي ذنب تعمل؟ ذنب كبير قوي تتهز للسماء، ذنب كبير اتعمل بنعمة نزلت من عند رب العالمين سبحانه وتعالى عشان ربنا يقولك أنا بحبك، قمت أنت أو أنا أخدت النعمة دي وعصيت بيها ربنا سبحانه وتعالى. جرأة على الله، فرحان وربنا غضبان عليا، أنا غفلان عن اطلاع ربنا وأنا بغلط الغلطة دي، وفي ثواني ربنا يقول لنا عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام: قم صلي ركعتين وقول لي أنا آسف يا رب، حقك علي، غفر الله له ذلك الذنب. يا نهار أبيض، قد إيه الواحد ممكن يتجرأ بالكلام ده على ربنا ويقولك يا عم ما لغلط وابقى صلي ركعتين. لكن صدقني ربنا سبحانه وتعالى كريم وبيحب العباد، واداهم الهدية دي لأسباب جميلة جدا. رقم واحد، لازم يترسخ جوه قلوبنا فكرة انتظار المغفرة الدائم وليس التربص بالعقاب والانتقام. ربنا مش متربص لحد أول ما يغلط يقوم ربنا على طول بننتقم منه أو يعاقبه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: اللي في انتظارك أبواب المغفرة، أبواب الرحمة، أبواب الرضا، أبواب العفو، مش العقاب والانتقام. كتب ربكم على نفسه الرحمة. الفكرة دي لما تترسخ الحب هيكبر قوي بينك وبين ربنا، وهتعيش وانت مطمن لربنا، ما عندكش سوء ظن في الله، إنما عندك دايما انتظار للخير من رب الخير سبحانه وتعالى. ربنا علمنا إن ركعتين بساط جدا يغفروا أكبر ذنب في الدنيا، لأن ربنا بيحب المغفرة. حاجة تانية مهمة كمان، تعرف ربنا ادانا الهدية دي ليه؟ عشان يعلمك إن في عبادة بالقلب كبيرة قوي اسمها عبادة الإحساس بالجرم. أنا حاسس إن أنا غلط، أنا ببشريتي غلط، لكني جوه قلبي مليان بالإحساس بالتقصير والكسوف والحياء من الله، فده اللي رجعني لربنا، لأني شعرت وقتها إني محتاج أخضع للي زعلته وغضبته عليا. عبادة قلبية عالية جدا إنك تشعر بالحياء والجرم في حق حبيبك وسيدك ومولاك ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده النبي قال: اللي يذنب فيتوضأ، والفاء في اللغة العربية تفيد الترتيب والتعقيب، يعني على طول بعد ما تغلط على طول قوم اتوضى وصلي. كان ممكن يقول ثم تفيد الترتيب مع التراخي، يعني بعدين، لا، أول ما تغلط وتحس إن غلط اتوضى. كأن ربنا بيقولك أنا بحب الناس اللي بترجع بسرعة، لأن رجوعك بسرعة يدل على حبك الكبير لربنا. المشكلة مش في الذنب، المشكلة في تسويف التوبة. فجات الهدية الكبيرة من رب العالمين، كأنه بيقولك أنا مش بحب بعدك عني، أنا بحب قربك مني. هدية النهاردة ركعتين بعد ما تتوضى، بسببهم ربنا يغفر لك أي ذنب مهما كان كبير لو قبلت هدية الرحمن.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الداعية طيبا نرجو الدكتور مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: رأيتك يا الله أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا، أتيتك وقد ضاقت علي نفسي ولكن رحمتك أوسع لي، أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا أبتغي قربك وفسحة الجنان، أرشدني املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: جيل الحين كلهم نفس الشيء، كلهم نفس الطباع ونفس الأسلوب. هذه أكبر غلطة يرتكبها الأب والأم لما يقارنوا تربيتهم لأبنائهم بأبناء آخرين. خطأ كبير يقع فيه الوالدين لما يخلطوا بين رعاية الأبناء وتربية الأبناء. رعاية الأبناء هي توفير المأكل، المشرب، الملابس، الكتب، المدارس وما شابه. أما التربية فهي باع كبير، مثلاً كيف تغير أفكار ابنك السلبية وتقومها؟ كيف تحسن من أخلاقه؟ كيف تقوم عاداته بحيث ما يأثر مزاجه على تعامله مع الآخرين؟ لأن الإنسان هو اللي يتحكم في مزاجه، ما مزاجه هو اللي يتحكم فيه. كيف تخليهم يؤمنوا بقدوات تعمق معنى الحياة بداخلهم؟ كيف تخليهم يختاروا مهارات تتكيف واحترامهم لأنفسهم وتتناسب وطبيعة حياتهم ومجتمعهم وعاداتهم وتقاليدهم ودينهم؟ كيف نقوم فيهم ونعمق مفهوم الاحترام لأهلهم واحترام مشاعر الآخرين وكينونة الآخرين؟ التربية هي كيف نبني في الأبناء عادة الخوف واحترام الخالق اللي تندرج تحت عقيدته نجاح الحياة وصلاح الأمة وكسب الجنة في الدنيا والآخرة. شوفوا الأطفال الفلسطينيين رغم صغر سنهم لكن أهلهم زرعوا فيهم بذرة الأمل وروها بالعقيدة والعزيمة والإيمان، ورثوا من أهلهم المشاعر المتفائلة، ربوهم على بنية نفسية متينة عشان كذا يكبرون مثل الأبطال ما يهزهم ريح. في فلسطين كل ما خاف الطفل أو شعر باليأس نوعا ما على طول يعطوهم الأهل تدريب، يذكروا لهم تجارب سابقة لأهلهم وكيف تخطوا هذه المرحلة، يدربوهم على أنهم يتقبلوا هذا الألم حتى يبنوا أمل كبير، حتى يبنوا قوة وجبروت وتصدي رغم الظروف القاهرة. لكن الروايات لطمأنة أبنائهم دايما تكون حاضرة عشان يحسسوهم بالطمأنينة ويخبروهم أن في ناس مروا بهذه التجارب لكن حققوا النصر وتخطوا هذه العقبات. يعلمون أبنائهم كيف يصبرون على ألم الفقد، لأن المؤمن أمره كله خير. يبكون بعيونهم ويحمدون الله بقلوبهم على ما ابتلاهم. التربية عندهم كيف يصنعوا من الخوف عزائم لهزائم، والله يجبر بخاطر الجميع ويجبر بخاطر إخواننا في فلسطين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

وتسامت وقدمنا لها الهمة، سعينا معا نحو القمة. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معا نحو قمة الإعلام الهادف.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. مالك بن دينار. كان مالك بن دينار يقول: ما من أعمال البر شيء إلا دونه عقبة، فإن صبر صاحبها أفضت به إلى روح، وإن جزع رجع. النفس الأمارة بالسوء لا تريد لأحدنا أن يمضي نحو خير. الشيطان لا يريد لأحدنا أن يمضي نحو خير. الصاحب السيء لا يريد لأحدنا أن يمضي نحو خير. فكلما هممت بخير اعترضتك عقبة. فإذا صبرت وتجاوزت هذه العقبة مضيت إلى روح، ارتفعت درجة، رقت روحك درجة، علت مادتك الروحية درجة، تذوقت من طعم الإيمان طعما جديدا، وزدت قربا إلى الله عز وجل. أما إذا جزعت، ضعفت، خفت، تكاسلت، تقاصرت، رجعت إلى حيث أنت. لذلك يا أخوان، الصلاة تحتاج إلى صبر، وقيام الليل يحتاج إلى صبر، وحضور مجالس العلم يحتاج إلى صبر، والذكر يحتاج إلى صبر، والإقبال على الله يحتاج إلى صبر، ودخول الجنة يحتاج إلى صبر. طريق الجنة صعب بربوة. سلقت جبال مرات وشفت قديش بتكابد وقديش بتتعرق، قديش بتوع، وممكن تنجرح رجلك وبينشق أواعيك، بيطلع لك شوك، بيطلع لك أحجار، وربما تدحكل من الأعلى لكن تعود مرة ثانية. لكن لما بتوصل للأعلى بتشوف جمال هذا الجهد الذي بذلته. طريق الجنة صعب بربوة، لذلك بده صبر. طريق النار سهل بسهوة، هيك نزول، نسأل الله السلامة، سقوط، اتباع هوى، اتباع هوى نفس. لذلك الصلاة تحتاج إلى صبر، والذكر يحتاج إلى صبر. سألوا أحد الصالحين: من أين لك هذا الحال مع الله؟ قال: من جلوسي تحت ذلك الدرج 20 سنة أذكر الله. أنا أصلي 20 سنة عم بذكر الله عز وجل كل يوم كل يوم كل يوم، إلي ورد بجلس تحت ذلك الدرج، بس بعد 20 سنة فتح الله تعالى عليه. قال بعض الصالحين: كابدت الصلاة 20 سنة، 20 سنة عم صلي وأنا في ضيق وأنا في كرب وأنا في شدة، ولا عم بفهم شيء، والوساوس شغالة، وبقوم إلى الصلاة يعني مثل اللي عم يكسر حجار. كابدت الصلاة 20 سنة واستمتعت بها 20 سنة، بعد 20 سنة الله فتح علي، صرت أستشعر طعم الصلاة، صرت أحن إلى الصلاة، أطرب إلى الصلاة، أنشرح بالصلاة، أرتاح بالصلاة، لكن صبرت عليها 20 سنة. تعلمون يا أخوان بأن الصبر شطر الإيمان، والصبر 3 أنواع. أدناها الصبر على البلاء، كل هذا الذي ترون، نسأل الله السلام لنا ولكم والعفو لنا ولكم، لكن هذا البلاء والصبر عليه هذا أدنى درجات الصبر، والصبر هو حبس النفس على ما تكره. أدنى درجات الصبر الصبر على البلاء، ثم أعلى من ذلك الصبر على الطاعة. حضور مجلس العلم مو سهل، بدك تصبر، وبدك تجلس على الركب، وبدك تجلس على الأرض، وبده يألمك ظهرك ويألمك ركبك، لكن من هناك تصنع أنت، من هناك بيصير لك قيمة، من هناك بصير تفهم ما هو الدين، من هناك بصير تعلم ما هو القرب من الله، ومن هناك تحفك الملائكة، من هناك بصير لك إخوان في الله في الصالحين، من هناك بصير أنت مذكورا عند أهل الله تعالى، من هناك بصير لك اسم معروف في السماء. بس بدك تصبر، مو يوم ولا يومين ولا جمعة ولا جمعتين ولا سنة ولا سنتين. المتوقع أن تموت في مجالس العلم. يعني نحن قديش تكون أنتوا يا إخوان ضلوا عم تحضروا بالدرس، من هون لتموتوا، حتى إذا متت منصلي عليك الجنازة هون كمان.
إن شاء الله يا رب. والله يا أخوان هنيئا لمن عاش في بيوت الله ومات في بيوت الله نياله. ويا حصرتي على اللي ما بيفوت على بيوت الله إلا بالمناسبات، بالعيد بيفوت، يوم الجمعة بيفوت، برمضان بيفوت، ولما بيموت كمان وقت جنازته بيفوت. بس في فرق بين واحد عاش في المسجد بين واحد كان حمامة المسجد. طبعا هذا ليس بالسهل، أول شيء تجد صعوبة، تجد ضيقا، تجد كربا، تجد إبليسا، تجد شيطانا. بعدين بصير الشيطان بخاف منك، خلاص بيقطع أمله منك، بيقول أخي هذا مو خرج صده عن بيوت الله، دور على شغلة تانية. هيك إبليس ما عاد بيصدك عن بيوت الله، لا عاد بيصدك عن مجالس العلم، بيبحث عن يعني فخ آخر. لكن أنت بحاجة إلى صبر. فالصبر ثلاثة: صبر على البلاء وهو أدنى أنواع الصبر، ثم صبر على الطاعة. دفع الزكاة صعب مو سهل، إخراج الفلوس من الجيب بتدفعون مو سهل، الصيام ليس سهلا، بر الوالدين ليس سهلا. مرات أبوك بيتصرف تصرف، لو سألنا كل الناس بيقولوا لك أبوك خطأ، الشريعة بتقول لك بدك تبر أبوك. الله أكبر يا لطيف، شو صعب، شايف أنت كل فكرك وطاقتك وهو نفسك ومعارفك، شو بدك تسمع كلمة أبوك، تسمع كلمة أمك، صعب مو سهل. بس بعد هذا الحبس لنفسك على ما تكره ستنال الدرجات. فمالك ابن دينار بيقول إن صبر صاحبها أفضت به إلى روح. شايف كيف لكان الواحد بيصر له مكانه، كيف بيصر له منزله، كيف بيصر له حال مع الله عز وجل، كيف بتصير روحه قريبة من العالم العلوي. بدك صبر، صبر، والصبر هو حبس النفس على ما تكره. فأدناها صبر على البلاء، وأعلى منه الصبر على الطاعات. مرات واحد بيقعد بيذكر مغمضا عينيه مقبلا بقلبه على الله، ما بيفهم شيء، ما بيفهم شيء يا سيدي، هو قاعد 500 وسواس بيجي، بس انت بتصبر على هذا الذكر مرة فمرة مرة فمرة، بعدين تعطى المفتاح. شايف بدك تصبر، ما بنعطيك المفتاح من اول يوم. هلا انت اول يوم تجي على الشركة بيعطوك المفاتيح، ما بيعطوك المفاتيح لحتى تجي ويختبروك، ومرة فمرة، ومرات يساوي دوام صعب، ومرات يجيبوك يوم الجمعة، بعدين إذا شافوك كفأ وحملت القضية بيقولوا لك هي مفاتيح الشركة، تعال أنت افتح. بس مو من أول يوم نعطيك المفاتيح، ما بنعطيك المفاتيح لحتى نشوفك جدير بأن تعطى هذا الشيء. هلأ اللي بده يحفر بير يعني من أول هيك ضربتين بالأرض بيطلع الماء، ما نادر نادر جدا ليكون في أراضي إذا ضربت أول ضربة هيك بيطلع مي، ما يكاد، ما بعرف إذا بالشام موجود، ما موجود عندنا هيك أراضي. لكن بالبير بدك تحفر، مرات بيجي هذا اللي بيعرف الأماكن المياه بيفحص بيقول لك هون احفر، تحفر بتجيب الحفارة يوم يومين ثلاثة أربعة خمسة ستة، صرنا حافرين 60 متر ما طلع مي، بس خبير بيقول لك احفر احفر. داخل إيه؟ لك الجيران عم يشتكوا علينا، حفير عم بقول لك، عم بقول لك حفير خليك هون. هلا اذا ضليتك عم تحفير والخبير قال لك هون حفير، باذن الله بيطلع مي. بس لما بيطلع مي بيعوضك شو عن كل الجهد الماضي، وبيخدمك شي 100 سنه لقدام. بس تكون صابر، بدك تصبر. اما اذا من ثاني يوم داخلك ومليت وتغبرت وتعفرت، قلت انا مالي مستعد اتغبر واتعفر وتلبك، خلاص راحت عليك. هلا الطاعات هيك، بالذكر هيك، مثل الذاكر كالحافر للبئر. القلب فيه عليه ران وعليه سواد وعليه غلظة وعليه اضطراب وعليه زفت وعليه نفط، بدك ضلك تحفر تحفر، تقيم هالأوساخ، تقيم تقيم تقيم تقيم تقيم. يا أخي بس عم بدي أخلي أنا بالذكر صح نيالك. بالمناسبة يا أخوان يا بناتكم بذكر الله بدي أخلقه يفرح، لأنه عم يتنقام كل هالعكر. يا أستاذ أنا واعد بالذكر، الله وكيلك 500 شغلة إجتني، لك شغلة من 20 سنة نسيانة اجتني انا وبالذكر، برافو عليك. هذا كله عم يطلع العكر، شايف كله عم يطلع لبرا، حتى تبع 20 سنة العكر كله عم يطلع. فخليك قاعد، بس خليك عم تذكر الله، خليك متوجه بقلبك الى الله، خليك عم تنادي اسم الله الاعظم، الله الله الله الله، وانت مستجمع كل يعني قلبك مع الله عز وجل. هلا اذا استمريت ما بتلاقي بعد باذن الله، ما بعرف انه يوم، اول يوم ثاني يوم خامس يوم بيطلع المي. إلا لما بيطلع المي خلاص بيقشلك كل شيء هذا الوسخ، بتصير
بتذكر الله أنت وماشي بالطريق لحالك، تصير بتذكر الله أنت ونايم، بتصير أول ما بتبدأ بالذكر في الجلسات القادمة بينفتح الباب خلص لأنه نضيف، بس بدك تصبر. فالصبر ثلاثة: صبر على البلاء، ثم أعلى منه صبر على الطاعة، وأعلى الثلاثة وأصعب الصبر هو صبر عن المعصية. أن تعرض عليك المعصية هيك وتقول معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. يعرض عليك المال الحرام تقول أما الحرام فالممات دونه. صبر عن المعصية، المعاصي قدامك وما تقرب عليها. الكلام الحرام تستطيع أن تنطق به ولا تنطق، تحبس نفسك على ما تكره. إنك تمد إيدك على مال حرام وما حدا دريان بالموضوع تجي ما تمده، يا لطيف شو صعب. قلت لكم مرة جاءني رجل عنده مطبعة، جاءه من يطلب إليه أن يطبع جريد مجلة شهرية بتجيب له وقتها كلام من 20-30 سنة، بتجيب له كل شهر 100,000 دخل إضافي، غير يعني هو له دخله بس هلأ فيها 100,000 وسيري هاي المجلة. قال له عطيني عدد من الأعداد القديمة، شاف العدد كله في صور، شي بينشاف وشي ما بينشاف، وأخبار شي بطعمة وشي بلا طعمة. شو الحكم الشرعي؟ أنت بتشتغل بمطبعة تطبع لنا صور ساقطة وتوزعها هيك على هالناس، شو الحكم؟ ما بيجوز، ما بيجوز، أنت عم تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. هلأ لما إجا هداك الرجل ومعتمد يعني شو أبو فلان نتوكل على الله، هلأ هو بده يقول له حرفين، بده يقول له لا لام أليف، بس هدول الحرفين ما بيطلعوا إلا مع طلوع الروح. شايف؟ تخيل أنت مع، لأنه ببلش إبليس بيقول لا لك يا أخي مو حرام قطعي، هو حرام ظني. لك يا أخي أنت شفت شيخ تاني يعني معلش، هلأ هذا الشيخ قال لك شوف لك شيخ تاني كمان معلش، شغلي بدي أخذه عطاء. لك يا أخي تعال قال لك خذ هال100,000، إذا أنت ما أخذتهم بدون يأخذون غيرك، ليك وجارك الله وكيلك لا يطبع له ياهو. شايف؟ بعدين بيقول له أخي شوف لك أخي حرام مو حرام، أنت هيك مفكر، خذ ال100,000 أخي، تصدق ب10,000، تصدق، مو إن الحسنات يذهبن السيئات قال الله تعالى، جيب له آيات كمان. ما بيرضى، بيقول طيب أخي 50-50 بالنص. لك بالنص برع بالنص، لك مو حرام مساكين هذول العمال اللي عندك بكره بدك تبعتهم على بيوتهم، ما في شغل، لك ما في شغل، هذول بدهم يروحوا على بيوتهم، مو حرام عليك 10 عيلات بدهم يموتوا من الجوع كله بسببك؟ مين قال لك بعدين حرام؟ جيب لي آية من القرآن، جيب لي آية من القرآن من طبع مجلة ساقطة أدخله الله النار، جيب. ما بيلاقي. إبليس يخرب بيته، يعني هي لا يعني ما بتطلع إلا مع طلوع الروح. بس والله يا إخوان ما حدا بيقول للحرام لا إلا الله بيعوضه، ما قدر لماضغيك أن يمضغاه فسوف يمضغاه، ولو صبر آكل الحرام على الحرام لحظة لأكله بالحلال. المهم قلت له لا، قام راح هو، أنا الحقيقة أنا بعرف يعني أنا قلت له لا سهلة علي، بس هو راح الله ثبته الحمد لله وقال له للزلمة لا. بيجي لعندي هذا الرجل بعد 4 شهور بيقول لي أستاذ الله أكرمني، إجا زبون من العراق بده يطبع مصحف يمكن شي 100,000 نسخة مدري كمان أكثر، وبده ياخذون على العراق وبياخذ ربح منه أكثر من المجلة ما هب ودب. فالله بعت له أجرة مع أجر، عم يطبع مصاحف وعم ياخذ فلوس. أخي أنت كل ما بتترك شيء لله الله بيعوضه خيرا منه. يا شباب يعني بتشتغلوا مصممين، يعني بتشتغلوا بالإعلان، يعني بتشتغلوا بالإعلام، يعني بتشتغلوا بالفوتوشوب، اوعك تساوي لنا غطى علبة محارم عليه صور ما بتنشاف، ممنوع. لا ترى شوف لقلك أنت عم تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. يا شباب اوعك تصمم لنا صور عفوا لثياب داخلية بطريقة هيك تكون معروضة بلوحات على الشوارع، لا ترضى أبدا. أخي خذ مصاري لو بتعطيني كل الدنيا، أبدا أبدا. لكن شو اسمك مسلم أنت؟ مو بس مسلم والله، بيجي على الجامع بيلبس جلابية وطائية، بدي هويتي الإسلامية كمان بشغلي، هويتي الإسلامية ببيتي، وهويتي الإسلامية بسيارتي،
هويتي الإسلامية بصفحة الفيسبوك تبعي، وهويتي الإسلامية بكل تصرف من تصرفاتي. هلأ إذا أنت صبرت الله وكيلك، الله يعطيك ما لا يخطر لك على بال. فبيقول مالك ابن دينار: ما من أعمال البر شيء إلا دونه عقبة. هلأ مرات مثلا واحد بيكون بالجامعة بده يصلي، شو بدي يصلي، وين بدي يصلي، لي أم يا أخي هلأ يصير شيء ما يصير شيء، يا أخي نياله الشيخ بيصلي ما حدا بيقول له شيء. مين قال لك؟ لا لا أنا مثلي مثلك، أنا بصلي في حدا بيقول لي خير شو عم تساوي. مرات بيقول لك أخي أنتو مو مثلنا، نحن يا أستاذ غير زماننا. يا الله يجيرنا يا أستاذ. والله مرة واحد كنت عم بحكي هيك عن غض البصر بالجامعة وما بعرف إيش، ولازم تغض بصرك وما بيصير، وشو أنت مسلم وبدك تغض وما بدك تغض. في واحد قاعد هيك انفعل، هو طالب جامعة، قال لي: أستاذ أنت مالك دارس بالجامعة وبتعرف شو عم بيصير؟ أم أنا خطي انفعل هو، قلت له معك حق. يعني من انفعاله الواحد مرات هو الشيطان، أنه أخي أنا غير، أنا الله وكيلك لك في ثلاثة أربع بنات متسلطين علي، شلون بدي دبر حالي بيناتهم؟ أخي هدول نفسهم ثلاثة أربعة، شايف هدول اللي قاعدين، كل واحد في ثلاثة أربعة متسلطين علي، كله هيك، كله زي بعضه البعض. بس هي عقبة أنت لابد أن تجوزها، فإذا جزتها نلت روحا، نلت درجة، نلت مكانة، وإذا لم تجزها ترجع للصف نفسه برسبوك، بتضلك نفس الصف، بعد فترة بيفحصوك بنفس هذا الأمر. فتعالوا يا أخوان، شو علي أن أتحمل أنا في سبيل الله وأنال درجة عند الله عز وجل؟ مشان هيك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل من مشمر إلى الجنة؟ شايف الجنة بدها تشمير، ما واحد أخي أنت ليش ما عم تجي على الدرس؟ إن شاء الله إن شاء الله بس أفضى بدي أجي. الجنة ما بيمشي حالها هيك، إنه بس أفضى حبصلي، بس افضى ان شاء الله ان شاء الله، بس اتقاعد اطلع على التقاعد واخلص شغل ناوي حج، وبعدين شوف قديش انا بدي احضر بالجوامع. هيك خليت حالك حتى صرت في طاعنا في السن. هلا الا هل من مشمر الى الجنه؟ بقى يا شباب شمروا هيك في الاقبال على الله، فشمر شمر، يعني اذا اجى رمضان شمر، اذا اجى عشر ذي الحجه شمر، اذا اجى يوم الجمعه شمر، اذا كنت مقبل على القران شمر، اري الله تعالى من نفسك خيرا. نسال الله عز وجل ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: خطاك نسيم.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابع المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين
0: نلبي.
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
4: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج وحي السنة النبوية.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا، واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، لقد جعل الله تعالى رسوله الكريم عليه وآله الصلاة والسلام علما على دينه، ففرض طاعته وحرم معصيته، فجعله المبلغ عنه والمبين عنه كما سيأتي. وأقام الله عز وجل الحجة ببعثته عليه وآله الصلاة والسلام، كما أقامها ببعثة جميع الأنبياء والرسل على نبينا وعليهم الصلاة والسلام. فقال جل شانه: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. مع أن الحجة لله تعالى قائمة على العباد، ولله الحجة البالغة، ولكن حتى لا يحتج العباد على الله عز وجل بنسيانهم الأمان والعهد الذي أخذه الله تعالى عليهم وهم في عالم الذر، اقتضت حكمته جل شانه أن يرسل للبشرية على رأس كل فترة من يذكرها بذلك العهد وتلك الأمانة التي تحملوها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. لهذا جعل الله تعالى نبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام قدوة وأسوة حسنة، كما قال جل شانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولاحظوا معشر الأخوة وصف الله تعالى لهذه الأسوة بالحسن، ولم يقتصر المولى جل شانه على أنها أسوة فحسب، ولكنه وصفها دلالة على مكانتها عنده جل شانه، ومن ثم حتى يكون الوقع في نفوس العباد على مقتضى ما اختاره الله عز وجل من حسن هذه الأسوة. والله جل شانه ما أرسل رسوله عليه وآله الصلاة والسلام إلا ليطاع، وهذا شأنه عليه الصلاة والسلام كشأن الرسل جميعا، كما في قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولاحظ النفي في ابتداء الآية: وما أرسلنا، ثم لاحظوا أداة الحصر بعد ذلك إلا ليطاع، دلالة على أن استغراق ما بعد الحصر بجميع ما كان بعد النفي، وإلا ما فائدة إرساله، إرسال المولى عز وجل للرسل إذا لم يطاعوا؟ فإذا كان هذا في جميع الأنبياء فكيف بسيدهم وإمامهم عليه وآله الصلاة والسلام؟ فلا شك هذا من باب أولى. ومن هنا أوجب الله تعالى طاعة نبيه عليه وآله الصلاة والسلام، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة مستقلة، حيث زادت الآيات القرآنية التي تأمر بطاعة النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام على 30 آية، سواء كان ذلك في عطف لفظ الرسول على لفظ الجلالة وتقديم الفعل، أو ما جعله الله تعالى لنبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام من طاعة استقلالية، وعطف طاعة رسوله عليه وآله الصلاة والسلام على طاعته تعالى، أو ما كان بانفراده صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هذه المكانة العالية أن الله سبحانه وتعالى جعل طاعة نبيه عليه وآله الصلاة والسلام طاعته تعالى، فقال جل شأنه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام كما في رواية البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من أطاعني فقد أطاع الله. ولاحظوا كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل الطاعة للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام بصيغة المضارع من يطع، وجعل الطاعة لله تعالى بصيغة الماضي دلالة على وقوعها قبل الطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا من أطاع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فيما أمر ونهى يكون قد أطاع الله تعالى قبل، ومن عصى النبي عليه وآله الصلاة والسلام يكون قد عصى الله تعالى قبل عصيانه للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام. وهذا نظير المبايعة، فمبايعة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام للصحابة الكرام هي مبايعة لله تعالى، كما قال جل شانه: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بعهده منين؟ من الله عز وجل. لهذا أيضا يقال هنا كما يقال في سابقتها. ولذلك أوجب الله تعالى اتباع النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، كما في قوله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولاحظوا هذه الآية الكريمة تخاطب كل من يدعي محبة الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله. يلزمه أن يكون متبعا للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام لينال مكرمتين يسعى إليهما كل عاقل في الدنيا، ولا تصور وجود عاقل ولو خف عقله إلا وهو يحرص على هاتين المنقبتين: أن الله تعالى يحبه، وأن الله تعالى يغفر له جميع ذنوبه، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى في حلقة مستقلة. ولكني أقول إن هذه الآية الكريمة وهي تخاطب من يدعي محبة الله تعالى يلزمه اتباع النبي عليه وآله الصلاة والسلام. ولو فتشتم كتاب الله تعالى من قوله الحمد لله رب العالمين إلى قوله جل شانه من الجنة والناس لن تجدوا الاتباع إلا للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام. أما الله تعالى فالذي ورد في كتاب الله عز وجل هو الطاعة، وهذا ما سأذكره من التفريق بين الاتباع والطاعة، لأن كل اتباع طاعة وليس كل طاعة اتباعا. فهذه الآية الكريمة تبين وجود هذه القدوة التي خلقها الله تعالى وأنشأها على عينه وقدمها للبشرية، فألزم البشرية أن يكونوا مقتفين بهذه القدوة، ولا يمكن أن يسلك المتبع المتبع إلا ويصل إلى نهاية المطاف، أما إذا لم يتبعه فإنه لن يصل إلى شاطئ السلامة. ومن هنا أوجب الله عز وجل النزول لحكم نبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، وأن الذي لا يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بينه وبين غيره وفيما بينه وبين نفسه، وإذا حكمه عليه وآله الصلاة والسلام يلزمه أن يأخذ بما قضى وأن لا يجد في نفسه حرجا، وأن يسلم التسليم المطلق لحكم وقضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا فإن الله تعالى قد نفى عنه صفة الإيمان. فقال جل شانه فلا وربك لا يؤمنون، لاحظوا النص، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنون، من هؤلاء؟ حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فإذا كان الشجار قد يقع بين زيد وعامر وبين طائفة وأخرى، فإن الشجار قد يقع بين الإنسان ونفسه في اختيار ما يريد من الآراء والمبادئ والأفكار، فعليه أن يحكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما هو فيه قد اختلف مع غيره، ثم إذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يجد في نفسه حرجا مما قضاه رسول الله صلى الله

0: نطق به عليه وآله الصلاة والسلام، فنسب ذلك إلى النبي عليه وآله الصلاة والسلام لأنه هو الذي نطق به وهو الذي باشر الحكم والقضاء، ولكنه في الحقيقة هو قضاء لله تعالى وحكم لنبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام. فمن لم يحكم، فمن لم يأخذ بما قضى به عليه وآله الصلاة والسلام ولم يسلم التسليم المطلق لما حكم به وقضى عليه وآله الصلاة والسلام، نفى الله تعالى عنه صفة الإيمان، وقد أقسم الله تعالى فلا وربك، هذا القسم الشديد على هذه القضية دلالة على عظم مكانة السنة النبوية الكريمة التي ينطق بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأسأل الله تعالى أن يلهمنا والمسلمين رشدهم، وأن يجعلنا من المتبعين المطيعين المخلصين المخبتين، إنه على ما يشاء قدير، والحمد لله رب العالمين.
1: تابعتم حلقة من برنامج وحي السنة النبوية، هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

ما زلتم تتابعون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم. وقتا طيبا.

الحمد لله كثيرا. من الصفات التي يحبها الله عز وجل ويرضاها لعباده وسمى نفسه بها واتصف بها الرحمة. فمن أسماء الله عز وجل الرحمن الرحيم، ولمحبة الله عز وجل لهذين الاسمين افتتح بها كل سورة من القرآن إلا سورة توبة، ففي كل سورة افتتاحها بسم الله الرحمن الرحيم. والله عز وجل يحب من عباده الرحماء، قال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الله. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وقال: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أقرب الناس إلى رحمة الله من يرحم عباده، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ولا تنزع الرحمة إلا من شقي. فاللي ما في قلبه رحمة هذا دلالة على شقائه وقسوته. وخير رحمة رحمنا الله عز وجل بها أن ساق إلينا هذا النبي المبارك خاتم الأنبياء والرسل صلى الله عليه وسلم، وجعلنا من أمته وأتباعه. قال عز من قائل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله أكبر، رحمة للعالمين، حط عليها دائرة، رحمة للعالمين، مؤمنهم كافرهم إنسهم جنهم آدميهم البهائم والحيوانات، كل هؤلاء نالتهم من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ما نالتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه: إنما أنا رحمة مهداة. فأعظم ما يتغرب به إلى الله عز وجل الرحمة، أن تكون رحيم في قلبك، شفقة على عباد الله عز وجل. وانظر إلى رحمات النبي صلى الله عليه وسلم الذي سماه الله عز وجل في كتابه بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. هذا ثناء من الرب جل في علاه لنبيه وخليله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة دعا بها فاستجيب له. كل نبي له دعوة مستجابة. يا ترى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم المستجابة جعلها لمن؟ جعلها لنفسه أو أزواجه أو أولاده أو أهل بيته، جعلها لمن؟ قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. أيها المستمعون، هل يلام الناس في حبه صلى الله عليه وسلم؟ هل يلام الناس إن عزروه وأحبوه ونصروه واتبعوا أثره وساروا على طريقه وهديه صلى الله عليه وسلم، وقدمت الأرواح فداء له صلى الله عليه وسلم؟ فأرواحنا فداء لعرض النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النبي المبارك قدم أمته على نفسه، هذه الدعوة المستجابة، الدعوة المتقبلة، جعلها لأمتي شفاعة يشفع لهم عند الله عز وجل في أصعب المواقف يوم القيامة. عيش معاي أيها المستمع، عيش معاي أيتها المستمعة في هذا الموقف. عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل مر عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ يوم أحد الذي استشهد فيه 70 من الصحابة، وجرح رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وسال الدم من رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم. قالت: هل مر عليك يوم صعب بلغ فيه الإيذاء ما بلغ، أشد من هذا اليوم يوم أحد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم في يوم العقبة.
إذ عرضت نفسي على ابن عبدي يا ليل ابن كلال فلم يجبني إلى ما أردت. أهل مكة آذوه في عرضه، آذوه في سمعته، آذوه في بدنه، آذوه في كل شيء، إذا جسدي بدني. سافر أصحابه، هاجروا الهجرة الأولى إلى الحبشة، ذهب صلى الله عليه وسلم إلى الطائف في هذا الموقف يطلب من يعينه على الإسلام، لم يجبه هؤلاء إلى ما أراد. يصف حاله صلى الله عليه وسلم وشعوره ومشاعره في هذا الموقف العصيب. قال صلى الله عليه وسلم: فرجعت مهموم على وجهي لم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. يعني من الهم والضيق ما وعى إلا هو بقرن الثعالب، من الحسرة على كفر هؤلاء. قال: فإذا سحابة قد أضلتني، وإذا جبريل فسلم علي وقال: إن الله قد سمع مقالة قومك لك وما ردوا عليك، وإن الله قد بعث لك ملك الجبال. هذا الملك الجبال، فأمره بما شئت. بالله عليك، من يمسك نفسه في هذا الموقف؟ احنا ناس شرهات وزعلات وقطيعة وهجر بين أصحاب عمرهم سنوات، قد يكون بينهم من الرحم والمصاهرة ما بينهم عشان موقف زعل وخلص، وبعدها هجر وقطيعة وفجور في الخصومة. رسول الله صلى الله عليه وسلم سنوات من العداء والإذاء، سنوات لا سلم هو، ما سلم أزواجه، ما سلم أصحابه، ما سلم أهله، ما سلم بني هاشم حتى من الإذاء. في هذا الموقف، موقف الآن، يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب من ملك الجبال. قال ملك الجبال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، مرني بما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين الجبلين المحيطين بمكة، يعني أطبق عليهم الأخشبين ما يبقى منهم أحد حي. قال صلى الله عليه وسلم: لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. شوف الرحمة منه صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن الصعب. جاز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو عليهم، ولو دعا عليهم أو أمر الملك بأن يطبق عليهم الأخشبين ما ظلمهم صلى الله عليه وسلم، ولكنه رحمة مهدة. وفعلا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد، وأخرج الله من أصلاب هؤلاء المشركين من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. تذكر، الراحمون يرحمهم الله.

وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج سراجا منيرا مع فضيلة الشيخ خالد الجاسم. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج بوح الذكريات. بوح الذكريات، بوح الذكريات. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: سلي روحي غداة الشوق حل، وذابت مهجتي في جمر ظني، أبيت الليل ترعاني همومي، وأنجمه تراعيني وحزني، أناجي الروح أعذلها لكي لا يمزقها اشتياق فيه حيني، تبادلني التوجع والتأسي، وتحمل أصعب الآلام عني، أخادعها لأشعرها بأني، يدغدغني الكرى وتغط عيني، ولكن السعير رعى بجوفي ففض هناءتي وأشاب سني. سلي روحي أساهرها لصبح، فهل أنبئت أو تدرين أني، أمضي العمر في ذكرى ليال مضت بوصالها وأتت ببيني، أعيدي منيتي وصلا عفته سنون مثقلات بالتجني، لنهنا يا رفيقة ملء دنيا يغازل حسنها زهر التمني.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج بوح الذكريات. بوح الذكريات، بوح الذكريات. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله، عزة
0: عزتنا وحدتنا.
2: أنا للمارد أن يخرج من قلقومه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. فراولة فراولة، وقتا طيبا أرجوه لكم.

الدراما الاجتماعية فراولة. فراولة معالجة درامية وإخراج نبيل ساق الله.

0: وداد عملت اللي حكيت لك عنه؟
1: طبعا يا مرت عمي، وانا بقدر اتاخر بس بدي اروح اجهز لبس محمد.
0: خلصنا كل شيء، يلا روحي يا دوب قبل ما يجوا الضيوف. البس الفستان الاسود يا هدى، الاسود ملك الالوان.
1: والله متوتره، متوتره كتير كمان.
0: بتدخلي القهوه، بتقعدي شويه وبعدها بتقومي.
1: حاضر يا ماما، حاضر.
0: يا رب يطلع من نصيبك يا عيون ماما.
1: يا رب.
2: اسمعوا يا جماعة، كاتب الكتاب إن شاء الله الخميس الجاي.
3: على خير إن شاء الله. امسك يا فارس، تعال يابا امسك هالحلو حل حماد.
4: تفضل يا عم أبو محمد. اتفضل يا محمد.
5: مبروك للعرسان يا عمي، مبروك يا فارس.
2: اسمع يا ابني يا فارس، بنتي إياك تحط هدى بعينيك، أمانة عليك يا فارس. بنتي أنا مربيها على الغالي، بديش أشوف دمعتها نازلة. الله يرضى عليك يا ابني.
4: ولو بحطها بعيوني يا عم محمد، بإذن الله راح أسعدها قد ما بقدر.
6: ألو؟ آه يا عادل، يا زلمة وين أنت؟ طولت علي. اوعى تقول إنك مش جاي أو تقول لي عندك شغل.
7: لا كيف مش جاي؟ أنا بهاليوم اللي بتدقف لأخويا فارس فيه.
6: هيك يعني؟ والله شكلك على الباب. لحظة أطلع أشوفك.
7: يا زلمة إلي ربع ساعة واقف، اطلع علشان أقول طلع الزين طلع الزين. سكر، خلصت لي الرصيد.
8: مبارك يا عريس.
6: الله يبارك فيك.
8: أي إلي خاطر أقرصك من ركبتك علشان أحصلك بجمعتك.
6: تفضل تفضل يا عادل، تعال عرفك. هذا محمد أخو العروس، بصراحة شاطر كتير بحاجة اسمها سيارات. دقيقة بس أعرفك عمي، عمي أبو محمد أبوها لخطيبتي.
8: يا هلا، تشرفنا. كيفك يا محمد؟ على هيك خلينا نحكي.
6: بس ما تكونش جاي تشتري سيارة.
8: وليش لا؟ محمد بساعدني.
6: يلا يا عادل، يلا منه بتبارك لي ومنه. هاي محمد، إلك زمان بتقولي بدي أشتري سيارة، هيو بساعدك. وما شاء الله عليه شاطر كتير بحاجة اسمها سيارات.
8: وأنا حلاقي غير محمد يساعدني؟ خد محمد حط لي رقمك علشان بكرة أتصل عليك ونروح نشتري السيارة.
6: آه يا عمي، من شاف أحباب مصلحته ترك أصحابه. بشوفكوا عطول أخدتوا أرقام بعض وبتكترنوا. طيب أنا رايح أقعد مع الناس وإنتوا خدوا راحتكم.
5: أنت البركة كلها يا أبو نسهم.
8: مالك يا فارس، أنت هلقيت خلاص بطلت تفضلنا؟ خلاص ربنا يهنيك
6: يا سيدي. عقبالك يا رب، ان شاء الله بنفرح لك عن قريب.
8: الله كريم، الله كريم ان شاء الله.
0: كل هالخطوبة هذه اللي انتوا عاملينها مش نزلالي من زور؟
9: يا فارس يا بركة الدار ونورتها، ليش ليش مش عجباك؟ البنت كويسة واهلها محترمين، وبعدين تنسيش انه صاحبية بنتك ألاء، وألاء شكرت فيها، وألاء لما بتشكر في واحدة بتكون خلاص يعني كويسة.
0: انا مش على البنت، انا بس نفسي كان اخطب له بنت اختارها على ذوق الراقي، متعلمة تعليم بليق فينا، بنت إلها بصمة بالمجتمع اتباهى فيها.
9: لا اله الا الله، ومالها بنت الناس هادي؟ مالها بس؟
0: إيه بتفكر حالها وهي بهالفستان الأسود إنها ملكة جمال. فستانها إبصر من وين جايباه؟ وكلكم والله طقم الفناجين اللي قدمت لنا فيه القهوة قديم قديم كتير كتير كتير يا أبو فارس.
9: فارس خلصنا، بكف عاد. ابنك اختارها، هو اللي بده يعيش معها مش أنا ولا أنت. أنت بس اتركيه يعيش مع اللي بده إياها. قومي قومي، اتفضى والغرفة بدي انام. قومي، بكفي ظلم، قومي.
0: هذا بس اللي شاطر فيه، اتسكتني وبس، ومش طافي الضو ومطفي لحالك.
9: ايش بتمتمه بالحكي يا فارس؟
0: ولا اشي ولا اشي، اصبح على خير.

0: ألاء ألاء، تعال أقول لك يا أختي شوية. اليوم بدي أروح عند هدى، بس مش عارف إيش بدي أخذ لها.
1: أي حاجة حلوة.
0: ما هو أي حاجة زي إيش يعني؟ أنتوا البنات شو بتحبوا أكتر إشي؟
1: أصبر فارس، معيني بفكر لك. اسمع، خذ معك عطور، دبدوب أحمر، ورد، شوكولاتة، ساعة، يعني هيك البنات بالعموم بحبوا.
0: يعني هي فيش إشي معين بتحبه؟
1: بتحب تذكرت، بتحب الفراولة.
0: قعدنا لمزحك، يعني بدي أخذ معي عند خطيتي فراولة مثلا؟
1: والله بحكي جد الجد، بتحب الفراولة وكتير كمان.
0: طب خلص، أصلا بيني وبينك هو موسم الفراولة هلقيت، بأخذ لها معي فراولة.
1: بس اسمع، تاخذ جنب الفراولة إشي، شالة، ورد، أي إشي جنب الفراولة، يعني مش حلوة تروح هيك بس بالفراولة.
0: حاضر، ولا يهمك، بأخذ لها إشي مع الفراولة. يعني شالة كويس؟
1: مش تاخذ معك السوق كله، عارفاك كريم زيادة عن اللزوم.

0: اسمعي يا محمد، بديش هدى تطلع وتنزل كتير مع خطيبها. صحيح هو محترم ومتربي، بس برضو وصيها.
1: ان شاء الله خير يا ابو محمد. روق اليوم حييجي عليها كمان، بس بالراحة.
0: يا ستي اهلا وسهلا، تنسيش توصيها وخليكي حريصة يا محمد، واوعي تطلب منه اشي.
1: يا ابو محمد ايش فيه؟ كاتب كتابه عليها الشاب.
0: ولو يا محمد، لما تتزوج وتروح عنده على البيت تطلع وتنزل ساعتها على كيفها، لكن طول ما هي عندي مصاريفها وكل اشي علي انا.
1: يحفظك ويديمك يا ابو محمد ويعطيك الصحة والخير، والله يوسع رزقك
0: يا رب. كبرونا، هدى امبارح كانت تلعب واليوم صارت عروس ما شاء الله.
2: قال جايب لي ورد وفراولة. اي والله لو جاب بندورة كان احسن، الفراولة بتخرب دغري والورد بتبل وبموت، وبالاخر كله احمر.
3: وداد مناش دعوة فيهم، هو خطيبها وهو حر.
4: انت ناسية قديش كنا نطلع يا وداد.
2: اه والله يا محمد، ذاكر لما كنا مخطوبين انا وانت، كل يوم طشة وطلعة وعزايم ومطاعم وشاورما وكباب وكدة ولحمة. اما هالقيت 24 ساعة بين اربع حيطان، ويا ريتني في شقة لحالي كمان في بيت العيلة.
4: كبرنا على هذه الامور يا وداد.
2: يا شيخ ولا كبرنا ولا اشي، وما خلينا نطلع على مطعم نتعشى ونروح على البحر، والله زهقانة ونفسي اطلع.
3: وجميل،
2: بنخلي عند امك.
3: طيب قومي حضر حالك، هيني بتطلع السيارة عشان نطلع.
2: يسعد لي اياك يا رب.

0: لو ما الغيرة
1: مالها خلاك طالعة ومعصبة اليوم يا محمد؟ ايش فيه؟
0: كنتك يا اخو
1: مالها؟
0: قال شو؟ سبت الولد عندي وراح تتعشى برا هي ومحمد، لكن لما بنادى عليها تساعدني بشغل البيت بتصير مشغولة ببيتها وبابنها.
1: حقا يا محمد وش فيها؟ ولا انت غيرانة ونفسك تعشي برا؟ خلاص بدك أعزمك بعزمك.
0: حقها؟ تلاقيها مفروسة عشان هدى بتطلع مع خطيبها، نسوان وبنفهم على بعضنا، انت ايش عرفك بأمور النسوان؟
1: كنت أكون عظيم.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة. فراولة. فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

0: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
1: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
1: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد، في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير، من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع،
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10:00 صباحا، السبت عند الساعة 2:00 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9:00 ليلا، دائما عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
3: منهاجنا دعوة،
4: دعوة إبراهيم،
3: دعوتنا عزة،
4: لا إله إلا الله،
3: عزتنا وحدتنا، معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي

هذا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. فمن حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس كان يغلظ له القول ويسيء معه الأدب، فما يزيد عليه الصلاة والسلام على أن يتبسم أو يرد عليه بالقول المؤدب واللفظ الجميل. من ذلك أن عتبة بن ربيعة، وكان صنديدا من صناديد الكفر، قد أتاه فقال له: يا محمد، إن قومك قد بعثوني إليك، فما رأيت أحدا قط كان أشأم على قومه منك، لقد عبت آلهتنا وسفهت أحلامنا وفرقت جماعتنا وفتنت صبياننا، فانظر ماذا تريد. إن كنت تريد مالا جمعنا لك حتى تصير أغنانا، إن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، إن كنت تريد نساء فانظر أجمل نساء قريش نزوجك عشرا، إن كان الذي يأتيك رأيا من الجن التمسنا لك الطب. النبي عليه الصلاة والسلام سمع هذا الكلام من ذلك الرجل الكافر الذي امتلأ قلبه حقدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زاد على أن قال: أو قد فرغت يا عم؟ قال: بلى، فاردد علي قولي إن استطعت. قال له: فاسمع، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، إلى أن بلغ قول ربنا جل جلاله: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فألقى الله الرعب في قلب ذلك الكافر، فجاء فوضع كفه على فم النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال: يا محمد، نشدتك الله والرحمة أن تكف، نشدتك الله والرحمة أن تكف. ثم رجع إلى قومه فقال بعضهم: لقد جاء أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به، ما وراءك؟ فقال: ما فهمت من قوله سوى أنه أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. انظر أخي في الله، أختي في الله، إلى بذاءة القول من ذلك الكافر وسوء الفعل، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم حليما، كيف كان صلوات ربي وسلامه عليه متحليا بالسكينة والوقار، ما فارقه خلقه طرفة عين. وهكذا ينبغي أن نكون، ينزه المسلم لسانه عن الفحش عن البذاء. فليس المسلم بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الاقتداء به، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات، أهلا بكم في حلقة جديدة في برنامج الإسلام منهج حياة، وأرحب بضيفنا الكريم فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي حفظه الله، الداعية الإسلامي. فضيلة الدكتور، لعل الأسرة أن تكون من أهم المحطات في الحياة التي بنجاحها تثمر نجاحا للمجتمع، وبفشلها تورث المجتمع طامة كبرى. في القرآن الكريم وصف الله سبحانه وتعالى الأسرة بأنها آية، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. لماذا هذا التوصيف، وما الذي يستفاد منه؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ جميل، بادئ ذي بدء، نحن في هذا البرنامج اخترنا محطات خمس. المحطة الأولى علاقة الإنسان بربه، وما وسائل تمتين هذه العلاقة. والمحطة الثانية علاقته بأسرته وأولاده، وهي محطة مهمة جدا. والمحطة الثالثة علاقته بمن حوله، من أصدقاء، من جيران، من أقارب، من زملاء، من الناس عامة. والمحطة الرابعة علاقته بعمله الذي يرتزق منه. والمحطة الخامسة علاقته بصحته. وننطلق في هذا البرنامج إن شاء الله من حقيقة أساسية، وهي أن النجاح لا يكون نجاحا إلا إذا كان شموليا. أما النجاح في حقل واحد من هذه الحقول أو في إحدى هذه المحطات لا يعد نجاحا. فبعد أن أمضينا حلقات عدة في الحديث عن علاقة الإنسان بربه، اليوم ننتقل إلى علاقته بأهله، بزوجته وأولاده. والحقيقة الدقيقة أن الله عز وجل حينما قال ومن آياته، الآية العلامة الدالة على عظمة الله، كما أن الكون بسماواته وأرضه من آيات الله الدالة على عظمته، ومن آياته خلق السماوات والأرض وهو الكون، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. الآن لا بد من تعليق أن العطف في اللغة يقتضي التقارب. أنت لا تقول اشتريت بيتا وملعقة، ينبغي أن تقول اشتريت بيتا ومركبة، بيتا وأرضا، مزرعة ومركبة. لا بد في العطف من التناسق والتقارب. فإذا قال الله عز وجل ومن آياته الدالة على عظمته الكون بأكمله خلق السماوات والأرض، ومن آياته الليل والنهار، من آياته الشمس والقمر، الآن ندقق، ومن آياته بالعطف أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. كما أن الكون بكل عظمته اللامتناهية يعد آية دالة على عظمة الله، كذلك نظام الزوجية وما ركب الله الذكر والأنثى من خصائص متكاملة وليست متشابهة، وليس الذكر كالأنثى، متكاملة. كيف أن هذا التصميم الرائع الإلهي للذكر والأنثى، فالذكر له خصائص جسمية ونفسية واجتماعية وفكرية وقيادية، والأنثى لها خصائص رائعة جدا جسمية ونفسية واجتماعية وقيادية. هذه الخصائص تؤكد قوله تعالى وليس الذكر كالأنثى، إنهما متكاملان وليس متشابهين. فروق لطيفة جدا، لأن صفات المرأة التي تتميز بها كمال مطلق للمهمة التي أنيطت بها، وصفات الرجل التي يتميز بها كمال مطلق للمهمة التي أنيطت به. فمن آيات الله الدالة على عظمته وعلى حكمته وعلى علمه وعلى قدرته الذكر والأنثى، ومن آياته كما أن الكون من آياته، كما أن الشمس والقمر من آياته، كما أن الليل والنهار من آياته، كما أن النجوم من آياته، أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. في هذه الآية التي هي أصل في الزواج كلمات دقيقة تعد مراكز ثقل في الآية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، المرأة مساوية للرجل تماما في التكليف، مكلفة كما هو مكلف، مشرفة كما هو مشرف، مسؤولة كما هو مسؤول. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، مكلفة بأركان الإسلام، مكلفة بأركان الإيمان، مكلفة برعاية الزوج والأولاد، مسؤولة عن كل ذلك، كذلك الزوج. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، إنها ترقى كما ترقى، وتسمو كما تسمو، وتصيب كما تصيب، وتخطئ كما تخطئ، وتحب كما تحب، وتكره كما تكره، من أنفسكم، من جبلتكم، من خصائصكم، ولكن بخصائص تتميز بها عنك أيها الرجل كي تميل إليها، وتتميز بها بخصائصك عنها كي تميل إليك. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. ما السكنة؟ الرجل له خصائص، إنه يكمل نقصه الانفعالي والعاطفي بزوجته، والزوجة لها خصائص لكنها تكمل نقصها القيادية بزوجها. إذن يسكن إليها وتسكن إليه، يميل إليها وتميل إليه، يحبها وتحبه. هذه من تصميم الخالق العظيم، ومن آياته الدالة على عظمته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. وجعل، يعني المودة والرحمة بين الزوجين من خلق الله عز وجل، هكذا أراد الله. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. ولكن في هذه الآية ملمح دقيق جدا، يعني الزوج حينما يرى زوجته ملء عينه، ملء سمعه وبصره جمالا وكمالا ورقة ووفاء وطاعة يحبها، والحب حالة داخلية، شعور داخلي يعبر عنه بالمودة، فابتسامته مودة وإحساسه حب، هديته لها مودة، عطفه عليها مودة، معاونتها أحيانا مودة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة. والزوجة حينما ترى زوجها ملء سمعها وبصرها، شاب رائع كريم ذو مبادئ ذو قيم، يحبها يدافع عنها يحميها، تحبه حبا جما، فهو ملء سمعها وبصرها، لذلك تميل إليه وتسكن إليه وتكمل نقصها القيادية به. إذن هذا معنى قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة. لكن الملمح الرائع في كلمة ورحمة، أحيانا يفتقر الزوج، أحيانا تمرض الزوجة، هذه المؤسسة أقدس مؤسسة في حياة البشر، دعمتها شرائع السماء، هذه المؤسسة وجدت لتبقى، فلذلك ينبغي أن تبقى بالمودة، فإن لم تكن بالرحمة. كم من رجل افتقر فعملت زوجته عملا شاقا لإطعامه، وكم من زوجة مرضت فاعتنى بها زوجها حتى آخر لحظة. هذا من عظمة الإسلام، أعظم ما في الزواج الإسلامي أن الله بين الزوجين، يتقرب إلى الله بخدمتها وتتقرب إلى الله بخدمته، ويخاف الله أن يظلمها وتخاف الله أن تظلمه. الكلمة الدقيقة الجامعة المانعة أن الله بين الزوجين. هذا معنى قوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة.
1: إذن فضيلة الدكتور، ليس من الضروري أن يكون الحب من البداية حتى النهاية في هذه المؤسسة
2: أبدا،
1: لأن الشائع بين الناس أن الحب متى ما غادر الأسرة فهي أسرة فاشلة.
2: أبدا، ما كل علاقة تبنى على الحب أصلا،
1: نعم،
2: تبنى على المصلحة أحيانا.
1: نعم، سبحان الله. دكتور، ما التوجيهات القرآنية التي تحافظ على المثالية الأسرية ولا سيما عندما يطول العهد بين الزوجين؟
2: الحقيقة أنا أنطلق من حديث رائع: ما تواد اثنان في الله ففرق بينهما إلا بذنب أصابه أحدهما. أنا أنصح الزوج والزوجة أن يستقيما على أمر الله، لقاؤهما حتمي، المحبة تتنامى ما داما في طاعة الله، فإذا عصى أحدهما ربه فهناك مشكلة. فلذلك قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. ومن أجمل ما قاله العلماء: ليست المعاشرة بالمعروف أن تمتنع عن إيقاع الأذى بها، بل أن تحتمل الأذى منها. فلذلك لما الزوج يستقيم على أمر الله وتستقيم هي على أمر الله، يكون الحب والمودة الذي هو من خلق الله عز وجل بينهما، هي حقيقة. لكن إذا بني الزواج على طاعة الله تولى الله في عليائه التوفيق بين الزوجين، أما إذا بني على معصية الله يتولى الشيطان التفريق بينهما.
1: جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور، من أجمل الكلمات أن الله سبحانه وتعالى بين الزوجين.
2: بين الزوجين،
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
2: الله بكم.
1: نراكم بخير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد وصوت واحد إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة التوحيد الإسلامي، في حلقة جديدة من برنامج الأخلاق المحمدية، ومع خلق عظيم هو الحب في الله تعالى والإيثار، ومن ذلك السلامة من الأنانية. هذا الخلق مستمد من اسمي الله تعالى المحب الوهاب، والتخلق باسم الله تعالى المحب يكون بأن تحب خلق الله وتحب لهم الخير، لأنهم منسوبون إلى الله تعالى، فتنتشر المحبة بين الناس وبذلك تزول الكراهية. والتخلق باسم الله تعالى الوهاب يكون بأن تعطي بلا عوض ولا غرض، بل حبا بالعطاء وتفضيلا للهبة، كعطاء الوالدين لولدهم بلا مقابل. أيها الإخوة والأخوات، الحب في الله هو أن نحب الآخرين لله حبا صادقا غير مشروط بنفع، حبا نابعا من مشاعر حقيقية وقيم إيمانية، لا من أجل مصلحة دنيوية زائلة. هذا الحب في الله يعود بالنفع على الجميع، يقوي الثقة بين الأفراد، ويعالج الأنانية والبخل. والعبرة بصفاء القلوب وإخلاص المحبة، لا بكثرة اللقاء والتواصل. ولما كان الإيثار هو علامة الحب، فإن المحب يعطي ولا ينتظر جزاء ولا شكورا. إذا تربى الأبناء في الأسرة على الأخوة والمحبة، كانت أسرة قوية ومتماسكة. فكيف إذا نشأت الأمة على هذا الخلق؟ إذ ذاك لا شك سيصبح مصدرا للقوة والعز والتقدم والرقي. ولا تقتصر المحبة في الله على الأصدقاء، بل بين الزوجين، فيتعاملان بمودة وعطاء بلا من ولا أذى. فالزوجة تعطي زوجها حبا في الله ولا تنتظر منه مقابلا، والزوج يعطي زوجته حبا في الله ولا ينتظر منها مقابلا أيضا. إنك إن أردت أن تنال محبة الله وتكون من الذين يكرمهم الله تعالى، فاختر لنفسك أخا في الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: حقت محبتي على المتحابين في، يعني نفسه، وحقت محبتي للمتناصحين في، وحقت محبتي على المتزاورين في، وحقت محبتي على المتبادلين في، على منابر من نور يغبطهم بمكانهم النبيون والصديقون. أيها الأحبة، للمحبة في الله شروط ومظاهر: أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، وأن تعينه في جميع شؤونه وتنصحه، وأن تحفظ سره وتستر عيبه، وأن تدافع عنه ثم تلتمس له الأعذار لتقصيره، وعند الزلات ترشده للتوبة، ولا تتحدث عنه حتى مع نفسك اللهم إلا بالخير، وألا تغضب منه ولا تحسده، وتعطيه بلا مقابل ولا تتوقع منه شيئا. ذلك لأن حقيقة عطائك لله وليس له. لقد حث الإسلام على التودد والتآلف، ذلك أنه إذا أحب المرء أخاه في الله ثم أخبره أنه يحبه استمال قلبه واجتلب وده، وإذا علم أنه له محب قبل نصحه. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. الأخ الصالح المحب في الله في الدنيا ينفع وفي الآخرة يشفع، إذا اقترب منك منح، وإذا ابتعد عنك مدح، وإذا ظلمته صفح، ينصحك دون جرح ويحبك دون شر.
الأخوة في الله جنة معجلة ونعمة لا تقدر بثمن ولا تكال بوزن. الأخوة في الله مصباحك حين تظلم دنياك، وسرك حين تفيض شكواك، وسندك حين تنهار قواك. أرقى درجات الحب في الله هو الإيثار، فالإيثار صفة المحب، وهي أن يفضل أخاه المسلم على نفسه في قضاء حاجاته المادية والمعنوية. قال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه المحبة في الله نعمة إلهية ونور يقذفه الله تعالى في قلوب المخلصين الأتقياء من عباده، ثم يؤتيهم عليه أجرا عظيما. فهل هناك أعظم من استحقاق محبة المولى عز وجل؟ والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج عبر الأثير، خواطر إيمانية دعوية فكرية، يعدها يقدمها لكم الشيخ محمد جندي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا، حياكم الله في هذه الحلقة من عبر الأثير. في السؤال الأول يسأل يقول: ما حكم الاحتفال بعيد ميلاد الأطفال الصغار، خاصة أن مثل هذه الاحتفالات أصبحت بمثابة اجتماع لبعض أفراد العائلة أو أصدقاء المدرسة، يتناولون شيئا من الطعام، حلويات، يقدمون هدايا، طبعا مع مراعاة أن الطفل المحتفى به قد يكون بحاجة إلى ذلك من الناحية النفسية، كأن يغار من أصدقائه الذين يحتفلون ممن هم يعني أقران وفي مثل عمره. أقول: الاحتفال بأيام الميلاد أو بعيد ميلاد الأطفال ربما يقال عنه إنه مناسبة اجتماعية وليس من الدين في شيء، وقد أفتى غير واحد من العلماء والفقهاء أن الأصل فيها أنها مباحة إذا خلت من حرام ومعصية، ومثل هذه المناسبات قد تكون يعني فرصة لتعزيز علاقة الطفل بأقرانه ومناسبة لإدخال السرور عليه، وهذا أمر يعني يراه البعض أنه مندوب في الشرع، أقصد إدخال السرور على قلوب الأطفال، وقد يكون مناسبة لإشعار الطفل المحتفى به بأنه قد كبر عاما وقد اقترب من التكليف أو ربما كلف، ووجب عليه أن يشكر الله سبحانه وتعالى وعلى ما أولاه من النعم بعد أن لم يكن شيئا مذكورا. كما أن ما يقدم في مثل هذه المناسبات من ضيافات وهدايا ينبغي أن يكون عن طيب خاطر. يرى بعض الفقهاء أقول أو العلماء أو المشايخ أن هذا الأمر لا بأس به، والله تعالى أعلم. وإذا كان المحتفى به كبيرا مكلفا فإن مثل هذه المناسبة ينبغي أن تذكره أنه اقترب من الموت سنة كاملة، وبالتالي عليه أن يحسن الاستعداد للقاء الله عز وجل، فيقبل على الطاعة، يجتهد في الابتعاد عن المحرمات، يجتهد في طاعة الله تبارك وتعالى. بعض الناس يقول: أنا لا أريد مثل هذه المناسبات، ويعوض الطفل المحتفى به بأشياء أخرى، هدية ثمينة، رحلة عمرة إلى غير ذلك. يعني بعضهم يحتفل على طريقته، فتتضمن هذه المناسبة عنده بنودا ليست في أعياد الميلاد المعروفة، وربما أدخل فيها شيئا من تلاوة القرآن الكريم والدعاء للمحتفى به بطول العمر بحسن العمل وغير ذلك مما يعني نراه ونسمعه في مجتمعاتنا، فالأمر فيه سعة، والله تعالى أعلم. إذا قيل له يعني إن مثل هذه المناسبات محرمة لعدم وجود أكثر من عيدين في ديننا، الأضحى والفطر، فيمكن أن يرد عليهم بأن هذه مناسبة يعني تسمى عيدا من باب العادات الاجتماعية لأنه يعود كل سنة وليست من الدين في شيء، ولكن من أنكر فهو معذور، والله تعالى أعلم. في السؤال التالي يقول: أنا شاب مسلم، أصلي، أصوم، أقوم بالفرائض، عندي صالة أفراح ورثتها عن والدي وأعتاش منها، حيث أؤجر الصالة وأؤمن الفنانين والموسيقيين لأصحاب الأعراس والمناسبات. رفض أهل الشابة تزويجي، كأنه يعني يريد أن يخطب أو السؤال فيه نقص، لأن مصدر رزقي بنظرهم حرام، فهل فعلا مصدر رزقي حرام؟ وإذا كان حرام هل يجوز لهم أن لا يزوجون ابنتهم بحكم أن النفقة عليها كلها ستكون من هذا المصدر المحرم؟ يعني في الجواب أقول: إذا كانت الصالة تؤجر لأغراض محرمة صار المال المكتسب منها مالا حراما، وإذا كان مصدر رزق الرجل محرما جاز لأهل الفتاة ألا يقبلوا به زوجا لابنتهم لأن مدخله يعني مال حرام، ووجود المال الحرام في البيوت من أبرز أسباب مشاكل البيوت وتفسخ العلاقات الأسرية وفساد النفس والذرية والدين. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. وتشجيع الرجل على أن يكمل في طريق أو في مهنة مدخولها محرم، هذا يعتبر تعاون على الإثم والعدوان. لكن السؤال، هل تأجير صالة لأعراس يعتبر عملا محرما؟ هذه مسألة في الحقيقة يصعب إطلاق الحكم فيها من دون معرفة تفاصيل والوقوف على جزئيات. فالغناء حرمه بعضهم وسكت عنه آخرون، والغناء أنواع، وبعض الأعراس لا تشتمل على محرم، يعني إذا عزم أصحابها على عدم الخوض في حرم. كما أن تأمين حاجيات من يستأجر الصالة من الأطعمة والضيافات وما يجعل عرسهم ناجحا، أقول ليس كل من يعني كل ما يتم إعداده محرم، وقد يتخلل بعض ذلك حرم. فالمسألة فيها تفاصيل، وعلى السائل أن يراجع أحد العلماء أو الفقهاء في منطقته حتى يشرح له بالتفصيل ما يفعل في قاعته، فيفتى بناء على ما قال، يعني يبين له تفاصيل المسألة، علما أن بعض الأمور حكمها واضح. فعرس يختلط فيه الرجال بالنساء، تتكشف فيه العورات، ترقص فيه النساء كاسيات عاريات، تقدم فيه الخمور، كل واحدة من هذه الأمور تجعل العرس محرما. وعرس يخلو من كل ذلك، بل ربما تخلله شيء من التلاوة، شيء من الإنشاد المباح، مع حفظ العورات أن تتكشف، مع عدم اختلاط، ذلك يجعل العرس مباحا، بل ربما يؤجر صاحبه لما يدخل به السرور على قلوب الحاضرين، ولما يتخلله من صلة رحم وغير ذلك، والله تعالى أعلم. نصل إلى بذلك إلى هنا أيها السادة الكرام، نصل إلى ختام هذه الحلقة، يتجدد لقاؤنا في حلقات قادمة إن نفس الله تعالى في أجالنا. السلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج عبر الأثير لفضيلة الشيخ محمد جندي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج.

بيني وبينك أنشودة الوطن المستباح، بيني وبينك في ضحى القرآن تسطع سورة الإسراء، يا من تصب الحبة في طاحونة الأعداء، بيني وبينك صخرة المعراج مع حرم الخليل، يا من خذلت خطى محمد في رحاب القدس كي ترضي الدخيل، بيني وبينك راية التوحيد يرفعها علي غداة خيبر، يا من تبارك لليهود بأرضنا الله أكبر، بيني وبينك حمزة وابن الوليد وكل فرسان الصحابة، يا من تسمم خيلهم بدخان أفيون السلام وبالخطابة، بيني وبينك بعثة الصديق يقدمها أسامة، يا من ستسلم شعبنا للروم تسحق روحه وعظامه، بيني وبينك صخرة المعراج مع حرم الخليل، يا من خذلت خطى محمد في رحاب القدس كي ترضي الدخيل، بيني وبينك راية التوحيد يرفعها علي غداة خيبر، يا من تبارك لليهود بأرضنا الله أكبر، بيني وبينك حمزة وابن الوليد وكل فرسان الصحابة، يا من تسمم خيلهم بدخان أفيون السلام وبالخطابة، بيني وبينك بعثة الصديق يقدمها أسامة، يا من ستسلم شعبنا للروم تسحق روحه وعظامه، بيني وبينك راية الفاروق تشهر في سماء القدس إسلام الوطن، يا من تسلم للغزاة تراب موطننا المروى بالعقيدة في كفن، بيني وبينك صيحة الأقصى وقدساه جيش أبي عبيدة، يا من تقول بأنه لا طاقة اليوم لنا بعلوهم لتفك قيده، بيني وبينك درة المجد الإلهي صلاح الدين، يا من سترهننا لأمريكا وأحفاد الصليبيين، بيني وبينك شامخا قبر الشهيد، يا من تصافح قاتليه فيسأل هل من مزيد، بيني وبينك راية الفاروق تشهر في سماء القدس إسلام الوطن، يا من تسلم للغزاة تراب موطننا المروى بالعقيدة في كفن، بيني وبينك صيحة الأقصى وقدساه جيش أبي عبيدة، يا من تقول بأنه لا طاقة اليوم لنا بعلوهم لتفك قيده، بيني وبينك درة المجد الإلهي صلاح الدين، يا من سترهننا لأمريكا وأحفاد الصليبيين، بيني وبينك شامخا قبر الشهيد، يا من تصافح قاتليه فيسأل هل من مزيد، بيني وبينك كل ثورات الشعوب، يا من تساوم بالدم الغالي سماسرة الحروب، بيني وبينك وثبة القسام في وجه اللئام، يا من تشيع سيفه الشامية في نعش السلام، بيني وبينك عزوة الأيتام تحضنها الأرامل، يا من أقلت البندقية بينما الشعب وحيدا أعزلا هب يقاتل، بيني وبينك كل ثورات الشعوب، يا من تساوم بالدم الغالي سماسرة الحروب، بيني وبينك وثبة القسام في وجه اللئام، يا من تشيع سيفه الشامية في نعش السلام، بيني وبينك عزوة الأيتام تحضنها الأرامل، يا من أقلت البندقية بينما الشعب وحيدا أعزلا هب يقاتل،
بيني وبينك طفلة فقأ اليهود عيونها. يا من تراود قدسنا عن نفسها كي تغافل أهلها وتخونها، بيني وبينك صائما فرحان يصعد فوق حبل المشنقة. يا من جعلت من الجماهير هشيما تلتهمه لظى جنيف المحرقة، بيني وبينك ما طغى الجلاد في جسد السجين. يا من ستسلمنا لغازينا لنذبح كالنعاج ونلعق السكين، بيني وبينك رمح عبد القادر المغروس فوق القسطل. يا من على دمه تصدر من غدوا للهدم والخذلان أكبر معولي، بيني وبينك شعبنا يستنطق التاريخ والقرآن والنسب. يا من تشيد في الهواء ممالكا والأرض نهبا للغزاة وعرضنا مغتصبا، بيني وبينك ما بكت عين فراق المشردين. يا من ستمنعنا نشيد الروح أو في القلب تغتال الحنين، بيني وبينك ما بنى الإسلام من مجد العرب. يا من هدمت صروح ماضينا المجيد ثبات حاضرنا على غدنا جريحا ينتحب، بيني وبينك ما بنى الإسلام من مجد العرب. يا من هدمت صروح ماضينا المجيد فبات حاضرنا على غدنا جريحا ينتحب، بيني وبينك في الوغى الله أكبر قصفها مثل الرعود. يا من تفر إلى الموائد كي تجرع شعبنا ثم الأفاعية والوفود، بيني وبينك ناب أمريكا وأظفار المغول. يا من غدوت رسولهم للشعب كي يضع السلاح ولا تدق لنصره يوما طبول، بيني وبينك في ثرى صبرا وشاتيلا عيون الورد تزهر بالجماجم. يا من ستطعمنا لنار وعودهم وتظل دير ياسين نحالين فخرا لليهود وكفر قاسم، بيني وبينك شعبنا بدم الفداء يخط من سنين ملحمته. يا من عليك سيشهد الشهداء حين سينصب التاريخ محكمته، بيني وبينك شعبنا بدم الفداء يخط من سنين ملحمته. يا من عليك سيشهد الشهداء حين سينصب التاريخ محكمته، بيني وبينك شعبنا باع النفائس والنفوس. يا من تحاول دفنه حيا وأعراب الهزيمة يسبقونك بالفؤوس، بيني وبينك صبرنا يشفي الجراح ويقهر الأحزان. يا من بك المستضعفون استنجدوا فأذقتهم ذل النقوص هوانا، بيني وبينك عزم أصغرنا يقض مضاجع المحتل. يا من ستنبئك الحوادث والليالي كيف شعبي لن يذل، بيني وبينك أنه الشيخ العجوز وصرخة الطفل الرضيع. يا من ستفهمك الحجارة والضحايا كيف حقي لن يضيع، بيني وبينك زحفنا الهدار في اليرموك في حطين في جالوت أو في القادسية. يا من ستبصر كيف بالإسلام ينكسر الطغاة الوالغون شفاههم بدم القضية، بيني وبينك قبضة الأطفال في وجه المدافع. يا من ستشهد كيف تنطلق الجماهير غدا سيلا فدائيا لتحتل الشوارع، بيني وبينك في فلسطين التقاضي والحساب. يا من ستخبرك القوافل أن بوصلة الجهاد على هدى وصواب، أنشودت الوطن المستباح.

تمام الساعة الرابعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: من العاصمة الإيرانية طهران نحييكم مشاهدين ضمن تغطية الميادين المفتوحة المتواصلة والمباشرة. نستكمل في هذه الساعة تغطيتنا لمواكبة ذكرى أربعينية مواراة الشهيد الأمة السيد علي خامنئي في الثرى. فبعد طهران وقم تختتم إيران اليوم في مدينة مشهد ذكرى مرور 40 يوما على مواراة قائد الثورة والجمهورية الشهيد السيد علي خامنئي في الثرى. مناسبة لا نتوقف فيها في الذاكرة عند مشهد التشييع التاريخي المهيب، بل نعود بها إلى إرث خلفه القائد الأممي الشهيد وحضور مستمر في إيران اليوم بكل ما ثبته من مبادئ في مقدمتها الصمود وحفظ السيادة والاستقلال وثوابت الثورة والوحدة الداخلية بين إيران الشعب الإيراني. ونتابع هذه التغطية في هذا اليوم الاختتامي معنا فيها هنا في استوديو الميادين في العاصمة طهران الإعلامي والكاتب السياسي سيد فريد حداد عادل. من فيينا ينضم إلينا رئيس تحرير مجلة انترناشونال الألمانية سيد ديتر رايت، مرحبا بكما. واسمح لنا قبل أن نخوض فيما طرحناه من عناوين في هذه الساعة من التغطية نبدأ بهذا التقرير، حيث تحيي إيران ذكرى مرور 40 يوما على مواراة قائد الثورة الشهيد السيد علي خامنئي في الثرى، ذكرى تستعيد مسيرة القائد الراحل وما تركه من إرث سياسي وثوري في المجتمع الإيراني. التفاصيل في هذا التقرير للزميل كريم شرارة.
1: منذ لحظة الاستشهاد حتى 40 الدفن يمكن قراءة ما عاشته إيران عبر 4 محطات: الاستشهاد ثم المواجهة فالتشييع وصولا إلى 40 محطات. تغير خلالها السؤال شيئا فشيئا، من كيف تودع أمة قائدها إلى كيف تحمل ما تركه لها. بدأت المحطة الأولى في الساعات التي أعقبت الاستشهاد. قبل المراسم والدعوات خرج الناس إلى الشوارع، وكأن الصدمة لم تتحول إلى حزن فحسب، بل إلى محاولة للإمساك بحضور انتقل فجأة من شخص يرى إلى ذاكرة وفكرة ونهج. ثم جاءت المواجهة. أشهر فصلت بين الاستشهاد ومواراة الجثمان الثرى، وفي هذا الغياب الطويل كان السؤال عما يبقى حين يغيب الشخص. الاستقلال والمقاومة والاعتماد على الذات والقضايا التي حملها لعقود لم تعد كلمات يقولها قائد، بل أضحت إرثا بات على من بعده أن يحمله. أما المحطة الثالثة فكانت التشييع. ملايين خرجت في طهران وقم ومشهد، لكن الصورة لم تكن صورة مشيعين فحسب. فالراية التي حملتها يد واحدة حملتها أيد لا تحصى بين إيران والعراق، والكلمات التي كان يقولها صوت واحد عادت تصدح من حناجر الملايين. واليوم تأتي المحطة الرابعة، 40. وفي الذاكرة الاجتماعية يكون 40 عادة محطة يهدأ بعدها الحداد. أما هنا فالمعنى الذي يتشكل مختلف، أن تتحول الذكرى إلى عهد والحزن إلى مسؤولية، والوفاء للقائد من استعادة كلماته إلى حمل ما كان يدعو إليه. وهنا يصبح معنى القائد الأمة أكثر وضوحا، أن يحمل رجل في حياته هموم أمة ثم تحمل الأمة بعد استشهاده شيئا من إرادته. كريم شرارة، طهران، الميادين.
0: جد ترحيب بضيفينا، مرحبا بكم السيد فريد حداد عادل، وأنتم إضافة لكونكم إعلامي وكاتب سياسي أنتم أيضا شقيق زوجة القائد قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران الشهيدة زهرة. وذلك يدفعنا ربما للحديث عن بعض التفاصيل المهمة ونحن في مثل هكذا ذكرى في 40 مواراة القائد الأمة الشهيد السيد علي خامنئي في الثرى. ما يجب أن يعلمه أو يعلم عنه في شخصه الإنسان، شخصية داخلية، في تفاصيل موقعه الأسري الإنساني والتي يفترض أن يعرفها وما لا يعرفها الكثيرون، ولديكم مما قلتوه في الأيام الأخيرة مما يعني يستند على طرح هذا السؤال.
2: عرض کنم خدمتون که سلام عرض میکنم خدمت شما.
3: بالبداية احييك ست رامية واحيي مشاهديك الكرام. كما تعلمون بان على اي حال فان هذا الألم ألم فقدان قائد الثورة بالنسبة للأمة الإيرانية كان حدثا جللا. نحن خلال 47 عاما الماضية من الثورة الإسلامية واجهنا مشاكل عديدة وجمة من قبل أعداء هذه الثورة الذين كانوا يتربصون بالثورة، ولكن اغتيال القائد بهذا الشكل فهذا كان حدثا هاما. الظاهرة التي لفتت أنظار الجميع هو تعامل المجتمع الإيراني وتفاعله مع شهداء هذه العائلة وكذلك تفاعل المسؤولين. ففي وقت في نفس الوقت الذي كنا نخوض حربا ضروس مع قوتين كبيرتين أمريكا وإسرائيل بشكل جاد وخطير، فتم الاحتفاظ بجسد قائد الثورة وعائلته، وبعد ذلك تابعنا مراسم التشييع ما حصل في مراسم التشييع وكذلك توديع بدن سماحة القائد. كان حدثا منقطع النظير في تاريخ بلدنا وكذلك في تاريخ الشرق الأوسط والبشرية جمعاء. حجم استقبال وحماسة الشعب في مراسم التشييع ربما تجاوزت الكثير من الأمور، حتى الشعب أنه لم يعير أي أهمية لمخاطر الحرب. وفي مراسم التشييع برزت أمور وكذلك مشاهد منقطعة النظير جسدت مدى محبة الشعب لهذا القائد الفذ والمنحصر النظير، هذا القائد الذي ترك تراثا عظيما وفي زمن استشهاده وكذلك تشييعه وتدفينه ظهر بشكل واضح. الشعب أطلق شعارات البيعة لميراث وتراث هذا القائد العظيم، وكذلك أيضا في استمرار هذا المسار حقيقة الأمر هي أن القائد استطاع أن يعزز أهم ميراث أهم تراثه ودعم الشعب، وأن يظهر هذا التراث. فالشعب بغياب قائد الثورة السيد علي الخامنئي وخلال الحرب مع أمريكا والتي كانت حربا كبيرة، فإنهم دعموا برامج سماحة القائد الشهيد ودعموا أيضا خليفته السيد مجتبى خامنئي، وهذا برأيي هو أهم تراث يعتبر للقائد الشهيد.
0: وسأتحدث عن ذلك، لكن نحن في مواكبتنا منذ بدء هذا العدوان الأمريكي الإسرائيلي شهدنا ما تفضلت به، هو ملحمة أسطورية شعبية حقيقة، وكانت عنوان من عناوين صد هذا العدوان في هذه المواجهة الكبرى. في جملة من بين ما تابعناها للناس كانت تقول يا ليتنا عرفناه أكثر. نحن نتحدث عن صورة يعني لموقع كبير في إيران وخارج إيران، موقع سياسي ديني فكري، لكن على المستوى الشخصي والإنساني ما الذي يجب أن نذكره في هذه المرحلة، خصوصا أنه رفض أن يغادر موقعه قائلا بأن طالما الشعب في بيوته لم يخرج لا نستطيع أن نؤمنه إذا ما كان في عدوان، أنا أبقى معهم. ما الذي يذكر في آخر الأيام وكان في استعداد فعلا لمثل هكذا مواجهة؟
3: نعم، حقيقة الأمر هو أن سماحة القائد في مواجهة التهديدات وخطر العدو كان يتعامل بكل شجاعة وأحد الأمور كانت مطروحة فأن العدو كان يدعي بأن القائد موجود تحت الأرض وفي ملاجئ حصينة، وحتى كانوا يدعون بأنه هو موجود خارج البلاد، ولكن حقيقة استشهاده بيّنت بأنه هو متواجد بين الشعب وإلى جانب الشعب، أي أن عندما استشهد القائد الشهيد فأنه لم يكن هناك أي ملجأ في ذلك المكان. وبالطبع وكذلك المكان الذي استشهد فيه كانت بناية بسيطة وليس كالقصور التي يتواجد فيها الملوك والحكام، لذلك فإن برامجه وتوجهاته كانت إلى جانب الشعب، والشعب كان يتبع هذه التوجيهات. وحقيقة الأمر أن السيد خامنئي كان يتصور بأنه في الوقت الذي الشعب ليس لديه ملجأ ويعيش حياة طبيعية ولا يتمتع بأمور الدفاع، فلا يمكن أن يعيش القائد في أماكن حصينة تحت الأرض. لذلك هو في نفس الوقت أنه كان يراعي أيضا الظروف الأمنية والتوصيات الأمنية، ولكنه لم يقبل بصرف مبالغ كبيرة لبناء الأنفاق ولم يغادر الشعب. هذا هو نوع من التوجه والسلوك، هذا هو قمة الشجاعة، كما أن في بعض الأماكن الأخرى وفي بعض المناطق الأخرى نحن لدينا منشآت دفاعية كبيرة، ولكن سماحة القائد لم يستفيد منها ولم يلجأ إليها.
0: وهذا ربما من الجزئيات المهمة أن تعرف ربما في شخصيته ما يجب على الجمهور أن يعرفه ولم يراها، بسبب كما أشرنا لهذا الموقع ونحن نتحدث عن خسارة بحجم القائد الأممي شهيد السيد علي خامنئي، وكذلك من استشهد معه من أفراد أسرته، وهذا أيضا من الرسائل التي لها معاني عديدة. سنكمل وإياك ونوسع أيضا في تفاصيل أخرى في أهمية ورمزية هذه المناسبة خصوصا في ظل هذه المواجهة، ونجدد ترحيب بك سيد ديدر راينش رئيس تحرير مجلة انترناشونال الألمانية. وربما هي مناسبة لنسأل كيف يقرأ السيد علي خامنئي الشهيد الأمة خارج إيران، خصوصا في الصورة التي أريد بالإعلام الغربي أن تروج عنه، وكيف كان عابرا لهذه الصورة خارج إيران، وأنت تعرف أن هناك كان دعاية مضادة لا تمثل حقيقة هذه الشخصية وأثرها.
4: ما تقولينه صحيح تماما. أعتقد صراحة أن الصور التي جرى التسويق لها قد تهشمت تماما على ضوء ما رأيناه في الشوارع في إيران. فقد خرجت الجماهير لتطعن بالسردية التي كان يسوق لها الغرب، تحديدا الإعلام الغربي الذي عندها بدأ يواجه صعوبة في فهم ونقل هذه الصور للحشود الشعبية، حيث أن الغرب والإعلام الغربي كان يقول لأشهر وحتى لسنوات أن ما من دعم شعبي متبقى فعليا في إيران للقائد للمرشد الأعلى للحكومة للنظام الديني للنظام السياسي حتى في إيران. ومن ثم فجأة رأينا هذه الحشود الغفيرة التي غصت الشوارع بها، وكانت ربما أكبر جنازة عرفناها في التاريخ. بالتالي الإعلام الغربي كان يواجه صعوبة في تفسير ما يحدث وفي تحوير الوقائع، وكان يواجه صعوبة في نقل هذه الصور التي ما كان من الممكن أن يصور أحد منها. نتذكر حيث احتشد الناس في المصلى الكبير وكيف جرى تناقل بعض الصور عبر مواقع مثل انستغرام، وبدأت الصور تخرج إلى العلن من دون إمكانية حشبها، ورأى الجميع كيف أن عشرات الألاف قد احتشدوا من الأناس العاديين للمشاهدين.

0: مشاريع التغطية العالمية في المغرب خجولة إلى حد ما، وهذا يندرج في إطار تاريخي من التحيز الغربي والبروباغندا المضللة التي يسوق لها الإعلام الغربي بشأن إيران. فلو أقدم الإعلام على الكشف عن الحقيقة كاملة وقول هذه الحقيقة وكشف الصور كاملة لن كشفت كل الأكاذيب التي جرى نشرها على مر أشهر وسنوات، وكذلك تحديدا خلال العدوان الأمريكي والإسرائيلي بشكل أساسي. لكن مع ذلك الإعلام الغربي والساسة الغربيون لم يتمكنوا من تغطية الحقائق وإخفائها، فقد خرجت صور كثيرة وقد بدأت تصل إلى الناس في مختلف أنحاء أوروبا والغرب. وأنا تابعت كل مجريات الجنازة والتأبين، وقد تلمست في الواقع تحولا في الأهواء العامة في إيران وفي أوروبا، ورأيت كيف الناس بدأوا يستيقظون على الواقع وعلى طبيعة علاقات القوى. وقد تحدث الضيف الكريم عن ذلك منذ قليل بإشارة إلى الشجاعة الفعلية التي أظهرها هذا الرجل من خلال أفعاله، من خلال سلوكه، من خلال تمنعه عن الاختباء وحتى التوالي عن الأنظار. قرر أن يبقى إلى جانب شعبه، فبذلك عبر عن أعظم رموز المقاومة والتصدي. وهذا ما بدأ يفهمه الغرب والشعب في الغرب بشكل متزايد. لقد سمعت ذلك مرات كثيرة في الأسابيع والأشهر القليلة الماضية، حيث بدأ الناس يتحدثون عن مقارنة في الواقع بين سلوك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي اختبأ في عربة لإعداد الطعام لكي ينتقل من طائرة أخرى، فيما سمع بإمكانية وجود تهديد أمني، وفيما بقي الصحفيون وأعضاء الإدارة في طائرة أخرى وهم في مواجهة خطر محتم. وقد قارن بين سلوك هذا الزعيم الذي يفترض به أنه زعيم العالم الحر وبين المرسل الأعلى الذي كان يواجه خطر محتم معروفا من الجميع، ومع ذلك قرر أن يواجه مصيره مقبلا عليه كمن هو مقبل على موت محتم، ومع ذلك قرر أن يفعل ذلك ليقف على جانب شعبه. هذا في الواقع قد أيقظ الكثيرين في الغرب، وقد بدأ الناس يقولون انظروا كيف تصرف هذا القائد الذي يفترض به أن يكون شريرا، ودونالد ترامب الذي تصرف بطريقة معاكسة ومضادة تماما. وهذا يؤكد مرة أخرى على وجود التحيز العالمي الغربي، وهو يتسايد ولكنه بدأ يتلاشى في الواقع، تأثيره يتلاشى على مستوى الرأي العام، لأن الناس بدأوا ينظرون إلى الواقع كما هو بحقيقته على الرغم من كل المحاولات التضليلية التي وجهها ضده. وقد رأينا مثلا المسيرات الضخمة في طهران في مدن مختلفة، ومن ثم كيف انسكب هذا الحشد الغفير ليصل إلى مشهد والعراق، وهذه المشاهد بالطبع بدلت آراء الكثيرين بشأن إيران وبشأن السيد علي خامنئي في أوروبا الغربية.
1: حقيقة المقاربة التي قدمتها بالصورة بين القائد الشهيد السيد علي خامنئي، كيف أثر أن يبقى بين الناس حتى ارتقى شهيدا، والصورة التي قدمت واشتغل عليها أيضا وما ضخم وما أيضا يعني سرب للإعلام من يعني هروب ترامب واختبائه في شاحنة للطعام، مهمة جدا. لا أدري إذا كان السيد فريد حداد عادل يريد أن يعلق عليها. موصول فيه عندما نتحدث عن استمرار النهج على المستوى الشعبي وعلى المستوى الرسمي وربما في قيادة السيد مجتبى خامنئي، كيف يمكن أن نبرز ذلك؟ وأنا شاهدت لك العديد مما يعني تحدثت فيه بالإعلام عن أيضا هذه الشخصية على المستوى الإنساني والروحي وتواضعه وقربه من الناس، وهذه أيضا من المآثر التي ربما هذه من أهم المناسبات نستطيع أن نتحدث عنها طالما المواجهة العسكرية تركز الأمور بغير اتجاه.
2: نعم، حقيقة الأمر أن التهديد هو باقي في محله، وربما أن صوت المدافع والبنادق ربما توقفت.

0: ولكن الحرب لم تنتهي، الحرب تبدلت إلى ساحات أخرى، وقائد الثورة المعظم بسبب الإمكانات التي تمتع بها فهو على اطلاع دقيق بأمور المجتمع ويطلع على مشاكل الشعب، ولديه قنوات مختلفة تنقل له تقارير خاصة عن الأوضاع المجتمع. ولكن في الحالة الطبيعية في هذه الظروف لا نستطيع أن نؤمن أجواء أخرى ربما تؤدي إلى استهداف القائد مرة أخرى، لذلك فإن تعامل القائد مع الشعب في هذا الظرف تبدل بشكل خاص، أي أن سماحة القائد سيد مجتمع خامنئي هو إلى جانب الشعب ويطلع على مشاكل الشعب ويعيش بينهم، ولكن عندما يكون هذا التهديد إلى هذا الحجم فإننا يجب أن نحافظ على حياة القائد لأنه يحظى بأهمية كبيرة لإدارة مستقبل البلاد، لذلك فإن هناك تدابير أمنية كبيرة تحول دون تواجده في وسائل الإعلام. نعم الشعب يعلم بأن هذا التيار الإعلامي الغربي يريد أن يصنع من قائد إيران بأنه شخص منفصل عن الشعب وليس له أي اطلاع وعلم على مشاكل الشعب، والحقيقة هي خلاف لذلك، فالشعب وقائدنا الشهيد استشهد بين صفوف الشعب والشعب نزل إلى الشوارع ودعم تراث هذا القائد العظيم رغم وجود القصف الغاشم من قبل أمريكا. هذا حقيقة ساطعة يبين بأن تيار ولاية الفقيه وقيادة إيران تحظى بدعم كبير من الشعب الإيراني.
1: أنا كما أريد أن أسأل عنه سيد فريد حداد عادل، أننا أمام نموذج متكرر في شخصية التواضع التي ميزت الشهيد السيد علي خامنئي، كذلك بالنسبة للسيد مجتبى خامنئي، وخصوصا قبل يعني هذه الأحداث كيف كان قريبا من الناس بين الناس يعيش حياة متواضعة كباقي وسائر الأسر يعني الإيرانية. هذا جانب من الجوانب التي نتحدث عن إبراز هذه الشخصية، لكن كذلك بالمعنى الاستراتيجي كيف يستمر النهج، نهج إيران الثورة، نهج السيد علي خامنئي إن صح التعبير المؤسس الثاني للجمهورية الإسلامية في إيران في عز هذه المواجهة من خلال القائد السيد مجتبى خامنئي.
0: نعم حول هذا الموضوع يجب أن ندرس شخصية القائد الثالث السيد مجتبى خامنئي، وما يساعدنا هو أنه الخلف الصالح والابن الوفي المرافق للقائد الشهيد، أي منذ نعومة أظفاره كان مطلعا على أمور الأحداث التي حصلت للقائد الشهيد.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.
3: الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: رحمة الله.
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي

0: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
1: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلالة على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
1: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المائد أن يخرج من قرقوبه من بعد
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي

هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى، وقتا طيبا أرجوه لكم.

مصطفى الأحمد محمد المحمود صلى الله عليه وسلم، في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى.

0: لله وإنا إليه راجعون.
1: لا إله إلا الله،
2: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: كل نفس ذائقة الموت، من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. رحمك الله يا أبا علي.
3: سبحان الله العظيم الحي الذي لا يموت. صدقت، صدقت يا أبا صهيب. كان أبو علي يرحمه الله رجلا مجاهدا حريصا على ألا تفوته غزوة في سبيل الله. عرفناه مجاهدا جريئا تمنى الشهادة في ساح المعارك، ولكنه لم ينلها، وها هو اليوم يموت بالطاعون.
1: إيه يا أبا سعد، لا مفر من قضاء الله، فالموت حق على العباد والبقاء لله عز وجل. كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى.
3: يا أبا صهيب، هذا ولدك ينادي وهو يبكي وينتحب، لعله خير إن شاء الله.
4: أبي، أمي، أمي يا أبي، ماتت، ماتت.
5: إنا لله وإنا إليه راجعون.
3: اللهم ألهمك الصبر على فراقها يا أبا صهيب. أنت رجل مؤمن، والمؤمن دائما في ابتلاء، فاصبر، فاصبر يا أخي، فالصبر جزاؤه الجنة إن شاء الله. عظم الله أجركم في مصابكم يا أبا صهيب. وها قد مضت 4 أيام على وفاة أبي علي ووفاة زوجتك، وها هو الطاعون يتفشى ويحصد أرواح الكثيرين.
1: إنها إرادة الله، وهو فعال لما يريد، وما نحن إلا عباد ضعفاء، لا حول لنا ولا قوة.
3: يا أبا صهيب، أرى أن نرحل عن هذه الأرض المطعونة إلى أرض غيرها قبل أن يهلكنا الطاعون.
1: يا أبا سعد، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ولا ملجأ من الله إلا إليه. أتفر من قضائه سبحانه وتعالى يا أبا سعد؟
3: يا أبا صهيب، الحمد لله على كل حال. وأقول كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حين أخبر أن في الشام طاعونا ولم يدخلها، فلما سأله أبو عبيدة رضي الله عنه: أتفر من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ قال: أفر من قدر الله إلى قدر الله.
1: إذن قررت أن ترحل؟
3: نعم، نعم يا أبا صهيب، وسأحمل عيالي إلى الشعاب أو الأودية أو حتى إلى رؤوس الجبال. والآن أستودعك الله، أستودعك الله يا أخي.

0: قد رحل الأصحاء وهلك المرضى، فلا يوجد من يقوم بأمرهم، وعلي الخروج مع القافلة التي تخرج للتجارة لعلنا نعود بالمؤن اللازبة لمن بقي حيا. سأفعل ذلك.
1: هيا هيا يا أبا صهيب، القافلة جاهزة للخروج، هيا
0: هيا على بركة الله. ولكن دعونا نعرج على المسجد لنصلي العصر ونقرأ الفاتحة ترحما على أرواح موتانا، وندعو لهم ولنا بالرحمة والمغفرة بعد أن توكلنا على الله واستودعناه عيالنا.
1: أصبت يا أبا صهيب، وإنه لا يحزننا أن تخرج القافلة ولأول مرة بلا أبي علي رحمه الله.
0: رحمه الله. ولأول مرة أيضا نخرج بلا أبي سعد الذي فر بعياله من الطاعون، ولا ندري عن أخباره شيئا، ولا نعرف بأي أرض هو الآن.
1: انظر انظر يا أبا صهيب، انظر، أليس ذاك القادم نحونا هو الشيخ عبد الرحيم؟
0: نعم، هو الشيخ عبد الرحيم بعينه، وأظنه قاصدا المسجد، فلما رآنا قدم نحونا، ويبدو أنه على عجلة من أمره، وربما يريد أن يبلغنا شيئا ما قبل التوجه للصلاة في المسجد. دعنا نرى.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ عبد الرحيم.
2: إلى أين يا رجال؟ أتريدون الخروج والفرار من الطاعون كما فر منه أبو سعد رحمه الله؟
3: أبو سعد مات؟
0: أبو سعد مات؟
3: أبو سعد،
0: أبو سعد مات؟
3: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
4: إلا بالله العلي العظيم.
2: مات أبو سعد وعياله، وقد عثر عليهم بعض الأعراب في طرف الوادي، وجاؤوني وأخبروني بالأمر.
0: رحمهم الله جميعا، لقد فر من قدر الله إلى قدر الله، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إننا يا شيخ لم نقصد الفرار، بل كما ترى فإن القافلة ستخرج للتجارة إن شاء الله.
2: بارك الله فيكم، خروجكم بقصد التجارة مباح إن شاء الله، أما خروجكم بقصد الفرار من الطاعون فقد نهى عنه رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. واسمعوا قوله عليه الصلاة والسلام في الطاعون، قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. صدق الرسول صلى الله عليه وسلم.
5: كنتم مع روضة المصطفى
6: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى. روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق،
1: صوت الحق،
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج سنن الطوفان

0: مع شيخ الدكتور طارق السويداء. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: عرفنا أن الصبر والمصابرة هي من شروط النصر، لكن هل هما كافيان أم أن هناك شروط أخرى للنصر بدونها لا يتحقق النصر؟ نعم طبعا بالتأكيد هناك شروط كثيرة للنصر. دعونا نبدأ بسلسلة من الشروط اللازمة للنصر، لأن حتى ننتصر لابد أن نحقق هذه الشروط. نبدأها بالصبر والمصابرة ونضيف إليها شروط أخرى دعونا نتأملها من سنن القرآن في كتاب الله عز وجل.
2: وإنه لجهاد، نصر أو استشهاد، والسلام عليكم.
1: يحدثنا الله سبحانه وتعالى عن مزيد من شروط النصر وهي كثيرة. فمن شروط النصر ذكر الله سبحانه وتعالى، الذكر من شروط النصر. شوف الإنسان لما يكون في مواجهة عسكرية كل التفكير هو في الخطط العسكرية وفي استعمال السلاح وفي العدو كيف يتحرك. في هذه اللحظات يأمرنا الله سبحانه وتعالى بالذكر. في هذه اللحظات يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة، تواجهتم مع العدو، فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. مش فقط كلمتين، لا، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذن عشان نحقق الفلاح، أي هذا الانتصار الذي تتمنونه، لا بد من ثبات، ولا بد من أن في هذه اللحظات، في لحظات المواجهة، نكثر من الذكر. ليس فقط نذكر، نكثر من الذكر. فجعل الذكر لله سبحانه وتعالى شرطا لهذا النصر. ليش؟ عشان ما تتعلق النفوس بالسلاح، ما تتعلق النفوس بالخطط والذكاء والدهاء والمكر، ما تتعلق بالقوة الذاتية، وإنما تسلم كلها لله عز وجل. وجعل كذلك من شروط النصر الحذر. الحذر، ليش الحذر؟ إذا الله سبحانه وتعالى ليش نكون حذرين؟ شوفوا الله معنا، لكن الله سبحانه وتعالى جعل النصر هذا تدخل إلهي إذا الإنسان أدى اللي عليه، ولا الله سبحانه وتعالى قادر كن تنتهي المسألة، لكن لازم نعمل كل اللي علينا. ولذلك الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين الذين مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهم في الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكونوا حذرين ويحملوا سلاحهم وهم يصلوا، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم وهم يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. مفروض أن هؤلاء بحد يهزمهم، لكن مع ذلك لابد من هذا الحذر. يقول الله سبحانه وتعالى: ود الذين كفروا يتمنون لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، يهجم هجوم واحد. لو غفلتم لحظات، حتى لو كنت في صلاة مع رسول الله، ثم يكمل يقول: وخذوا حذركم، وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. متى يكون هذا العذاب المهين؟ إذا عملت كل الشروط اللي مطلوبة منكم، آمنتم، وحدتم، عبدتم، ذكرتم الله عز وجل، ثبتتم وأخذتم حذركم. ولازم تأخذوا حذركم ليس فقط من العدو اللي أمامكم، لازم تأخذوا حذركم من العدو اللي معاكم، من الناس اللي من بني جنسكم واللي يتكلمون باسمكم. انتبهوا لهم، هؤلاء هذه فئة المنافقين اللي هم في الحقيقة ما أعداء الله، وهم يتظاهرون بأنهم معكم. يقول الله سبحانه وتعالى عنهم: هم العدو، هم العدو الحقيقي، هم العدو، فاحذرهم، قاتلهم الله أن يوفكون. اليوم نرى من أبناء جنسنا، من أبناء فلسطين نفسها، من هم أعداء الله، ضد المقاتلين، ضد المجاهدين، هم العدو، فاحذرهم، قاتلهم الله أن يوفكون. فهذه كلها من شروط النصر. فتذكروا الذكر والحذر من العدو الخارجي ومن العدو الداخلي. وأضيفوا لها شروط أخرى للنصر نتحدث عنها في حلقات أخرى إن شاء الله.
3: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن الطوفان مع الشيخ الدكتور طارق السويداء. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

متألقون بكم ومعكم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر أثير الموجات 103.5 و105.3 و90.5 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تميز عبر تميز.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا أرجوه لكم.

وافى ربيع، برنامج يومي يتناول درسا من حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله الطيبة ولمساته المصطفوية الحامية. تعرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، عبادته، جهاده، معجزاته، معاملاته، هجرته، رقيته ومناماته، ماذا قال فيه المادحون والشعراء والأدباء، كيف نعيش شهر ربيع في تقييم حقيقي لحياة النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك يومي نعيشه في بيوتنا ومعاملاتنا.

0: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. صلاة تشرح بها يا رب صدورنا، وتغفر بها ذنوبنا، وتستر بها عيوبنا، وترد بها شر الفتن عنا يا أرحم الراحمين. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، يليقان بمقامك بين يدي ربك. أيها المستمعون الكرام، نستحضر النية الطيبة لهذا المجلس، لا يقبل الله عملا بلا نية. وخير ما ينوي المرء أن ينوي طلب الصدق في رضوان الله، ورضوان من الله أكبر. نسأل الله أن يرزقنا الرضا والرضوان والروح والريحان، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، اللهم آمين. وما زلنا في وافى ربيع مع هذا الشهر المبارك، نستعرض أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وآثاره، ونستعرض أخلاقه الزكية. وقلنا لا بد من أن نتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حلقتين سابقتين تكلمنا عن أسمائه الشريفة وعن أولاده، واليوم نتكلم عن أزواجه صلى الله عليه وسلم، الطاهرات المتطهرات العفيفات المتعففات العابدات المؤمنات. قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم. وذلك أن أمهاتنا أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يحرم علينا أن ننكحهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب احترامهن لا في نظر وخلوة، وفضلن على النساء، وثوابهن وعقابهن مضاعفان، ولا يحل سؤالهن إلا من وراء حجاب. قال العلماء: وأفضلهن خديجة وعائشة رضي الله عنهما، وفي أفضليتهما خلاف، واختلف في عدة زوجاته صلى الله عليه وسلم. والمتفق عليه أنهن 11 امرأة، 6 من قريش: خديجة بنت خويلد، وعائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها، وحفصة بنت عمر رضي الله عنها، وأم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها، وأم سلمة بنت أبي أمية رضي الله عنها، وسودة بنت زمعة رضي الله عنها، وأربع عربيات: زينب بنت جحش رضي الله عنها من بني أسد ابن خزيمة، وميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها، وزينب بنت خزيمة الهلالية أم المساكين رضي الله عنها، وجويرية بنت الحارث المصطلقية رضي الله عنها، وواحدة غير عربية من بني إسرائيل وهي صفية بنت حيي ابن أخطب رضي الله عنها من بني النضير. ورضي الله عن أمنا خديجة، ومات عنده صلى الله عليه وسلم منهن 2، خديجة وزينب أم المساكين، ومات صلى الله عليه وسلم وعلى ذمته 9 نساء. وأما أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، فقد تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ثيب، ولها من العمر 40 سنة، وكان سنه عليه الصلاة والسلام 25 سنة، وبعض الروايات تقول أن عمرها دون 40، وأصدقها النبي صلى الله عليه وسلم 20 من الإبل، وقيل 12 أوقية ذهبا، وهي أول من آمن من النساء. وقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ عليها السلام، اقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. والقصب هو اللؤلؤ المجوف، والصخب أي المنازع برفع الصوت، والنصب هو التعب. فهو جزاء وفاقا لأمنا خديجة رضي الله عنها، التي كانت تخفف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم لا يسمع شيئا من رد عليه وتكذيب له عليه الصلاة والسلام، فيحزنه ذلك إلا فرج الله عنه بخديجة. إذا رجع إليها تثبته وتخفف عنه وتصدقه وتهون عليه أمر الناس حتى ماتت رضي الله عنها وأرضاها. وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تقدم لزفافها، قيل أنها هي التي رغبت في زواج النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلت بعض نسائها إليه لتخطبه إلى نفسها رضي الله عنها وأرضاها، فقال: حتى أشاور أعمامي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء أبو طالب وجاء ورقة بن نوفل وجاء جمع من قريش لخطبة خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقف أبو طالب وقال كلمات: الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم ومن نسل إسماعيل ومن ضأضأ معد ومن عنصر مضر، الحمد لله الذي جعلنا حضنة بيته وسواس حرمه وجعله حرما آمنا، أما بعد، فإن هذا ابن أخي محمد صلى الله عليه وسلم إن كان في المال قل فإن المال ظل زائل وأمر حائل وعارية مسترجعة، وهو من تعلمون شرفه ونبله، وإن له في خديجة رغبة ولها مثل ذلك فيه، فما أحببتم من المهر فعلي. ودفع 12 أوقية من ذهب. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومني 40 بعيرا. وهكذا تم زفاف النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة على كلمة الله وعلى ذكر الله، دون أن تقوم راقصة لتبث دمها على الحاضرين، أو أن تلعب بنت الكرم أي الخمر بعقول الرجال، إنما كان الزواج على ذكر الله وعلى اسم الله. قال شيخ الإسلام في شرح البهجة: وأفضلهن خديجة وعائشة، وفي أفضلهما خلاف. صحح ابن العماد تفضيل خديجة لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة حين قالت: قد رزقك الله خيرا منها، فقال: لا والله، ما رزقني خيرا منها، آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وأعطتني مالها حين حرمني الناس. وسئل ابن داود فأجاب بأفضلية خديجة على عائشة، وأن ابنتها فاطمة أفضل منها، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فاطمة بضعة مني، فلا أعدل ببضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. ويشهد له قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم؟ وسئل السبكي عن ذلك فقال: الذي نختاره وندين الله به أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم أفضل، ثم أمها خديجة، ثم عائشة رضي الله عنهن. قال أبو أمامة بن النقاش: إن سبق خديجة وتأثيرها في أول الإسلام ومؤازرتها ونصرتها وقيامها في الدين لله بمالها ونفسها لم يشركها فيه أحد، لا عائشة ولا أحد غيرها من أمهات المؤمنين. وانظر أخي المستمع الكريم كيف تعظيم أهل العلم لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، فوراء كل عظيم امرأة، وخلف النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الرحلة كانت امرأة، كانت خديجة هي التي حضنت. لماذا يختار الله لهذا النبي العظيم امرأة عظيمة تعينه في أمر الليل والنهار وتعينه على أعباء هذه الدعوة؟ وكانت الخاتمة لعائشة أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه ما بين سحرها ونحرها، كانت البداية مع امرأة وكانت النهاية مع امرأة، فأعظم بهذا الدين الذي يجل هذه المرأة ويعطيها حقها. لقد أراد الله لنبيه أن تكون بعثته بين يدي خديجة يوم أن قال: زملوني زملوني، دثروني دثروني، قالت: والله لا يخزيك الله أبدا. وكانت نهايته أن توفي وهو في حضن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فأعظم بهذا الدين وأعظم بهذا النبي الكريم الذي أراد الله له في البداية وفي النهاية أن يحترم المرأة وأن يوقرها وأن يعطيها حقها. قال العلماء: وتأثير عائشة في حمل الدين وتبليغه إلى الأمة ما لم تشركها فيه خديجة ولا غيرها مما تميزت به عن غيرها. وماتت خديجة بمكة قبل الهجرة 3 سنين، ودفنت في الحجون وهي منطقة في مكة، وهي ابنة 65 سنة، ولم يكن يومئذ يصلى على الجنازة، وكانت مدة مقامها مع النبي صلى الله عليه وسلم 25 سنة. وأما أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنها فأسلمت قديما وبايعت، وكانت تحت ابن عمها السكران بن عمرو وأسلم معها قديما، وهاجر جميعا إلى الحبشة الهجرة الثانية. فلما قدم مكة مات زوجها، وتزوجها صلى الله عليه وسلم بمكة بعد موت خديجة قبل أن يعقد على عائشة، وقيل بعد أن عقد عليها، ودخل بها قبل عائشة. ولما كبرت سودة أراد صلى الله عليه وسلم طلاقها، فسألته ألا يفعل، وجعلت يومها لعائشة فأمسكها، وتوفيت بالمدينة في شوال 54. وأما أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم وأصدقها فيما قاله ابن إسحاق 400 درهم، وتزوجها بمكة في شوال 10 من النبوة، وقبل الهجرة 3 سنين، ولها 6 سنين، وأعرس بها بالمدينة في شوال 2 من الهجرة، ولها 9 سنين، أي دخل بها وعمرها 9 سنوات فقط. قال أبو عمرو: وكان نكاحه عليه الصلاة والسلام لها في شوال، وابتنى أي بها، أي دخل بها في شوال، وكانت تحب أن تدخل النساء من أهلها وأحبتها في شوال، وكانت أحب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، وكانت إذا هويت شيئا تابعها عليه، وقال لها: رأيتك في المنام 3 ليال جاءني بك الملك في سرقة من حرير يقول: هذه امرأتك، فأكشف عن وجهك فأقول إن يك من عند الله يمضه. لقد رآها النبي صلى الله عليه وسلم. ولها من المميزات عائشة ما ليس لغيرها، إذ جاءه جبريل وهو في فراشها، وقد عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم 3 ليال متواصلات في قطعة من حرير، وكانت مدة مقامها معه عليه الصلاة والسلام 9 سنين، ومات عنها صلى الله عليه وسلم ولها 18 سنة، ولم يتزوج بكرا غيرها، وكانت فقيهة عالمة فصيحة كثيرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عارفة بأيام العرب وأشعارها، روى عنها جماعة كثيرة من الصحابة والتابعين، وماتت بالمدينة ليلة 13 خلت من رمضان 58، وهي ابنة 66 سنة، وكانت تكنى أم عبد الله بابن أختها عبد الله بن الزبير، وما ولدت قط. وأما أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنهما فقد أسلمت وهاجرت، وكانت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت خنيس بن حذافة السهمي، هاجرت معه ومات عنها بعد غزوة بدر، ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 من الهجرة، وطلقها تطليقة واحدة، ثم راجعها نزل عليه الوحي وقال له جبريل: يا محمد صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله، راجع حفصة فإنها صوامة قوامة، وإنها زوجتك في الجنة. سبحان الله العظيم. روى عنها جماعة من الصحابة والتابعين، وماتت في شعبان 45 في خلافة معاوية، وهي ابنة 60 سنة. وأما بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فنكمل الحديث معهم غدا إن شاء الله. نسأل الله أن ينفعنا ببركات آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أزواجه الطيبات الطاهرات المتطهرات العفيفات. اللهم أقرئهم في يومنا هذا منا السلام، وأقرئنا منهم السلام، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولكل من صلى على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا رب صل على محمد،
2: وفى ربيع.
1: يا رب صل عليه وسلم.
2: كنتم مع وفى ربيع، وإلى الملتقى.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: هم بالمشرف خير الرسل انتهم، واصدع بوجدك جهرا غير مكتتم، وانظم درار مديح في قلائدها، واجعل لمدحك وقفا أعذب الكلم. من مثل طه؟ من مثل طه جدير بالمديح إذا خص المديح بأهل الفضل والشمم. محمد خير من جاد الكريم به، وخير من جاء بالتشريع والحكم.

0: قرآن يتلى.
1: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
0: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأمس تحدثنا عن الأخلاق والحالة الاقتصادية والاجتماعية اللي كانت موجودة في جزيرة العرب. الآن نبغى نتحدث عن نسب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا حناخد بس الجزء الأول لأنه الجزء الثاني والثالث ما حمدينا نقوله، ارجعوا له في الكتب. هو من سيدنا رسول الله؟ هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب. عبد المطلب اسمه شيبة، وحنعرف ليش سمي باسم عبد المطلب. بن هاشم، هاشم اسمه عمرو. بن عبد مناف، واسمه عبد مناف اسمه المغيرة. بن قصي، قصي اسمه زيد. بن كلاب، بن مرة، بن كعب، بن لؤي، بن غالب، بن فهر. فهر ده هو الملقب بقريش وإليه تنتسب قبيلة قريش. ابن مالك ابن النضر، النضر اسمه قيس. ابن كنانة، ابن خزيمة، ابن مدركة، مدركة اسمه عامر. ابن الياس، بن مضر، بن نزار، بن معد، بن عدنان. هذا نسب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الآن نبغى نتعرف على الأسرة وليش سمي كل واحد باسم غير. لاحظتوا أنتوا أنه قلنا هاشم طيب واسمه غير، طيب فنبغى نتعرف ليش كل واحد سمي باسم غير. أول شيء جده طبعا سميت بالأسرة الهاشمية نسبة إلى جده هاشم ابن عبد مناف. طيب هاشم سمي بهاشم لأنه كان يهشم الخبز ويعمل الثريد للحجاج. هو أول من سن رحلتي الشتاء والصيف. طبعا هذا هاشم خرج للشام تاجر. لما وصل المدينة اتزوج واحدة هناك اسمها سلمة بنت عمرو من بني عدي ابن النجار. أقام عندها وخرج للشام، وهي عند أهلها حملت بمين؟ بعبد المطلب. مات هاشم في غزة في أرض فلسطين، عشان كده يسموها غزة هاشم. امرأة سلمة ولدت عبد المطلب سنة 497 ميلادي، سمته شيبة، شيبة الحمد. إذا مو اسم عبد المطلب، حنعرف ليش سمي بعبد المطلب. سمته شيبة ليه؟ لأنه كانت هنا في راسه جزء من شعره أشيب لونها أبيض، وصارت تربيه في بيت أبيها في يثرب، وما حد يعرف عنه شيء من أسرته بمكة. هاشم كان عنده 4 أولاد، أسد وأبو صيفي ونضلة وعبد المطلب، وعنده 5 بنات، الشفاء وخالدة وضعيفة ورقية وجنة. إذن هذه قصة مين؟ هاشم. عبد المطلب إيش قصته ولماذا سمي بعبد المطلب؟ عرفنا إحنا أن السقاية والرفادة صارت لهاشم، بعد هاشم صارت لأخوه المطلب ابن عبد مناف. المطلب كان شريف مطاع له مكانة في قومه، وكانت قريش تسميه الفياض. ليه؟ لأنه سخي. لما صار شيبة اللي هو عبد المطلب كبير عمره حوالي 7 سنوات كده، عرف عنه عمه المطلب، رحل من مكة للمدينة وجاء يبغاه. لما شافه صار يبكي وضمه وأراد إنه ياخده، فقال له لا، ألين تأذن لي أمه؟ سألها المطلب أرسلي معايا، قالت له لا هذا ابني، فقال لها هو حيروح لملك أبي وإلى حرم الله، فأذنت له. لما جاء مكة المطلب كان حاطط ابن أخوه اللي هو إحنا نقول له عبد المطلب اللي اسمه شيبة الحمد، حاطه وراه على بعيره. فلما شافوه الناس قالوا هذا عبد المطلب، عبد يعني انه عبد من العبيد اشتراه.
فقال لهم ويحكم إنما هو ابن أخي هاشم. فأقام عندهم في مكة ألين لما كبر المطلب. لما مات في منطقة اسمها دمان في اليمن، جاء عبد المطلب هو اللي تولى بعده الرئاسة، وكانوا يقيموا له الشرف ويسمعوا كلامه كله. لكن في يوم من الأيام حصل إنه عمه هجم عليه وأخذ أركاح له. إيش الأركاح دي؟ الأركاح اللي هي بيوت. نوفل اللي هو أخو المطلب هجم على أركاح عبد المطلب وغصبوا إياها. قام عبد المطلب حاول إنه ياخذ نصرة من رجال من قريش إنهم تنصروا على عمي، أخذ يعني أراضية، فقالوا له لا ندخل بينك وبين عمك. قام أرسل لأخواله من بني النجار، أرسل لهم شعر يستنجدهم. خاله أبو سعد ابن عدي جاء مع 80 راكب ونزلوا بمنطقة الأبطح في مكة وتلقى عبد المطلب. فقال له المنزل يا خال؟ قال له لا والله، حتى ألقى نوفلا. وراح وقف على نوفل، ونوفل جالس في الحجر مع مشايخ من قريش. سعد سل سيفه وقال له ورب البيت لئن لم ترد على ابن أختي أركاحه لأمكنن منك هذا السيف، رجع له أراضي اللي أخذتها. فقال رددتها علي. فأشهد عليه مشايخ قريش. وبعد كده نزل خاله على عبد المطلب ورجع عنده 3 أيام واعتمر ورجع للمدينة. لما حصل هذا بقى حال نوفل بني عبد شمس بني عبد مناف على بني هاشم، يعني 2 تحالفوا على مين؟ على بني هاشم اللي هو منهم عبد المطلب. فلما خزاعة شافت انه بني النجار نصروا عبد المطلب قالوا لا والله احنا ولدناه كما ولدتموه، فنحن احق بنصره. وبداوا دخلوا دار الندوة وعملوا حلف مع بني هاشم على بني عبد شمس ونوفل. هذا الحلف اللي صار بعد كده سبب لفتح مكة. طيب في أحداث وقعت لعبد المطلب من أمور البيت، أهم شيء فيها حفر بئر زمزم. وهنا نبدأ نسمع حكاية حفر بئر زمزم. عبد المطلب فاكرين إحنا مقلنا جرهم لما خرجت من مكة سدت بئر زمزم وما كان عندهم موية. عبد المطلب بيقول إني لنائم في الحجر إذ آتاني آت فقال أحفر طيبة. ليش سميت طيبة؟ لأنها للطيبين من نسل إبراهيم عليه السلام. قال هذا عبد المطلب بيحكي، قلت وما طيبة؟ قال ثم ذهب عني. فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه، كان نايم في الحجر، فجاءني فقال أحفر برة، لأنها فاضت. ليش سميت برة؟ لأنها فاضت على الأبرار. فقلت وما برة؟ قال ثم ذهب عني. فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه، فجاءني فقال بكرة إن شاء الله نكمل إيش قال له علشان نشوف حفر بئر زمزم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مكملين كل يوم هدية من هدايا الرحمن، أعمال صالحة بسيطة جدا وسهلة جدا لكن فيها ثواب ما خطرش على قلب إنسان. قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر له. الهدية أي ذنب تعمل؟ ذنب كبير قوي تتهز لي السماء، ذنب كبير اتعمل بنعمة نزلت من عند رب العالمين سبحانه وتعالى عشان ربنا يقولك أنا بحبك، قمت أنت أو أنا أخدت النعمة دي وعصيت بيها ربنا سبحانه وتعالى. جرأة على الله، فرحان وربنا غضبان عليا، أنا غفلان عن اطلاع ربنا وأنا بغلط الغلطة دي، وفي ثواني ربنا يقول لنا عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام: قم صلي ركعتين وقول لي أنا آسف يا رب، حقك علي. غفر الله له ذلك الذنب. يا نهار أبيض، قد إيه الواحد ممكن يتجرأ بالكلام ده على ربنا ويقولك يا عم ما أنا غلط وأبقى صلي ركعتين. لكن صدقني ربنا سبحانه وتعالى كريم وبيحب العباد واداهم الهدية دي لأسباب جميلة جدا. رقم واحد، لازم يترسخ جوه قلوبنا فكرة انتظار المغفرة الدائم وليس التربص بالعقاب والانتقام. ربنا مش متربص لحد أول ما يغلط يقوم ربنا على طول بننتقم منه أو يعاقبه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول اللي في انتظارك أبواب المغفرة، أبواب الرحمة، أبواب الرضا، أبواب العفو، مش العقاب والانتقام. كتب ربكم على نفسه الرحمة. الفكرة دي لما تترسخ الحب هيكبر قوي بينك وبين ربنا، وهتعيش وانت مطمن لربنا، ما عندكش سوء ظن في الله، إنما عندك دايما انتظار للخير من رب الخير سبحانه وتعالى. ربنا علمنا إن ركعتين بساط جدا يغفروا أكبر ذنب في الدنيا، لأن ربنا بيحب المغفرة. حاجة تانية مهمة كمان، تعرف ربنا ادانا الهدية دي ليه؟ عشان يعلمك إن في عبادة بالقلب كبيرة قوي اسمها عبادة الإحساس بالجرم. أنا حاسس إن أنا غلط، أنا ببشريتي غلط، لكني جوه قلبي مليان بالإحساس بالتقصير والكسوف والحياء من الله، فده اللي رجعني لربنا، لأني شعرت وقتها إني محتاج أخضع للي زعلته وغضبته عليا. عبادة قلبية عالية جدا إنك تشعر بالحياء والجرم في حق حبيبك وسيدك ومولاك ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده النبي قال اللي يذنب فيتوضأ، والفاء في اللغة العربية تفيد الترتيب والتعقيب، يعني على طول بعد ما تغلط على طول قوم اتوضأ وصلي. كان ممكن يقول ثم تفيد الترتيب مع التراخي، يعني بعدين، لأ، أول ما تغلط وتحس إن غلطت اتوضأ. كأن ربنا بيقول لك أنا بحب الناس اللي بترجع بسرعة، لأن رجوعك بسرعة يدل على حبك الكبير لربنا. المشكلة مش في الذنب، المشكلة في تسويف التوبة. فجات الهدية الكبيرة من رب العالمين، كأنه بيقول لك أنا مش بحب بعدك عني، أنا بحب قربك مني. هدية النهاردة ركعتين بعد ما تتوضأ، بسببهم ربنا يغفر لك أي ذنب مهما كان كبير لو قبلت هدية الرحمن.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الداعية طيبا الدكتور مصطفى حسني. في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا، أتيتك وقد ضاقت علي نفسي ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: دعاء ورجاء. فرع لأبواب السماء.
2: أهواك إلهي وهواك حياتي وهنا شرف.
1: وعبر الأثير صفاء.

0: إنها صوت الحق.
1: ونمو يا مؤمنين فغدا نصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: فغدا نصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء. نور.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز اف ام 105.3 ميجاهرتز اف ام صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميزه عبر الأثير.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. وقتا طيبا أرجوه لكم.

الدراما الاجتماعية فراولة. فراولة معالجة درامية وإخراج نبيل ساق الله.

0: وداد عملت اللي حكيت لك عنه؟
1: طبعا يا مرت عمي، وانا بقدر اتاخر بس بدي اروح اجهز لبس محمد.
0: خلصنا كل شيء، يلا روحي يا دوب قبل ما يجوا الضيوف. البس الفستان الاسود يا هدى، الاسود ملك الالوان.
1: والله متوتره كتير كمان.
0: بتدخل القهوه، بتقعد شويه وبعدها بتقومي.
1: حاضر يا ماما، حاضر.
0: يا رب يطلع من نصيبك يا عيون ماما.
1: يا رب.
2: اسمعوا يا جماعة، كتب الكتاب إن شاء الله الخميس الجاي.
3: على خير إن شاء الله. امسك يا فارس، تعال يابا امسك هالحلو حل حماك.
4: تفضل يا عم أبو محمد. اتفضل يا محمد.
5: مبروك للعرسان يا عمي، مبروك يا فارس.
2: اسمع يا ابني يا فارس، بنتي إياك تحط هدى بعينيك، أمانة عليك يا فارس. بنتي أنا مربيها على الغالي، بديش أشوف دمعتها نازلة. الله يرضى عليك يا ابني.
4: ولو بحطها بعيوني يا عم محمد، بإذن الله راح أسعدها قد ما بقدر.
6: ألو؟ يا عادل يا زلمة، وين انت؟ طولت عليا. اوعى تقول انك مش جاي او تقول لي عندك شغل.
7: لا كيف مش جاي، انا بهاليوم اللي بتدقف لأخويا فارس فيه.
6: هيك يعني؟ والله شكلك على الباب. لحظة اطلع اشوفك.
7: يا زلمة الي ربع ساعة واقف، اطلع علشان اقول طلع الزين طلع الزين. سكر، خلصت لي الرصيد.
8: مبارك يا عريس.
6: الله يبارك فيك.
8: اي الي خاطر اقرصك من ركبتك علشان احصلك بجمعتك.
6: تفضل تفضل يا عادل، تعال عرفك. هذا محمد اخو العروس، بصراحة شاطر كتير بحاجة اسمها سيارات. دقيقة بس اعرفك عمي، عمي ابو محمد ابوها لخطيبتي.
8: يا هلا، تشرفنا. كيفك يا محمد؟ على هيك خلينا نحكي.
6: بس ما تكونش جاي تشتري سيارة.
8: وليش لا، محمد بساعدني.
6: يلا يا عادل، يلا منه بتبارك لي ومنه هاي محمد، إلك زمان بتقولي بدي اشتري سيارة. هيو بساعدك، وما شاء الله عليه شاطر كتير بحاجة اسمها سيارات.
8: وانا حلاقي غير محمد يساعدني؟ خد يا محمد حط لي رقمك علشان بكرة اتصل عليك ونروح نشتري السيارة.
6: يا عمي، من شاف أحباب مصلحته ترك أصحابه. بشوفكوا عطول أخدتوا أرقام بعض وبدكوا ترنوا. طيب أنا رايح أقعد مع الناس وإنتوا خدوا راحتكم.
5: أنت البركة كلها يا أبو نسهب.
8: مالك يا فارس، أنت هلقيت خلاص بطلت تفضلنا؟ خلاص ربنا يهنيك
6: يا سيدي. عقبالك يا رب، إن شاء الله بنفرح لك عن قريب.
8: الله كريم، الله كريم إن شاء الله.
0: كل هالخطوبة هذه اللي انتو عاملينها مش نزلالي من زور؟
9: يا فارس يا بركة الدار ونورتها، ليش مش عجباك؟ البنت كويسة وأهلها محترمين، وبعدين تنسيش انه صاحبيت بنتك ألاء، وألاء شكرت فيها، وألاء لما بتشكر في وحدة بتكون خلاص يعني كويسة.
0: أنا مش على البنت، أنا بس نفسي كان أخطب له بنت أختارها على ذوق الراقي، متعلمة تعليم بليق فينا، بنت إلها بصمة بالمجتمع أتباهى فيها.
9: لا إله إلا الله، ومالها بنت الناس هادي؟ مالها بس؟
0: إيه بتفكر حالها وهي بهالفستان الأسود إنها ملكة جمال. فستانها إبصر من وين جايباه؟ وكلكم والله طقم الفناجين اللي قدمت لنا فيه القهوة قديم كتير كتير كتير يا أبو فارس.
9: إم فارس خلصنا، بكف عاد. ابنك اختارها، هو اللي بده يعيش معها مش انا ولا انت. انت بس اتركيه يعيش مع اللي بده اياها. قومي اطفي ضوء الغرفة، بدي انام. قومي بكف ظلم، قومي.
0: هذا بس اللي شاطر فيه، اتسكتني وبس، ومش طافي الضوء ومطفي لحالك.
9: ايش بتمتمه بالحكي يا فارس؟
0: ولا اشي ولا اشي، اصبح على خير.

0: ألاء ألاء، تعال أقول لك يا أختي شوية. اليوم بدي أروح عند هدى، بس مش عارف إيش بدي أخذ لها.
1: أي حاجة حلوة.
0: ما هو أي حاجة زي إيش يعني؟ أنتوا البنات شو بتحبوا أكتر إشي؟
1: أصبر يا فارس، معيني بفكر لك. اسمع، خذ معك عطور، دبدوب أحمر، ورد، شوكولاتة، ساعة، يعني هيك البنات بالعموم بحبوا.
0: يعني هي فيش إشي معين بتحبه؟
1: بتحب تذكرت بتحب الفراولة.
0: قعدنا لمزحك، يعني بدي أخذ معي عند خطيبتي فراولة مثلا؟
1: والله بحكي جد الجد، بتحب الفراولة وكتير كمان.
0: طب خلص، أصلا بيني وبينك هو موسم الفراولة هلقيت، بأخذ لها معي فراولة.
1: بس اسمع، تاخذ جنب الفراولة إشي، شالة، ورد، أي إشي جنب الفراولة، يعني مش حلوة تروح هيك بس بالفراولة.
0: حاضر، ولا يهمك، بأخذ لها إشي مع الفراولة. يعني شالة كويس؟
1: مش تاخذ معك السوق كله، عارفاك كريم زيادة عن اللزوم.

0: اسمع يا محمد، بديش هدى تطلع وتنزل كتير مع خطيبها. صحيح هو محترم ومتربي، بس برضو وصيها.
1: ان شاء الله خير يا ابو محمد. روق اليوم حيجي عليها كمان، بس بالراحة
0: يا ستي. اهلا وسهلا، تنسيش توصيها وخليكي حريصة يا محمد، واوعي تطلب منه اشي.
1: يا ابو محمد ايش فيه؟ كاتب كتابه عليها الشاب.
0: ولو يا محمد، لما تتزوج وتروح عنده على البيت تطلع وتنزل ساعتها على كيفها، لكن طول ما هي عندي مصاريفها وكل اشي علي انا.
1: يحفظك ويديمك يا ابو محمد ويعطيك الصحة والخير، والله يوسع رزقك
0: يا رب. كبرونا، هدى امبارح كانت تلعب واليوم صارت عروس ما شاء الله.
2: قال جايب لي ورد وفراولة. أي والله لو جاب بندورة كان أحسن، الفراولة بتخرب دغري والورد بتبل وبموت وبالآخر كله أحمر.
3: وداد مناش دعوة فيهم، هو خطيبها وهو حر. انت ناسية قديش كنا نطلع يا وداد.
2: اه والله يا محمد، ذاكر لما كنا مخطوبين انا وانت، كل يوم طشة وطلعة وعزايم ومطاعم وشاورما وكباب وكدة ولحمة. اما هلقيت 24 ساعة بين اربع حيطان، ويا ريت نفشق لحالي كمان في بيت العيلة.
4: كبرنا على هذه الامور يا وداد.
2: يا شيخ ولا كبرنا ولا اشي، وما خلينا نطلع على مطعم نتعشى ونروح على البحر، والله زهقانة ونفسي اطلع.
3: وجميل،
2: بنخلي عند امك.
3: طيب قومي حضر حالك، عيني بتطلع السيارة عشان نطلع.
2: يسعد لي اياك يا رب.

0: لو ما الغيرة
1: مالها خلاك طالعة ومعصبة اليوم يا محمد؟ ايش فيه؟
0: كنتك يا اخو
1: مالها؟
0: قال شو؟ سبت الولد عندي وراحت تتعشى برا هي ومحمد، لكن لما بنادي عليها تساعدني بشغل البيت بتصير مشغولة ببيتها وبابنها.
1: حقا يا محمد، وش فيها؟ ولا انت غيرانة ونفسك تعشي برا؟ خلاص بدك أعزمك بعزمك.
0: حقها؟ تلاقيها مفروسة عشان هدى بتطلع مع خطيبها، نسوان وبنفهم على بعضنا. انت ايش عرفك بأمور النسوان؟
1: كنت كنا عظيم.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة. فراولة. فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: كانت الأمل. كانت الأمل. قدمنا لها العمل. قدمنا لها العمل. فنمت وتسامت. وقدمنا لها الهمة. سعينا معا. سعينا نحو القمة. نحو القمة. صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي معا نحو قمة الإعلام الهادف.

إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة التوحيد الإسلامي، في حلقة جديدة من برنامج الأخلاق المحمدية، ومع خلق عظيم هو الحب في الله تعالى والإيثار، ومن ذلك السلامة من الأنانية. هذا الخلق مستمد من اسمي الله تعالى المحب الوهاب، والتخلق باسم الله تعالى المحب يكون بأن تحب خلق الله وتحب لهم الخير، لأنهم منسوبون إلى الله تعالى، فتنتشر المحبة بين الناس وبذلك تزول الكراهية. والتخلق باسم الله تعالى الوهاب يكون بأن تعطي بلا عوض ولا غرض، بل حبا بالعطاء وتفضيلا للهبة، كعطاء الوالدين لولدهم بلا مقابل. أيها الإخوة والأخوات، الحب في الله هو أن نحب الآخرين لله حبا صادقا غير مشروط بنفع، حبا نابعا من مشاعر حقيقية وقيم إيمانية، لا من أجل مصلحة دنيوية زائلة. هذا الحب في الله يعود بالنفع على الجميع، يقوي الثقة بين الأفراد، ويعالج الأنانية والبخل. والعبرة بصفاء القلوب وإخلاص المحبة، لا بكثرة اللقاء والتواصل. ولما كان الإيثار هو علامة الحب، فإن المحب يعطي ولا ينتظر جزاء ولا شكورا. إذا تربى الأبناء في الأسرة على الأخوة والمحبة كانت أسرة قوية ومتماسكة، فكيف إذا نشأت الأمة على هذا الخلق؟ إذ ذاك لا شك سيصبح مصدرا للقوة والعز والتقدم والرقي. ولا تقتصر المحبة في الله على الأصدقاء، بل بين الزوجين، فيتعاملان بمودة وعطاء بلا من ولا أذى. فالزوجة تعطي زوجها حبا في الله ولا تنتظر منه مقابلا، والزوج يعطي زوجته حبا في الله ولا ينتظر منها مقابلا أيضا. إنك إن أردت أن تنال محبة الله وتكون من الذين يكرمهم الله تعالى، فاختر لنفسك أخا في الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: حقت محبتي على المتحابين في، يعني نفسه، وحقت محبتي للمتناصحين في، وحقت محبتي على المتزاورين في، وحقت محبتي على المتبادلين في، على منابر من نور يغبطهم بمكانهم النبيون والصديقون. أيها الأحبة، للمحبة في الله شروط ومظاهر: أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، وأن تعينه في جميع شؤونه وتنصحه، وأن تحفظ سره وتستر عيبه، وأن تدافع عنه ثم تلتمس له الأعذار لتقصيره، وعند الزلات ترشده للتوبة، ولا تتحدث عنه حتى مع نفسك اللهم إلا بالخير، وألا تغضب منه ولا تحسده، وتعطيه بلا مقابل ولا تتوقع منه شيئا. ذلك لأن حقيقة عطائك لله وليس له. لقد حث الإسلام على التودد والتآلف، ذلك أنه إذا أحب المرء أخاه في الله ثم أخبره أنه يحبه استمال قلبه واجتلب وده، وإذا علم أنه له محب قبل نصحه. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. الأخ الصالح المحب في الله في الدنيا ينفع وفي الآخرة يشفع، إذا اقترب منك منح، وإذا ابتعد عنك مدح، وإذا ظلمته صفح، ينصحك دون جرح ويحبك دون شر.
الأخوة في الله جنة معجلة ونعمة لا تقدر بثمن ولا تكال بوزن. الأخوة في الله مصباحك حين تظلم دنياك، وسرك حين تفيض شكواك، وسندك حين تنهار قواك. أرقى درجات الحب في الله هو الإيثار، فالإيثار صفة المحب، وهي أن يفضل أخاه المسلم على نفسه في قضاء حاجاته المادية والمعنوية. قال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه المحبة في الله نعمة إلهية ونور يقذفه الله تعالى في قلوب المخلصين الأتقياء من عباده، ثم يؤتيهم عليه أجرا عظيما. فهل هناك أعظم من استحقاق محبة المولى عز وجل؟ والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج وحي السنة النبوية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا، واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، لقد جعل الله تعالى رسوله الكريم عليه وآله الصلاة والسلام علما على دينه، ففرض طاعته وحرم معصيته، فجعله المبلغ عنه والمبين عنه كما سيأتي. وأقام الله عز وجل الحجة ببعثته عليه وآله الصلاة والسلام، كما أقامها ببعثة جميع الأنبياء والرسل على نبينا وعليهم الصلاة والسلام. فقال جل شانه: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. مع أن الحجة لله تعالى قائمة على العباد، ولله الحجة البالغة، ولكن حتى لا يحتج العباد على الله عز وجل بنسيانهم الأمان والعهد الذي أخذه الله تعالى عليهم وهم في عالم الذر، اقتضت حكمته جل شانه أن يرسل للبشرية على رأس كل فترة من يذكرها بذلك العهد وتلك الأمانة التي تحملوها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. لهذا جعل الله تعالى نبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام قدوة وأسوة حسنة، كما قال جل شانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولاحظوا معشر الأخوة وصف الله تعالى لهذه الأسوة بالحسن، ولم يقتصر المولى جل شانه على أنها أسوة فحسب، ولكنه وصفها دلالة على مكانتها عنده جل شانه، ومن ثم حتى يكون الوقع في نفوس العباد على مقتضى ما اختاره الله عز وجل من حسن هذه الأسوة. والله جل شانه ما أرسل رسوله عليه وآله الصلاة والسلام إلا ليطاع، وهذا شأنه عليه الصلاة والسلام كشأن الرسل جميعا، كما في قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولاحظ النفي في ابتداء الآية: وما أرسلنا، ثم لاحظ أداة الحصر بعد ذلك: إلا ليطاع، دلالة على أن استغراق ما بعد الحصر بجميع ما كان بعد النفي. وإلا ما فائدة إرسال المولى عز وجل للرسل إذا لم يطاعوا؟ فإذا كان هذا في جميع الأنبياء، فكيف بسيدهم وإمامهم عليه وآله الصلاة والسلام؟ فلا شك هذا من باب أولى. ومن هنا أوجب الله تعالى طاعة نبيه عليه وآله الصلاة والسلام، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة مستقلة، حيث زادت الآيات القرآنية التي تأمر بطاعة النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام على 30 آية، سواء كان ذلك في عطف لفظ الرسول على لفظ الجلالة وتقديم الفعل، أو ما جعله الله تعالى لنبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام من طاعة استقلالية، وعطف طاعة رسوله عليه وآله الصلاة والسلام على طاعته تعالى، أو ما كان بانفراده صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هذه المكانة العالية أن الله سبحانه وتعالى جعل طاعة نبيه عليه وآله الصلاة والسلام طاعته تعالى، فقال جل شأنه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام كما في رواية البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من أطاعني فقد أطاع الله. ولاحظوا كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل الطاعة للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام بصيغة المضارع من يطع، وجعل الطاعة لله تعالى بصيغة الماضي دلالة على وقوعها قبل الطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا من أطاع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فيما أمر ونهى يكون قد أطاع الله تعالى قبل، ومن عصى النبي عليه وآله الصلاة والسلام يكون قد عصى الله تعالى قبل عصيانه للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام. وهذا نظير المبايعة، فمبايعة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام للصحابة الكرام هي مبايعة لله تعالى، كما قال جل شأنه: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بعهده منين؟ من الله عز وجل. لهذا أيضا يقال هنا كما يقال في سابقتها. ولذلك أوجب الله تعالى اتباع النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، كما في قوله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولاحظوا هذه الآية الكريمة تخاطب كل من يدعي محبة الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله. يلزمه أن يكون متبعا للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام لينال مكرمتين يسعى إليهما كل عاقل في الدنيا، ولا أتصور وجود عاقل ولو خف عقله إلا وهو يحرص على هاتين المنقبتين: أن الله تعالى يحبه، وأن الله تعالى يغفر له جميع ذنوبه، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى في حلقة مستقلة. ولكني أقول إن هذه الآية الكريمة وهي تخاطب من يدعي محبة الله تعالى يلزمه اتباع النبي عليه وآله الصلاة والسلام. ولو فتشتم كتاب الله تعالى من قوله الحمد لله رب العالمين إلى قوله جل شانه من الجنة والناس لن تجدوا الاتباع إلا للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام. أما الله تعالى فالذي ورد في كتاب الله عز وجل هو الطاعة، وهذا ما سأذكره من التفريق بين الاتباع والطاعة، لأن كل اتباع طاعة وليس كل طاعة اتباعا. فهذه الآية الكريمة تبين وجود هذه القدوة التي خلقها الله تعالى وأنشأها على عينه وقدمها للبشرية، فألزم البشرية أن يكونوا مقتفين بهذه القدوة، ولا يمكن أن يسلك المتبع المتبع إلا ويصل إلى نهاية المطاف، أما إذا لم يتبعه فإنه لن يصل إلى شاطئ السلامة. ومن هنا أوجب الله عز وجل النزول لحكم نبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، وأن الذي لا يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بينه وبين غيره وفيما بينه وبين نفسه، وإذا حكمه عليه وآله الصلاة والسلام يلزمه أن يأخذ بما قضى وأن لا يجد في نفسه حرجا، وأن يسلم التسليم المطلق لحكم وقضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا فإن الله تعالى قد نفى عنه صفة الإيمان. فقال جل شأنه: فلا وربك لا يؤمنون. لاحظوا النص: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنون، من هؤلاء؟ حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فإذا كان الشجار قد يقع بين زيد وعامر وبين طائفة وأخرى، فإن الشجار قد يقع بين الإنسان ونفسه في اختيار ما يريد من الآراء والمبادئ والأفكار، فعليه أن يحكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما هو فيه قد اختلف مع غيره. ثم إذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يجد في نفسه حرجا مما قضاه رسول

0: الله عز وجل مما أوحاه إليه فنطق به عليه وآله الصلاة والسلام، فنسب ذلك إلى النبي عليه وآله الصلاة والسلام لأنه هو الذي نطق به وهو الذي باشر الحكم والقضاء، ولكنه في الحقيقة هو قضاء لله تعالى وحكم لنبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام. فمن لم يحكم، فمن لم يأخذ بما قضى به عليه وآله الصلاة والسلام ولم يسلم التسليم المطلق لما حكم به وقضى عليه وآله الصلاة والسلام، نفى الله تعالى عنه صفة الإيمان، وقد أقسم الله تعالى فلا وربك، هذا القسم الشديد على هذه القضية دلالة على عظم مكانة السنة النبوية الكريمة التي ينطق بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأسأل الله تعالى أن يلهمنا والمسلمين رشدهم، وأن يجعلنا من المتبعين المطيعين المخلصين المخبتين، إنه على ما يشاء قدير، والحمد لله رب العالمين.
1: تابعتم حلقة من برنامج وحي السنة النبوية، هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صلاة المغرب. أمسينا وأمسى الملك لله. حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.
1: هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.
2: ربنا تقبل منا دعاءنا وصالح أعمالنا، واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أذكار المساء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نصحبكم مع هذه الاستراحة الإيمانية مع أذكار المساء.

0: ربنا تقبل منا دعاءنا وصالح أعمالنا، واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أذكار المساء.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة عطرة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. دعاء ورجاء، قرع لأبواب السماء، وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء، نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة، من أغرب ما مر معي في القرآن العظيم يعني آية أستطيع أن أعنون لها بأن أقول شفاعة الخالق عند المخلوق. انظروا كم هو غريب الأمر، شفاعة الخالق عند المخلوق، يعني ربنا جل جلاله يتشفع لعبد من عبيده عند عبد من عبيده، يقول له سامحه من أجله، سامحه من أجله. هذا من أغرب الأمور. هذا الأمر هو في قصة حديث الإفك الذي نقرأها في سورة النور. لقد أخطأ صحابي جليل هو سيدنا مصطح ابن أثاثة قريب سيدنا أبي بكر الصديق، وهو من الذين هاجروا من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وشهد بدرا، شهد معركة بدر. ومع ذلك لما تحدث أهل النفاق عن السيدة عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق بالإفك وبالزور، هذا الصحابي لأمر يريده الله شارك في هذا الموضوع على جلالة قدره وكونه ممن شهد بدرا. ومن غريب الأمر أن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه كان ينفق عليه لأنه فقير، ويعطيه من ماله سيدنا أبو بكر، يعطي مصطح ابن أثاثة من ماله لأنه فقير، وإذا به يقابل هذا الإحسان بأنه لما تكلم أهل الإفك على السيدة عائشة وقالوا ما قالوا شارك معهم في هذا الحديث. فلما بلغ الأمر سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه تألم ألما شديدا، أعطيك من مالي وتتكلم على ابنتي، تتكلم على زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم من أمهات المؤمنين؟ فأقسم يمينا ألا ينفق على مصطح بعد اليوم أبدا. فأنزل الله عز وجل قوله ولا يأتلي، يأتلي يعني يحلف، من الألية التي هي اليمين، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. يعني سامحه يا أبا بكر، سامح مصطح من أجلي، هذا هاجر في سبيل الله وحضر بدرا، غلط يا أخي غلط. فكونه غلط ليس معنى ذلك أن نلغي تاريخه كله. فلما نزلت هذه الآية وتشفع الله عز وجل في هذه الآية عند سيدنا أبي بكر من أجل سيدنا مصطح ابن أثاثة، قال له وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، يعني ألست أنت يا أبا بكر تريدون أن أغفر لك؟ سامح عبدي هذا، لقد شهد بدرا، لقد هاجر في سبيل الله. فلما نزلت هذه الآية قال سيدنا أبو بكر بلى أحب أن يغفر الله لي، وأرجع إلى سيدنا مصطح النفقة التي كان ينفقها. يا سبحان الله العظيم، يعني هذه الآية تعلمنا أيها الإخوة إذا غلط واحد منا ممن حولنا ليس معنى هذا أن نلغي تاريخه. إنسان له 100 حسنة ثم غلط غلطة يا أخي، هل معنى هذا أن نلغي تاريخه كله من أجل غلطة؟ لماذا لا نقول 100 ناقص 1 يساوي 99؟ فليتنا نتخلق بهذا الخلق الذي دعا الله عز وجل إليه في القرآن العظيم سيدنا أبا بكر. اللهم خلقنا بالأخلاق المحمدية المرضية، إنك على ما تشاء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء مدينة العلم والعلماء.
1: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: في ظلال السيرة في مجلس مفروق مشى صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي رضي الله عنهما بين خيام منى حتى توقفوا أمام مخيمات بني شيبان بن ثعلبة، وكان قائدهم يدعى مفروق بن عمرو. كان رجلا وسيما قد أرخى جديلتيه على صدره، ومعه رجل الدين هانئ بن قبيصة ورجل الحرب المثنى بن حارثة وغيرهما. فسأله أبو بكر عن عددهم فقال: نزيد على 1000، ولن تغلب 1000 من قلة، وإنا لأشد ما نكون حين نغضب، وإنا لنؤثر الجياد على الأولاد والسلاح على اللقاح، والنصر من عند الله. ثم تأمل تلك الوجوه المشرقة فأدرك أنه أمام من ملأت أخباره الدنيا، فقال: لعلك أخا قريش. فتقدم صلى الله عليه وسلم فجلس، أما أبو بكر فلم يجلس، بل قام ونشر يديه بثوب يظلل نبيه من حرارة الشمس. فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن دعاهم إلى الشهادتين: أن تؤوني وتنصروني، فإن قريشا قد ظاهرت على أمر الله وكذبت رسله واستغنت بالباطل عن الحق، والله الغني الحميد. تعجبوا من إجلال أصحابه له، وصدعت قلوبهم كلمات المولى حين تلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. فاعترف مفروق وقال: دعوت والله يا أخا قريش إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ولقد أفك قوم كذبوك وظاهروا عليك. ثم تكلم رفاقه فأخبروه أن بينهم وبين كسرى معاهدة ألا يحدثوا حدثا ولا يؤووا محدثا، وأن دعوته هذه يكرهها الملوك، لذا قدموا اقتراحا بأن ينصروه إن تعرض لاعتداء من العرب لا من الفرس. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أسأتم في الرد إذ أفصحتم بالصدق، وإن دين الله لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه. ثم قال كلمات تمطر معتنقيها بمستقبل أبيض، فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن لم تلبثوا إلا قليلا حتى يورثكم الله أرضهم وديارهم وأموالهم أتسبحون الله وتقدسونه؟ فقال أحدهم: اللهم فلك ذلك. فتلا صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ثم ودعهم ومد يده نحو أبي بكر ونهض قابضا على يد الصديق وهو يثني عليهم ويقول: أية أخلاق للعرب كانت في الجاهلية، ما أشرفها، بها يدفع الله عز وجل بأس بعضهم عن بعض. وبها يتحاجزون فيما بينهم، ثم تحرك مع صاحبيه قليلا فاستقبلتهم خيام كالعطور، استقبلتهم أكرم وأجمل خيام في الدنيا.
3: في ظلال السيرة.
4: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. مالك بن دينار، كان مالك بن دينار يقول: ما من أعمال البر شيء إلا دونه عقبة، فإن صبر صاحبها أفضت به إلى روح، وإن جزع رجع. النفس الأمارة بالسوء لا تريد لأحدنا أن يمضي نحو خير. الشيطان لا يريد لأحدنا أن يمضي نحو خير. الصاحب السيء لا يريد لأحدنا أن يمضي نحو خير. فكلما هممت بخير اعترضتك عقبة. فإذا صبرت وتجاوزت هذه العقبة مضيت إلى روح، ارتفعت درجة، رقت روحك درجة، علت مادتك الروحية درجة، تذوقت من طعم الإيمان طعما جديدا، وزدت قربا إلى الله عز وجل. أما إذا جزعت، ضعفت، خفت، تكاسلت، تقاصرت، رجعت إلى حيث أنت. لذلك يا أخوان، الصلاة تحتاج إلى صبر، وقيام الليل يحتاج إلى صبر، وحضور مجالس العلم يحتاج إلى صبر، والذكر يحتاج إلى صبر، والإقبال على الله يحتاج إلى صبر، ودخول الجنة يحتاج إلى صبر. طريق الجنة صعب بربوة. سلقت جبال مرات وشفت قديش بتكابد وقديش بتتعرق، قديش بتوع، وممكن تنجرح رجلك وبينشق وأواعيك، بيطلع لك شوك، بيطلع لك أحجار، وربما تدحكل من الأعلى لكن تعود مرة ثانية. لكن لما بتوصل للأعلى بتشوف جمال هذا الجهد الذي بذلته. طريق الجنة صعب بربوة، ذلك بده صبر. طريق النار سهل بسهوة، هيك نزول، نسأل الله السلامة، سقوط، اتباع هوى، اتباع هوى نفس. لذلك الصلاة تحتاج إلى صبر، والذكر يحتاج إلى صبر. سألوا أحد الصالحين: من أين لك هذا الحال مع الله؟ قال: من جلوسي تحت ذلك الدرج 20 سنة أذكر الله. أنا أصلي 20 سنة عم بذكر الله عز وجل كل يوم كل يوم كل يوم، إلي ورد أجلس تحت ذلك الدرج، بس بعد 20 سنة فتح الله تعالى عليه. قال بعض الصالحين: كابدت الصلاة 20 سنة، 20 سنة عم صلي وأنا في ضيق وأنا في كرب وأنا في شدة ولا عم بفهم شيء، والوساوس شغالة، وبقوم إلى الصلاة يعني مثل اللي عم يكسر حجار. كابدت الصلاة 20 سنة واستمتعت بها 20 سنة، بعد 20 سنة الله فتح علي، صرت أستشعر طعم الصلاة، صرت أحن إلى الصلاة، أطرب إلى الصلاة، أنشرح بالصلاة، أرتاح بالصلاة، لكن صبرت عليها 20 سنة. تعلمون يا أخوان بأن الصبر شطر الإيمان، والصبر 3 أنواع. أدناها الصبر على البلاء، كل هذا الذي ترون، نسأل الله السلام لنا ولكم والعفو لنا ولكم، لكن هذا البلاء والصبر عليه هذا أدنى درجات الصبر. والصبر هو حبس النفس على ما تكره. أدنى درجات الصبر الصبر على البلاء، ثم أعلى من ذلك الصبر على الطاعة. حضور مجلس العلم مو سهل، بدك تصبر، وبدك تجلس على الركب، وبدك تجلس على الأرض، وبده يألمك ظهرك ويألمك ركبك، لكن من هناك تصنع أنت، من هناك بيصير لك قيمة، من هناك بصير تفهم ما هو الدين، من هناك بصير تعلم ما هو القرب من الله، ومن هناك تحفك الملائكة، من هناك بيصير لك إخوان في الله في الصالحين، من هناك بيصير أنت مذكورا عند أهل الله تعالى، من هناك بيصير لك اسم معروف في السماء. بس بدك تصبر، مو يوم ولا يومين ولا جمعة ولا جمعتين ولا سنة ولا سنتين. المتوقع أن تموت في مجالس العلم. يعني نحن قديش بتكون أنتوا يا إخوان ضلوا عم تحضروا بالدرس، من هون لتموتوا؟ حتى إذا متت منصلي عليك الجنازة هون كمان إن شاء الله يا رب. والله يا إخوان هنيئا لمن عاش في بيوت الله ومات في بيوت الله.
نياله. يا حصرتي على اللي ما بيفوت على بيوت الله إلا بالمناسبات، بالعيد بيفوت، يوم الجمعة بيفوت، برمضان بيفوت، ولما بيموت كمان وقت جنازته بيفوت. بس في فرق بين واحد عاش في المسجد بين واحد كان حمامة المسجد. طبعا هذا ليس بالسهل، أول شيء تجد صعوبة، تجد ضيقا، تجد كربا، تجد إبليسا، تجد شيطانا. بعدين بصير الشيطان بخاف منك، خلاص بيقطع أمله منك، بيقول أخي هذا مو خرج، صده عن بيوت الله، دور على شغلة تانية. هيك إبليس ما عاد بيصدك عن بيوت الله، لا عاد بيصدك عن مجالس العلم، بيبحث عن يعني فخ آخر. لكن أنت بحاجة إلى صبر. فالصبر ثلاثة: صبر على البلاء وهو أدنى أنواع الصبر، ثم صبر على الطاعة. دفع الزكاة صعب مو سهل، إخراج الفلوس من الجيب بتدفعون مو سهل، الصيام ليس سهلا، بر الوالدين ليس سهلا. مرات أبوك بيتصرف تصرف، لو سألنا كل الناس بيقولوا لك أبوك خطأ، الشريعة بتقول لك بدك تبر أبوك. الله أكبر يا لطيف، شو صعب، شايف أنت كل فكرك وطاقتك ونفسك ومعارفك، شو بدك تسمع كلمة أبوك، تسمع كلمة أمك، صعب مو سهل. بس بعد هذا الحبس لنفسك على ما تكره ستنال الدرجات. فمالك ابن دينار بيقول: إن صبر صاحبها أفضت به إلى روح. شايف كيف لكان الواحد بيصر له مكانه، كيف بيصر له منزله، كيف بيصر له حال مع الله عز وجل، كيف بتصير روحه قريبة من العالم العلوي. بدك صبر، صبر، والصبر هو حبس النفس على ما تكره. فأدناها صبر على البلاء، وأعلى منه الصبر على الطاعات. مرات واحد بيقعد بيذكر مغمضا عيني مقبلا بقلبه على الله، ما بيفهم شيء، ما بيفهم شيء، يا سيدي هو قاعد 500 وسواس بيجي، بس انت بتصبر على هذا الذكر مره فمره مره فمره، بعدين تعطى المفتاح. شايف بدك تصبر، ما بنعطيك المفتاح من اول يوم. هلا انت اول يوم تجي على الشركه بيعطوك المفاتيح، ما بيعطوك المفاتيح لحتى تجي ويختبروك، ومرة فمرة، ومرات يساوي دوام صعب، ومرات يجيبوك يوم الجمعة، بعدين إذا شافوك كفأ وحملت القضية بيقولوا لك هي مفاتيح الشركة، تعال أنت افتح. بس مو من أول يوم نعطيك المفاتيح، ما بنعطيك المفاتيح لحتى نشوفك جدير بأن تعطى هذا الشيء. هلأ اللي بده يحفر بير يعني من أول هيك ضربتين بالأرض بيطلع المي، ما نادر نادر جدا ليكون في أراضي إذا ضربت أول ضربة هيك بيطلع مي، ما يكاد، ما بعرف إذا بالشام موجود، ما موجود عندنا هيك أراضي. لكن بالبير بدك تحفر، مرات بيجي هذا اللي بيعرف الأماكن المياه بيفحص بيقول لك هون احفر، تحفر بتجيب الحفارة، يوم يومين ثلاثة أربعة خمسة ستة، صرنا حافرين 60 متر ما طلع مي، بس خبير بيقول لك احفر احفر. داخل إيه؟ لك الجيران عم يشتكوا علينا، حفير، عم بقول لك حفير، خليك هون. هلا اذا ضليتك عم تحفير والخبير قال لك هون حفير، باذن الله بيطلع مي. بس لما بيطلع مي بيعوضك شو عن كل الجهد الماضي، وبيخدمك شي 100 سنه لقدام. بس تكون صابر، بدك تصبر. اما اذا من ثاني يوم داخلك ومليت وتغبرت وتعفرت، قلت انا مالي مستعد اتغبر واتعفر وتلبك، خلاص راحت عليك. هلا الطاعات هيك، بالذكر هيك، مثل الذاكر كالحافر للبئر. هالقلب فيه عليه ران وعليه سواد وعليه غلظة وعليه تراب وعليه زفت وعليه نفط، بدك ضلك تحفر تحفر، تقيم هالأوساخ، تقيم تقيم تقيم تقيم تقيم. يا أخي بس عم بدي أخلي أنا بالذكر صح نيالك. بالمناسبة يا أخواني بيناتكم بيذكر الله، بدي أخلقه يفرح لأنه عم يتنام كل هالعكر. يا أستاذ أنا واعد بالذكر، الله وكيلك 500 شغلة إجتني، لك شغلة من 20 سنة نسيانة اجتني انا وبالذكر، برافو عليك. هذا كله عم يطلع العكر، شايف كله عم يطلع لبرا، حتى تبع 20 سنة العكر كله عم يطلع. فخليك قاعد، بس خليك عم تذكر الله، خليك متوجه بقلبك الى الله، خليك عم تنادي اسم الله الاعظم، الله الله الله الله، وانت مستجمع كل يعني قلبك مع الله عز وجل. هلا اذا استمريت ما بتلاقي بعد باذن الله، ما بعرف انه يوم، اول يوم، ثاني يوم، خامس يوم بيطلع المي. إلا لما بيطلع المي خلاص بيشل لك كل شيء هذا الوسخ، بتصير بتذكر الله أنت وماشي بالطريق لحالك، تصير بتذكر الله أنت ونايم.
تصير أول ما بتبدأ بالذكر في الجلسات القادمة بينفتح الباب خلص لأنه نضيف، بس دك تصبر. فالصبر ثلاثة: صبر على البلاء، ثم أعلى منه صبر على الطاعة، وأعلى الثلاثة وأصعب الصبر هو صبر عن المعصية. أن تعرض عليك المعصية هيك وتقول معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. يعرض عليك المال الحرام تقول أما الحرام فالممات دونه. صبر عن المعصية، المعاصي قدامك وما تقرب عليها. الكلام الحرام تستطيع أن تنطق به ولا تنطق، تحبس نفسك على ما تكره. إنك تمد إيدك على مال حرام وما حدا دريان بالموضوع وتجي ما تمده، يا لطيف شو صعب. قلت لكم مرة جاءني رجل عنده مطبعة، جاءه من يطلب إليه أن يطبع جريد مجلة شهرية بتجيب له وقتها كلام من 20-30 سنة، بتجيب له كل شهر 100,000 دخل إضافي، غير يعني هو له دخله بس هلأ فيها 100,000 وسيري هاي المجلة. قال له عطيني عدد من الأعداد القديمة، شاف العدد كله في صور، شي بينشاف وشي ما بينشاف، وأخبار شي بطعمة وشي بلا طعمة. شو الحكم الشرعي أنت بتشتغل بمطبعة تطبع لنا صور ساقطة وتوزعها هيك على هالناس؟ شو الحكم؟ ما بيجوز، ما بيجوز، أنت عم تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. هلأ لما إجا هذاك الرجل ومعتمد يعني شو أبو فلان نتوكل على الله، هلأ هو بده يقول له حرفين، بده يقول له لا لام أليف، بس هدول الحرفين ما بيطلعوا إلا مع طلوع الروح. شايف؟ تخيل أنت مع، لأنه بيبلش إبليس بيقول لك يا أخي مو حرام قطعي، هو حرام ظني. لك يا أخي أنت شفت شيخ تاني، يعني معلش هلا هذا الشيخ قال لك شوف لك شيخ تاني كمان، معلش شغلي بدي أخذه عطاء. لك يا أخي تعال قال لك خذ هال100,000، إذا أنت ما أخذتهم دون يأخذون غيرك، ليك وجارك الله وكيلك لا يطبع له ياهو. شايف؟ بعدين بيقول له أخي شوف لك أخي حرام مو حرام، أنت هيك مفكر، خذ ال100,000 أخي، تصدق ب10,000، تصدق، مو إن الحسنات يذهبن السيئات قال الله تعالى، جيب له آيات كمان. ما بيرضى، بيقول طيب أخي 50-50 بالنص. لك بالنص برع بالنص، لك مو حرام مساكين هدول العمال اللي عندك بكرة بدك تبعتهم على بيوتهم، ما في شغل، لك ما في شغل، هدول بدهم يروحوا على بيوتهم، مو حرام عليك 10 عيلات بدهم يموتوا من الجوع كله بسببك؟ مين قال لك بعدين حرام؟ جيب لي آية من القرآن، جيب لي آية من القرآن من طبع مجلة ساقطة أدخله الله النار، جيب. ما بيلاقي، إبليس يخرب بيته. هي لا يعني ما بتطلع إلا مع طلوع الروح. بس والله يا إخوان ما حدا بيقول للحرام لا إلا الله بيعوضه، ما قدر لماضغيك أن يمضغاه فسوف يمضغاه، ولو صبر آكل الحرام على الحرام لحظة لأكله بالحلال. المهم قلت له لا، قام راح هو، أنا الحقيقة أنا بعرف يعني، أنا قلت له لا سهلة علي، بس هو راح الله ثبته الحمد لله وقال له للزلمة لا. بيجي لعندي هذا الرجل بعد 4 شهور بيقول لي أستاذ الله أكرمني، إجا زبون من العراق بده يطبع مصحف يمكن شي 100,000 نسخة مدري كمان أكثر، وبده ياخدون على العراق وبياخد ربح منه أكثر من المجلة ما هب ودب. فالله بعت له أجرة مع أجر، عم يطبع مصاحف وعم ياخد فلوس. أخي أنت كل ما بتترك شيء لله الله بيعوضه خيرا منه. يا شباب يعني بتشتغلوا مصممين، يعني بتشتغلوا بالإعلان، يعني بتشتغلوا بالإعلام، يعني بتشتغلوا بالفوتوشوب، أوعك تساوي لنا غطى علبة محارم عليه صور ما بتنشاف، ممنوع. لا ترى شوف، لألك أنت عم تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. يا شباب أوعك تصمم لنا صور، عفوا، لثياب داخلية بطريقة هيك تكون معروضة بلوحات على الشوارع، لا ترضى أبدا. أخي خذ مصاري لو بتعطيني كل الدنيا، أبدا أبدا. لكن شو اسمك مسلم أنت؟ مو بس مسلم والله، بيجي على الجامع بيلبس جلابية وطائية، بدي هويتي الإسلامية كمان بشغلي، هويتي الإسلامية ببيتي، وهويتي الإسلامية بسيارتي،
هويتي الإسلامية بصفحة الفيسبوك تبعي، وهويتي الإسلامية بكل تصرف من تصرفاتي. هلأ إذا أنت صبرت الله وكيلك، الله يعطيك ما لا يخطر لك على بال. سبيقول مالك ابن دينار: ما من أعمال البر شيء إلا دونه عقبة. هلأ مرات مثلا واحد بيكون بالجامعة بده يصلي، شلون بدي يصلي؟ وين بدي يصلي؟ لي أم يا أخي هلأ يصير شيء ما يصير شيء؟ يا أخي نياله الشيخ بيصلي ما حدا بيقول له شيء. مين قال لك؟ لا لا أنا مثلي مثله، أنا بصلي في حدا بيقول لي خير شو عم تساوي؟ مرات بيقول لك أخي أنتو مو مثلنا، نحنا يا أستاذ غير زماننا. يا الله يجيرنا يا أستاذ. والله مرة واحد كنت عم بحكي هيك عن غض البصر بالجامعة وما بعرف إيش، ولازم تغض بصرك وما بيصير، وشو أنت مسلم وبدك تغض وما بدك تغض. في واحد قاعد هيك انفعل، هو طالب جامعة، قال لي: أستاذ أنت مالك دارس بالجامعة وبتعرف شو عم بيصير؟ أنا خطي انفعل هو، قلت له معك حق. يعني من انفعاله الواحد مرات هو الشيطان، أنه أخي أنا غير، أنا الله وكيلك، لك في ثلاثة أربع بنات متسلطين علي، شلون بدي أدبر حالي بيناتهم؟ أخي هدول نفسهم ثلاثة أربعة، شايف هدول اللي قاعدين؟ كل واحد في ثلاثة أربعة متسلطين علي، كله هيك، كله زي بعضه البعض. بس هي عقبة أنت لابد أن تجوزها، فإذا جزتها نلت روحا، نلت درجة، نلت مكانة، وإذا لم تجزها ترجع للصف نفسه، بيرسبوك وتضلك نفس الصف، بعد فترة بيفحصوك بنفس هذا الأمر. فتعالوا يا أخوان، شو علي أن أتحمل أنا في سبيل الله وأنال درجة عند الله عز وجل؟ مشان هيك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل من مشمر إلى الجنة؟ شايف الجنة بدها تشمير. ما واحد أخي أنت ليش ما عم تجي على الدرس؟ إن شاء الله إن شاء الله بس أفضى بدي أجي. الجنة ما بيمشي حالها هيك، إنه بس أفضى حبصلي، بس أفضى إن شاء الله إن شاء الله، بس أتقاعد أطلع على التقاعد وأخلص شغل ناوي حج، وبعدين شوف قديش أنا بدي أحضر بالجوامع. هيك خليت حالك حتى صرت في طاعنا في السن. هلأ ألا هل من مشمر إلى الجنة؟ بقى يا شباب شمروا هيك في الإقبال على الله، فشمر شمر، يعني إذا إجى رمضان شمر، إذا إجى عشر ذي الحجة شمر، إذا إجى يوم الجمعة شمر، إذا كنت مقبل على القرآن شمر، أري الله تعالى من نفسك خيرا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. فمن حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس كان يغلظ له القول ويسيء معه الأدب، فما يزيد عليه الصلاة والسلام على أن يتبسم أو يرد عليه بالقول المؤدب واللفظ الجميل. من ذلك أن عتبة بن ربيعة وكان صنديدا من صناديد الكفر قد أتاه، فقال له: يا محمد، إن قومك قد بعثوني إليك، فما رأيت أحدا قط كان أشأم على قومه منك، لقد عبت آلهتنا وسفهت أحلامنا وفرقت جماعتنا وفتنت صبياننا، فانظر ماذا تريد. إن كنت تريد مالا جمعنا لك حتى تصير أغنانا، إن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، إن كنت تريد نساء فانظر أجمل نساء قريش نزوجك عشرا، إن كان الذي يأتيك رأيا من الجن التمسنا لك الطب. النبي عليه الصلاة والسلام سمع هذا الكلام من ذلك الرجل الكافر الذي امتلأ قلبه حقدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زاد على أن قال: أو قد فرغت يا عم؟ قال: بلى، فاردد علي قولي إن استطعت. قال له: فاسمع. بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، إلى أن بلغ قول ربنا جل جلاله: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فألقى الله الرعب في قلب ذلك الكافر، فجاء فوضع كفه على فم النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال: يا محمد، نشدتك الله والرحمة أن تكف، نشدتك الله والرحمة أن تكف. ثم رجع إلى قومه، فقال بعضهم: لقد جاء أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به، ما وراءك؟ فقال: ما فهمت من قوله سوى أنه أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. انظر أخي في الله، أختي في الله، إلى بذاءة القول من ذلك الكافر وسوء الفعل، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم حليما، كيف كان صلوات ربي وسلامه عليه متحليا بالسكينة والوقار، ما فارقه خلقه طرفة عين. وهكذا ينبغي أن نكون، ينزه المسلم لسانه عن الفحش عن البذاءة. فليس المسلم بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الاقتداء به، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأمس تحدثنا عن الأخلاق والحالة الاقتصادية والاجتماعية اللي كانت موجودة في جزيرة العرب. الآن نبغى نتحدث عن نسب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا حناخد بس الجزء الأول لأنه الجزء الثاني والثالث ما حمدينا نقوله، ارجعوا له في الكتب. هو من سيدنا رسول الله؟ هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب. عبد المطلب اسمه شيبة، وحنعرف ليش سمي باسم عبد المطلب. بن هاشم، هاشم اسمه عمرو. بن عبد مناف، واسمه عبد مناف اسمه المغيرة. بن قصي، قصي اسمه زيد. بن كلاب، بن مرة، بن كعب، بن لؤي، بن غالب، بن فهر. فهر ده هو الملقب بقريش وإليه تنتسب قبيلة قريش. ابن مالك ابن النضر، النضر اسمه قيس. ابن كنانة، ابن خزيمة، ابن مدركة، مدركة اسمه عامر. ابن الياس، بن مضر، بن نزار، بن معد، بن عدنان. هذا نسب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الآن نبغى نتعرف على الأسرة وليش سمي كل واحد باسم غير. لاحظتوا أنتوا أنه قلنا هاشم طيب واسمه غير. طيب فنبغى نتعرف ليش كل واحد سمي باسم غير. أول شيء جده طبعا سميت بالأسرة الهاشمية نسبة إلى جده هاشم ابن عبد مناف. طيب هاشم سمي بهاشم لأنه كان يهشم الخبز ويعمل الثريد للحجاج. هو أول من سن رحلتي الشتاء والصيف. طبعا هذا هاشم خرج للشام تاجر. لما وصل المدينة اتزوج واحدة هناك اسمها سلمة بنت عمرو من بني عدي ابن النجار. أقام عندها وخرج للشام، وهي عند أهلها حملت بمين؟ بعبد المطلب. مات هاشم في غزة في أرض فلسطين، عشان كده يسموها غزة هاشم. امرأة سلمة ولدت عبد المطلب سنة 497 ميلادي، سمته شيبة، شيبة الحمد. إذا مو اسم عبد المطلب، حنعرف ليش سمي بعبد المطلب. سمته شيبة ليه؟ لأنه كانت هنا في راسه جزء من شعره أشيب لونها أبيض، وصارت تربيه في بيت أبيها في يثرب، وما حد يعرف عنه شيء من أسرته بمكة. هاشم كان عنده 4 أولاد، أسد وأبو صيفي ونضلة وعبد المطلب، وعنده 5 بنات، الشفاء وخالدة وضعيفة ورقية وجنة. إذن هذه قصة مين؟ هاشم. عبد المطلب إيش قصته ولماذا سمي بعبد المطلب؟ عرفنا إحنا أن السقاية والرفادة صارت لهاشم، بعد هاشم صارت لأخوه المطلب ابن عبد مناف. المطلب كان شريف مطاع له مكانة في قومه، وكانت قريش تسميه الفياض. ليه؟ لأنه سخي. لما صار شيبة اللي هو عبد المطلب كبير عمره حوالي 7 سنوات كده، عرف عنه عمه المطلب، رحل من مكة للمدينة وجاء يبغاه. لما شافه صار يبكي وضمه وأراد إنه ياخده، فقال له لا، ألين تأذن لي يا أمه؟ سألها المطلب أرسلي معايا، قالت له لا هذا ابني. فقال لها هو حيروح لملك أبي وإلى حرم الله، فأذنت له. لما جاء مكة المطلب كان حاطط ابن أخوه اللي هو إحنا نقول له عبد المطلب اللي اسمه شيبة الحمد، حاطه وراه على بعيره. فلما شافوه الناس قالوا هذا عبد المطلب، عبد يعني انه عبد من العبيد اشتراه.
فقال لهم ويحكم إنما هو ابن أخي هاشم. فأقام عندهم في مكة ألين لمن كبر المطلب. لمن مات في منطقة اسمها دمان في اليمن، جاء عبد المطلب هو اللي تولى بعده الرئاسة، وكانوا يقيموا له الشرف ويسمعوا كلامه كله. لكن في يوم من الأيام حصل إنه عمه هجم عليه وأخذ أركاح له. إيش الأركاح دي؟ الأركاح اللي هي بيوت. ونوفل اللي هو أخو المطلب هجم على أركاح عبد المطلب وغصبوا إياها. قام عبد المطلب حاول إنه ياخذ نصرة من رجال من قريش إنهم تنصروا على عمي، أخذ يعني أراضية، فقالوا له لا ندخل بينك وبين عمك. قام أرسل لأخواله من بني النجار، أرسل لهم شعر يستنجدهم. خاله أبو سعد ابن عدي جاء مع 80 راكب ونزلوا بمنطقة الأبطح في مكة وتلقى عبد المطلب. فقال له المنزل يا خال؟ قال له لا والله، حتى ألقى نوفلا. وراح وقف على نوفل، ونوفل جالس في الحجر مع مشايخ من قريش. سعد سل سيفه وقال له ورب البيت لئن لم ترد على ابن أختي أركاحه لأمكنن منك هذا السيف، رجع له أراضي اللي أخذتها. فقال رددتها عليه. فأشهد عليه مشايخ قريش. وبعد كده نزل خاله على عبد المطلب ورجع عنده 3 أيام واعتمر ورجع للمدينة. لما حصل هذا بقى حاله نوفل بني عبد شمس بني عبد مناف على بني هاشم. يعني 2 تحالفوا على مين؟ على بني هاشم اللي هو منهم عبد المطلب. فلما خزاعة شافت إنه بني النجار نصروا عبد المطلب قالوا لا والله، إحنا ولدناه كما ولدتموه، فنحن أحق بنصره. وبدأوا دخلوا دار الندوة وعملوا حلف مع بني هاشم على بني عبد شمس ونوفل. هذا الحلف اللي صار بعد كده سبب لفتح مكة. طيب في أحداث وقعت لعبد المطلب من أمور البيت، أهم شيء فيها حفر بئر زمزم. وهنا نبدأ نسمع حكاية حفر بئر زمزم. عبد المطلب، فاكرين إحنا مقلنا جرهم لما خرجت من مكة سدت بئر زمزم وما كان عندهم موية. عبد المطلب بيقول إني لنائم في الحجر إذ آتاني آت فقال أحفر طيبة. ليش سميت طيبة؟ لأنها للطيبين من نسل إبراهيم عليه السلام. قال هذا عبد المطلب بيحكي، قلت وما طيبة؟ قال ثم ذهب عني. فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه، كان نايم في الحجر، فجاءني فقال أحفر برة، لأنها فاضت. ليش سميت برة؟ لأنها فاضت على الأبرار. فقلت وما برة؟ قال ثم ذهب عني. فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه، فجاءني فقال، بكرة إن شاء الله نكمل إيش قال له علشان نشوف حفر بئر زمزم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

حق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى، وقتا طيبا أرجوه لكم.

مصطفى الأحمد محمد المحمود صلى الله عليه وسلم، في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى.

0: لله ولا إله إلا الله
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: كل نفس ذائقة الموت، من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. رحمك الله يا أبا علي.
2: سبحان الله العظيم الحي الذي لا يموت، صدقت صدقت يا أبا صهيب. كان أبو علي يرحمه الله رجلا مجاهدا حريصا على ألا تفوته غزوة في سبيل الله. عرفناه مجاهدا جريئا تمنى الشهادة في ساح المعارك، ولكنه لم ينلها، وها هو اليوم يموت بالطاعون.
0: إيه يا أبا سعد، لا مفر من قضاء الله، فالموت حق على العباد والبقاء لله عز وجل. كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى.
2: يا أبا صهيب، هذا ولدك ينادي وهو يبكي وينتحب، لعله خير إن شاء الله.
3: أبي، أمي، أمي يا أبي ماتت، ماتت.
4: إنا لله وإنا إليه راجعون.
2: اللهم ألهمك الصبر على فراقها يا أبا صهيب، أنت رجل مؤمن، والمؤمن دائما في ابتلاء، فاصبر فاصبر يا أخي، فالصبر جزاؤه الجنة إن شاء الله. عظم الله أجركم في مصابكم يا أبا صهيب، وها قد مضت 4 أيام على وفاة أبي علي ووفاة زوجتك، وها هو الطاعون يتفشى ويحصد أرواح الكثيرين.
0: إنها إرادة الله، وهو فعال لما يريد، وما نحن إلا عباد ضعفاء، لا حول لنا ولا قوة.
2: يا أبا صهيب، أرى أن نرحل عن هذه الأرض المطعونة إلى أرض غيرها قبل أن يهلكنا الطاعون.
0: يا أبا سعد، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ولا ملجأ من الله إلا إليه. أتفر من قضائه سبحانه وتعالى يا أبا سعد؟
2: يا أبا صهيب، الحمد لله على كل حال، وأقول كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حين أخبر أن في الشام طاعونا ولم يدخلها، فلما سأله أبو عبيدة رضي الله عنه: أتفر من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ قال: أفر من قدر الله إلى قدر الله.
0: إذن قررت أن ترحل؟
2: نعم نعم يا أبا صهيب، وسأحمل عيالي إلى الشعاب أو الأودية أو حتى إلى رؤوس الجبال، والآن أستودعك الله، أستودعك الله يا أخي.

0: قد رحل الأصحاء وهلك المرضى، فلا يوجد من يقوم بأمرهم، وعلي الخروج مع القافلة التي تخرج للتجارة. لعلنا نعود بالمؤن اللازبة لمن بقي حيا. سأفعل ذلك.
1: هيا هيا يا أبا صهيب، القافلة جاهزة للخروج. هيا
0: هيا على بركة الله، ولكن دعونا نعرج على المسجد لنصلي العصر ونقرأ الفاتحة ترحما على أرواح موتانا، وندعو لهم ولنا بالرحمة والمغفرة بعد أن توكلنا على الله واستودعناه عيالنا.
1: أصبت يا أبا صهيب، وإنه لا يحزننا أن تخرج القافلة ولأول مرة بلا أبي علي رحمه الله.
0: رحمه الله، ولأول مرة أيضا نخرج بلا أبي سعد الذي فر بعياله من الطاعون، ولا ندري عن أخباره شيئا، ولا نعرف بأي أرض هو الآن.
1: انظر انظر يا أبا صهيب، انظر، أليس ذاك القادم نحونا هو الشيخ عبد الرحيم؟
0: نعم، هو الشيخ عبد الرحيم بعينه، وأظنه قاصدا المسجد، فلما رآنا قدم نحونا، ويبدو أنه على عجلة من أمره، وربما يريد أن يبلغنا شيئا ما قبل التوجه للصلاة في المسجد. دعنا نرى.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ عبد الرحيم.
2: إلى أين يا رجال؟ أتريدون الخروج والفرار من الطاعون كما فر منه أبو سعد رحمه الله؟
3: أبو سعد مات؟
0: أبو سعد مات؟
3: أبو سعد،
0: أبو سعد مات؟
3: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
2: مات أبو سعد وعياله، وقد عثر عليهم بعض الأعراب في طرف الوادي، وجاؤوني وأخبروني بالأمر.
0: رحمهم الله جميعا، لقد فر من قدر الله إلى قدر الله، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إننا يا شيخ لم نقصد الفرار، بل كما ترى فإن القافلة ستخرج للتجارة إن شاء الله.
2: بارك الله فيكم، خروجكم بقصد التجارة مباح إن شاء الله، أما خروجكم بقصد الفرار من الطاعون فقد نهى عنه رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. واسمعوا قوله عليه الصلاة والسلام في الطاعون، قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. صدق الرسول صلى الله عليه وسلم.
4: كنتم مع روضة المصطفى.
5: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم أنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة التوحيد الإسلامي، في حلقة جديدة من برنامج الأخلاق المحمدية، ومع خلق عظيم هو الحب في الله تعالى والإيثار، ومن ذلك السلامة من الأنانية. هذا الخلق مستمد من اسمي الله تعالى المحب الوهاب، والتخلق باسم الله تعالى المحب يكون بأن تحب خلق الله وتحب لهم الخير، لأنهم منسوبون إلى الله تعالى، فتنتشر المحبة بين الناس وبذلك تزول الكراهية. والتخلق باسم الله تعالى الوهاب يكون بأن تعطي بلا عوض ولا غرض، بل حبا بالعطاء وتفضيلا للهبة، كعطاء الوالدين لولدهم بلا مقابل. أيها الإخوة والأخوات، الحب في الله هو أن نحب الآخرين لله حبا صادقا غير مشروط بنفع، حبا نابعا من مشاعر حقيقية وقيم إيمانية، لا من أجل مصلحة دنيوية زائلة. هذا الحب في الله يعود بالنفع على الجميع، يقوي الثقة بين الأفراد، ويعالج الأنانية والبخل. والعبرة بصفاء القلوب وإخلاص المحبة، لا بكثرة اللقاء والتواصل. ولما كان الإيثار هو علامة الحب، فإن المحب يعطي ولا ينتظر جزاء ولا شكورا. إذا تربى الأبناء في الأسرة على الأخوة والمحبة كانت أسرة قوية ومتماسكة، فكيف إذا نشأت الأمة على هذا الخلق؟ إذ ذاك لا شك سيصبح مصدرا للقوة والعز والتقدم والرقي. ولا تقتصر المحبة في الله على الأصدقاء، بل بين الزوجين، فيتعاملان بمودة وعطاء بلا من ولا أذى. فالزوجة تعطي زوجها حبا في الله ولا تنتظر منه مقابلا، والزوج يعطي زوجته حبا في الله ولا ينتظر منها مقابلا أيضا. إنك إن أردت أن تنال محبة الله وتكون من الذين يكرمهم الله تعالى، فاختر لنفسك أخا في الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: حقت محبتي على المتحابين في، يعني نفسه، وحقت محبتي للمتناصحين في، وحقت محبتي على المتزاورين في، وحقت محبتي على المتباذلين في، على منابر من نور يغبطهم بمكانهم النبيون والصديقون. أيها الأحبة، للمحبة في الله شروط ومظاهر: أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، وأن تعينه في جميع شؤونه وتنصحه، وأن تحفظ سره وتستر عيبه، وأن تدافع عنه، ثم تلتمس له الأعذار لتقصيره، وعند الزلات ترشده للتوبة، ولا تتحدث عنه حتى مع نفسك اللهم إلا بالخير، وألا تغضب منه ولا تحسده، وتعطيه بلا مقابل ولا تتوقع منه شيئا. ذلك لأن حقيقة عطائك لله وليس له. لقد حث الإسلام على التودد والتآلف، ذلك أنه إذا أحب المرء أخاه في الله ثم أخبره أنه يحبه استمال قلبه واجتلب وده، وإذا علم أنه له محب قبل نصحه. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. الأخ الصالح المحب في الله في الدنيا ينفع وفي الآخرة يشفع، إذا اقترب منك منح، وإذا ابتعد عنك مدح، وإذا ظلمته صفح، ينصحك دون جرح ويحبك دون شر.
الأخوة في الله جنة معجلة ونعمة لا تقدر بثمن ولا تكال بوزن. الأخوة في الله مصباحك حين تظلم دنياك، وسرك حين تفيض شكواك، وسندك حين تنهار قواك. أرقى درجات الحب في الله هو الإيثار، فالإيثار صفة المحب، وهي أن يفضل أخاه المسلم على نفسه في قضاء حاجاته المادية والمعنوية. قال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه المحبة في الله نعمة إلهية ونور يقذفه الله تعالى في قلوب المخلصين الأتقياء من عباده، ثم يؤتيهم عليه أجرا عظيما. فهل هناك أعظم من استحقاق محبة المولى عز وجل؟ والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: صوتا للحق رفعنا.
1: الله أكبر الله أكبر.
0: وراية التوحيد أعلينا. وللمستقبل قد مضي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات، أهلا بكم في حلقة جديدة في برنامج الإسلام منهج حياة، وأرحب بضيفنا الكريم فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي حفظه الله، الداعية الإسلامي. فضيلة الدكتور، لعل الأسرة أن تكون من أهم المحطات في الحياة التي بنجاحها تثمر نجاحا للمجتمع، وبفشلها تورث المجتمع طامة كبرى. في القرآن الكريم وصف الله سبحانه وتعالى الأسرة بأنها آية، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. لماذا هذا التوصيف، وما الذي يستفاد منه؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ جميل بادئ ذي بدء، نحن في هذا البرنامج اخترنا محطات خمس. المحطة الأولى علاقة الإنسان بربه، وما وسائل تمتين هذه العلاقة. والمحطة الثانية علاقته بأسرته وأولاده، وهي محطة مهمة جدا. والمحطة الثالثة علاقته بمن حوله، من أصدقاء، من جيران، من أقارب، من زملاء، من الناس عامة. والمحطة الرابعة علاقته بعمله الذي يرتزق منه. والمحطة الخامسة علاقته بصحته. وننطلق في هذا البرنامج إن شاء الله من حقيقة أساسية، وهي أن النجاح لا يكون نجاحا إلا إذا كان شموليا. أما النجاح في حقل واحد من هذه الحقول أو في إحدى هذه المحطات لا يعد نجاحا. فبعد أن أمضينا حلقات عدة في الحديث عن علاقة الإنسان بربه، اليوم ننتقل إلى علاقته بأهله، بزوجته وأولاده. والحقيقة الدقيقة أن الله عز وجل حينما قال ومن آياته، الآية العلامة الدالة على عظمة الله، كما أن الكون بسماواته وأرضه من آيات الله الدالة على عظمته، ومن آياته خلق السماوات والأرض وهو الكون، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. الآن لا بد من تعليق أن العطف في اللغة يقتضي التقارب. أنت لا تقول اشتريت بيتا وملعقة، ينبغي أن تقول اشتريت بيتا ومركبة، بيتا وأرضا، مزرعة ومركبة. لا بد في العطف من التناسق والتقارب. فإذا قال الله عز وجل ومن آياته الدالة على عظمته الكون بأكمله خلق السماوات والأرض، ومن آياته الليل والنهار، من آياته الشمس والقمر. الآن ندقق، ومن آياته بالعطف أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. كما أن الكون بكل عظمته اللامتناهية يعد آية دالة على عظمة الله، كذلك نظام الزوجية وما ركب الله الذكر والأنثى من خصائص متكاملة وليست متشابهة، وليس الذكر كالأنثى، متكاملة. كيف أن هذا التصميم الرائع الإلهي للذكر والأنثى، فالذكر له خصائص جسمية ونفسية واجتماعية وفكرية وقيادية، والأنثى لها خصائص رائعة جدا جسمية ونفسية واجتماعية وقيادية. هذه الخصائص تؤكد قوله تعالى وليس الذكر كالأنثى، إنهما متكاملان وليس متشابهين. فروق لطيفة جدا، لأن صفات المرأة التي تتميز بها كمال مطلق للمهمة التي أنيطت بها، وصفات الرجل التي يتميز بها كمال مطلق للمهمة التي أنيطت به. فمن آيات الله الدالة على عظمته وعلى حكمته وعلى علمه وعلى قدرته الذكر والأنثى، ومن آياته كما أن الكون من آياته، كما أن الشمس والقمر من آياته، كما أن الليل والنهار من آياته، كما أن النجوم من آياته، أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. في هذه الآية التي هي أصل في الزواج كلمات دقيقة تعد مراكز ثقل في الآية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، المرأة مساوية للرجل تماما في التكليف، مكلفة كما هو مكلف، مشرفة كما هو مشرف، مسؤولة كما هو مسؤول. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، مكلفة بأركان الإسلام، مكلفة بأركان الإيمان، مكلفة برعاية الزوج والأولاد، مسؤولة عن كل ذلك، كذلك الزوج. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، إنها ترقى كما ترقى، وتسمو كما تسمو، وتصيب كما تصيب، وتخطئ كما تخطئ، وتحب كما تحب، وتكره كما تكره، من أنفسكم، من جبلتكم، من خصائصكم، ولكن بخصائص تتميز بها عنك أيها الرجل كي تميل إليها، وتتميز بها بخصائصك عنها كي تميل إليك. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. ما السكنة؟ الرجل له خصائص، إنه يكمل نقصه الإنفعالي والعاطفي بزوجته، والزوجة لها خصائص لكنها تكمل نقصها القيادية بزوجها. إذن يسكن إليها وتسكن إليه، يميل إليها وتميل إليه، يحبها وتحبه. هذه من تصميم الخالق العظيم ومن آياته الدالة على عظمته، أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. وجعل، يعني المودة والرحمة بين الزوجين من خلق الله عز وجل، هكذا أراد الله. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. ولكن في هذه الآية ملمح دقيق جدا، يعني الزوج حينما يرى زوجته ملء عينه، ملء سمعه وبصره جمالا وكمالا ورقة ووفاء وطاعة يحبها، والحب حال داخلية، شعور داخلي يعبر عنه بالمودة، فابتسامته مودة وإحساسه حب، هديته لها مودة، عطفه عليها مودة، معاونتها أحيانا مودة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة. والزوجة حينما ترى زوجها ملء سمعها وبصرها، شاب رائع كريم ذو مبادئ ذو قيم، يحبها يدافع عنها يحميها، تحبه تحبه حبا جما، فهو ملء سمعها وبصرها، لذلك تميل إليه وتسكن إليه وتكمل نقصها القيادية به. إذن هذا معنى قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة. لكن الملمح الرائع في كلمة ورحمة، أحيانا يفتقر الزوج، أحيانا تمرض الزوجة، هذه المؤسسة أقدس مؤسسة في حياة البشر، دعمتها شرائع السماء، هذه المؤسسة وجدت لتبقى، فلذلك ينبغي أن تبقى بالمودة، فإن لم تكن بالرحمة. كم من رجل افتقر فعمل زوجته عملا شاقا لإطعامه، وكم من زوجة مرضت فاعتنى بها زوجها حتى آخر لحظة. هذا من عظمة الإسلام. أعظم ما في الزواج الإسلامي أن الله بين الزوجين، يتقرب إلى الله بخدمتها وتتقرب إلى الله بخدمته، ويخاف الله أن يظلمها وتخاف الله أن تظلمه. الكلمة الدقيقة الجامعة المانعة أن الله بين الزوجين. هذا معنى قوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة.
1: إذن فضيلة الدكتور، ليس من الضروري أن يكون الحب من البداية حتى النهاية في هذه المؤسسة
2: أبداً،
1: لأن الشائع بين الناس أن الحب متى ما غادر الأسرة فهي أسرة فاشلة.
2: أبداً، ما كل علاقة تبنى على الحب أصلاً.
1: نعم،
2: تبنى على المصلحة أحياناً.
1: نعم، سبحان الله. دكتور، ما التوجيهات القرآنية التي تحافظ على المثالية الأسرية ولا سيما عندما يطول العهد بين الزوجين؟
2: الحقيقة أنا أنطلق من حديث رائع: ما تواد اثنان في الله ففرق بينهما إلا بذنب أصابه أحدهما. أنا أنصح الزوج والزوجة أن يستقيما على أمر الله، لقاؤهما حتمي، المحبة تتنامى ما داما في طاعة الله، فإذا عصى أحدهما ربه فهناك مشكلة.
1: نعم.
2: فلذلك قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. ومن أجمل ما قاله العلماء: ليست المعاشرة بالمعروف أن تمتنع عن إيقاع الأذى بها، بل أن تحتمل الأذى منها. فلذلك لما الزوج يستقيم على أمر الله وتستقيم هي على أمر الله، يكون الحب والمودة الذي هو من خلق الله عز وجل بينهما، هي حقيقة. لكن إذا بني الزواج على طاعة الله تولى الله في عليائه التوفيق بين الزوجين، أما إذا بني على معصية الله يتولى الشيطان التفريق بينهما.
1: جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور، من أجمل الكلمات أن الله سبحانه وتعالى بين الزوجين.
2: بين الزوجين،
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نراكم بخير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

ما زلتم تتابعون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم. وقتا طيبا أرجو

الحمد لله كثيرا. من الصفات التي يحبها الله عز وجل ويرضاها لعباده وسمى نفسه بها واتصف بها الرحمة. فمن أسماء الله عز وجل الرحمن الرحيم، ولمحبة الله عز وجل لهذين الاسمين افتتح بها كل سورة من القرآن إلا سورة توبة، ففي كل سورة افتتاحها بسم الله الرحمن الرحيم. والله عز وجل يحب من عباده الرحماء، قال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الله. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وقال: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أقرب الناس إلى رحمة الله من يرحم عباده، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ولا تنزع الرحمة إلا من شقي. فاللي ما في قلبه رحمة هذا دلالة على شقائه وقسوته. وخير رحمة رحمنا الله عز وجل بها أن ساق إلينا هذا النبي المبارك خاتم الأنبياء والرسل صلى الله عليه وسلم، وجعلنا من أمته وأتباعه. قال عز من قائل:

عز وجل الرحمة أن تكون رحيم في قلبك، شفقة على عباد الله عز وجل. وانظر إلى رحمات النبي صلى الله عليه وسلم الذي سماه الله عز وجل في كتابه بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا ثناء من الرب جل في علاه لنبيه وخليله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة دعا بها فاستجيب له. كل نبي له دعوة مستجابة. يا ترى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم المستجابة جعلها لمن؟ جعلها لنفسه أو أزواجه أو أولاده أو أهل بيته؟ جعلها لمن؟ قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. أيها المستمعون، هل يلام الناس في حبه صلى الله عليه وسلم؟ هل يلام الناس إن عزروه وأحبوه ونصروه واتبعوا أثره وساروا على طريقه وهديه صلى الله عليه وسلم، وقدمت الأرواح فداء له صلى الله عليه وسلم؟ فأرواحنا فداء لعرض النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النبي المبارك قدم أمته على نفسه، هذه الدعوة المستجابة، الدعوة المتقبلة، جعلها لأمتي شفاعة يشفع لهم عند الله عز وجل في أصعب المواقف يوم القيامة. إيش معاي أيها المستمع، إيش معاي أيتها المستمعة في هذا الموقف؟ عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل مر عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ يوم أحد الذي استشهد فيه 70 من الصحابة وجرح رأس النبي صلى الله عليه وسلم وسال الدم من رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم. قالت: هل مر عليك يوم صعب بلغ فيه الإيذاء ما بلغ، أشد من هذا اليوم يوم أحد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم في يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبدي يا ليل ابن كلال فلم يجبني إلى ما أردت. أهل مكة آذوه في عرضه، آذوه في سمعته، آذوه في بدنه، آذوه في كل شيء، إذا جسدي بدني. سافر أصحابه، هاجروا الهجرة الأولى إلى الحبشة، ذهب صلى الله عليه وسلم إلى الطائف في هذا الموقف يطلب من يعينه على الإسلام، لم يجب هؤلاء إلى ما أراد. يصف حاله صلى الله عليه وسلم وشعوره ومشاعره في هذا الموقف العصيب. قال صلى الله عليه وسلم: فرجعت مهموم على وجهي لم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. يعني من الهم والضيق ما وعى إلا هو بقرن الثعالب، من الحسرة على كفر هؤلاء. قال: فإذا سحابة قد أضلتني، وإذا جبريل فسلم علي وقال: إن الله قد سمع مقالة قومك لك وما ردوا عليك، وإن الله قد بعث لك ملك الجبال. هذا الملك الجبال، فأمره بما شئت. بالله عليك، من يمسك نفسه في هذا الموقف؟ احنا ناس شرهات وزعلات وقطيعة وهجر بين أصحاب عمرهم سنوات، قد يكون بينهم من الرحم والمصاهرة ما بينهم، عشان موقف زعل وخلص، وبعدها هجر وقطيعة وفجور في الخصومة. رسول الله صلى الله عليه وسلم سنوات من العداء والإذاء، سنوات لا سلم هو، ما سلم أزواجه، ما سلم أصحابه، ما سلم أهله، ما سلم بني هاشم حتى

الإذاء. في هذا الموقف، موقف الآن، يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب من ملك الجبال. قال ملك الجبال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، مرني بما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين الجبلين المحيطين بمكة، يعني أطبق عليهم الأخشبين ما يبقى منهم أحد حي. قال صلى الله عليه وسلم: لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. شوف الرحمة منه صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن الصعب. جاز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو عليهم، ولو دعا عليهم أو أمر الملك بأن يطبق عليهم الأخشبين ما ظلمهم صلى الله عليه وسلم، ولكنه رحمة مهدة. وفعلا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد، وأخرج الله من أصلاب هؤلاء المشركين من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. تذكر، الراحمون يرحمهم الله.

وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج سراجا منيرا مع فضيلة الشيخ خالد الجاسم. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. فراولة فراولة فراولة. وقتا طيبا أرجوه لكم.

الدراما الاجتماعية فراولة. فراولة معالجة درامية وإخراج نبيل ساق الله.

0: وداد عملت اللي حكيت لك عنه؟
1: طبعا يا مرت عمي، وانا بقدر اتاخر بس بدي اروح اجهز لبس محمد.
0: خلصنا كل شيء، يلا روحي يا دوب قبل ما يجوا الضيوف. البس الفستان الاسود يا هدى، الاسود ملك الالوان.
1: والله متوتره كتير كمان.
0: بتدخلي القهوه، بتقعد شويه وبعدها بتقومي.
1: حاضر يا ماما، حاضر.
0: يا رب يطلع من نصيبك يا عيون ماما.
1: يا رب.
2: اسمعوا يا جماعة، كتب الكتاب إن شاء الله الخميس الجاي.
3: على خير إن شاء الله. امسك يا فارس، تعال يابا امسك هالحلو حل حماك.
4: تفضل يا عم أبو محمد. اتفضل يا محمد.
5: مبروك للعرسان يا عمي، مبروك يا فارس.
2: اسمع يا ابني يا فارس، بنتي إياك تحط هدى بعينيك، أمانة عليك يا فارس. بنتي أنا مربيها على الغالي، بديش أشوف دمعتها نازلة. الله يرضى عليك يا ابني.
4: ولو بحطها بعيوني يا عم محمد، بإذن الله راح أسعدها قد ما بقدر.
6: ألو؟ يا عادل يا زلمة، وين انت؟ طولت عليا. اوعى تقول انك مش جاي او تقول لي عندك شغل.
7: لا كيف مش جاي، انا بهاليوم اللي بتدقف لأخويا فارس فيه.
6: هيك يعني؟ والله شكلك على الباب. لحظة اطلع اشوفك.
7: يا زلمة الي ربع ساعة واقف، اطلع علشان اقول طلع الزين طلع الزين. سكر، خلصت لي الرصيد.
8: مبارك يا عريس.
6: الله يبارك فيك.
8: اي الي خاطر اقرصك من ركبتك علشان احصلك بجمعتك.
6: تفضل تفضل يا عادل، تعال عرفك. هذا محمد اخو العروس، بصراحة شاطر كتير بحاجة اسمها سيارات. دقيقة بس اعرفك عمي، عمي ابو محمد ابوها لخطيبته.
8: يا هلا، تشرفنا. كيفك يا محمد؟ على هيك خلينا نحكي.
6: بس ما تكونش جاي تشتري سيارة.
8: وليش لا، محمد بساعدني.
6: يلا يا عادل، يلا منه بتبارك لي ومنه هاي محمد، إلك زمان بتقولي بدي اشتري سيارة، هيو بساعدك. وما شاء الله عليه شاطر كتير بحاجة اسمها سيارات.
8: وانا حلاقي غير محمد يساعدني؟ خد يا محمد حط لي رقمك علشان بكرة اتصل عليك ونروح نشتري السيارة.
6: يا عمي، من شاف أحباب مصلحته ترك أصحابه. بشوفكوا عطول أخدتوا أرقام بعض وبدكوا ترنوا. طيب أنا رايح أقعد مع الناس وإنتوا خدوا راحتكم.
5: إنت البركة كلها يا أبو نسهب.
8: مالك يا فارس، إنت هلقيت خلاص بطلت تفضلنا؟ خلاص ربنا يهنيك
6: يا سيدي. عقبالك يا رب، إن شاء الله بنفرح لك عن قريب.
8: الله كريم، الله كريم إن شاء الله.
0: كل هالخطوبة هذه اللي انتو عاملينها مش نزلالي من زور؟
9: يا فارس، يا بركة الدار ونورتها، ليش؟ ليش مش عجباك؟ البنت كويسة وأهلها محترمين، وبعدين تنسيش انه صاحبية بنتك ألاء، وألاء شكرت فيها، وألاء لما بتشكر في واحدة بتكون خلاص يعني كويسة.
0: أنا مش على البنت، أنا بس نفسي كان أخطب له بنت أختارها على ذوق الراقي، متعلمة تعليم بليق فينا، بنت إلها بصمة بالمجتمع أتباهى فيها.
9: لا إله إلا الله، ومالها بنت الناس هادي؟ مالها بس؟
0: إيه بتفكر حالها وهي بهالفستان الأسود إنها ملكة جمال. فستانها إبصر من وين جايباه؟ وكلكم والله طقم الفناجين اللي قدمت لنا فيه القهوة قديم قديم كتير كتير كتير يا أبو فارس.
9: إم فارس خلصنا، بكف عاد. ابنك اختارها، هو اللي بده يعيش معها مش انا ولا انت. انت بس اتركيه يعيش مع اللي بده اياها. قومي اطفي ضوء الغرفه، بدي انام. قومي بكف ظلم، قومي.
0: هذا بس اللي شاطر فيه، اتسكتني وبس ومش طافي الضوء ومطفي لحالك.
9: ايش بتمتمه بالحكي يا فارس؟
0: ولا اشي ولا اشي، اصبح على خير.

0: ألاء ألاء، تعال أقول لك يا أختي شوية. اليوم بدي أروح عند هدى، بس مش عارف إيش بدي أخذ لها.
1: أي حاجة حلوة.
0: ما هو أي حاجة زي إيش يعني؟ أنتوا البنات شو بتحبوا أكتر إشي؟
1: أصبري فارس، معيني بفكر لك. اسمع، خد معك عطور، دبدوب أحمر، ورد، شوكولاتة، ساعة، يعني هيك البنات بالعموم بحبوا.
0: يعني هي فيش إشي معين بتحبه؟
1: بتحب تذكرت، بتحب الفراولة.
0: قعدنا لمزحك، يعني بدي أخذ معي عند خطيبتي فراولة مثلا؟
1: والله بحكي جد الجد، بتحب الفراولة وكتير كمان.
0: طب خلص، أصلا بيني وبينك هو موسم الفراولة هلقيت، بأخذ لها معي فراولة.
1: بس اسمع، تاخذ جنب الفراولة إشي، شالة، ورد، أي إشي جنب الفراولة، يعني مش حلوة تروح هيك بس بالفراولة.
0: حاضر، ولا يهمك، بأخذ لها إشي مع الفراولة. يعني شالة كويس؟
1: مش تاخذ معك السوق كله، عارفاك كريم زيادة عن اللزوم.

0: اسمع يا محمد، بديش هدى تطلع وتنزل كتير مع خطيبها. صحيح هو محترم ومتربي، بس برضو وصيها.
1: ان شاء الله خير يا ابو محمد. روق اليوم حيجي عليها كمان، بس بالراحة.
0: يا ستي اهلا وسهلا، تنسيش توصيها وخليكي حريصة يا محمد، واوعى تطلب منه اشي.
1: يا ابو محمد ايش فيه؟ كاتب كتابه عليها الشاب.
0: ولو يا محمد، لما تتزوج وتروح عنده على البيت تطلع وتنزل ساعتها على كيفها، لكن طول ما هي عندي مصاريفها وكل اشي علي انا.
1: يحفظك ويديمك يا ابو محمد ويعطيك الصحة والخير، والله يوسع رزقك
0: يا رب. كبرونا، هدى امبارح كانت تلعب واليوم صارت عروس ما شاء الله.
2: قال جايب لي ورد وفراولة. اي والله لو جاب بندورة كان احسن، الفراولة بتخرب دغري والورد بتبلو بموت، وبالاخر كله احمر.
3: وداد ملناش دعوة فيهم، هو خطيبها وهو حر. انت ناسية قديش كنا نطلع يا وداد.
2: اه والله يا محمد، ذاكر لما كنا مخطوبين انا وانت، كل يوم طشة وطلعة وعزايم ومطاعم وشاورما وكباب وكبدة ولحمة. اما هالقيت 24 ساعة بين اربع حيطان، ويا ريتني في شقة لحالي كمان في بيت العيلة.
4: كبرنا على هذه الامور يا وداد.
2: يا شيخ ولا كبرنا ولا اشي، وما خلينا نطلع على مطعم نتعشى ونروح على البحر، والله زهقانة ونفسي اطلع.
3: وجميل،
2: بنخليه عند امك.
3: طيب قومي حضر حالك، هيني بتطلع السيارة عشان نطلع.
2: يسعد لي اياك يا رب.

0: لو ما الغيرة
1: مالها خلاك طالعة ومعصبة اليوم يا محمد؟ إيش فيه؟
0: كنتك يا أخو
1: مالها؟
0: قال شو؟ سبت الولد عندي وراحت تتعشى برا هي ومحمد، لكن لما بنادي عليها تساعدني بشغل البيت بتصير مشغولة ببيتها وبابنها.
1: حقا يا محمد، وش فيها؟ ولا أنت غيرانة ونفسك تتعشي برا؟ خلاص بدك أعزمك بعزمك.
0: حقها؟ تلاقيها مفروسة عشان هدى بتطلع مع خطيبها، نسوان وبنفهم على بعضنا. انت ايش عرفك بأمور النسوان؟
1: كنت كنا عظيم.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة. فراولة. فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج سنن الطوفان مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: عرفنا أن الصبر والمصابرة هي من شروط النصر، لكن هل هما كافيان أم أن هناك شروط أخرى للنصر بدونها لا يتحقق النصر؟ نعم طبعا بالتأكيد هناك شروط كثيرة للنصر. دعونا نبدأ بسلسلة من الشروط اللازمة للنصر، لأن حتى ننتصر لابد أن نحقق هذه الشروط. نبدأها بالصبر والمصابرة ونضيف إليها شروط أخرى دعونا نتأملها من سنن القرآن في كتاب الله عز وجل.
2: وإنه لجهاد، نصر أو استشهاد، والسلام عليكم.
1: يحدثنا الله سبحانه وتعالى عن مزيد من شروط النصر وهي كثيرة. فمن شروط النصر ذكر الله سبحانه وتعالى، الذكر من شروط النصر. شوف الإنسان لما يكون في مواجهة عسكرية كل التفكير هو في الخطط العسكرية وفي استعمال السلاح وفي العدو كيف يتحرك. في هذه اللحظات يأمرنا الله سبحانه وتعالى بالذكر. في هذه اللحظات يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة، تواجهتم مع العدو، فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. مش فقط كلمتين، لا، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذن عشان نحقق الفلاح، أي هذا الانتصار الذي تتمنونه، لا بد من ثبات، ولا بد من أن في هذه اللحظات، في لحظات المواجهة، نكثر من الذكر. ليس فقط نذكر، نكثر من الذكر. فجعل الذكر لله سبحانه وتعالى شرطا لهذا النصر. ليش؟ عشان ما تتعلق النفوس بالسلاح، ما تتعلق النفوس بالخطط والذكاء والدهاء والمكر، ما تتعلق بالقوة الذاتية، وإنما تسلم كلها لله عز وجل. وجعل كذلك من شروط النصر الحذر. الحذر، ليش الحذر؟ إذا الله سبحانه وتعالى ليش نكون حذرين؟ شوفوا الله معنا، لكن الله سبحانه وتعالى جعل النصر هذا تدخل إلهي إذا الإنسان أدى اللي عليه، ولا الله سبحانه وتعالى قادر كن تنتهي المسألة، لكن لازم نعمل كل اللي علينا. ولذلك الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين الذين مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهم في الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكونوا حذرين ويحملوا سلاحهم وهم يصلوا، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم وهم يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. مفروض أن هؤلاء أحد يهزمهم، لكن مع ذلك لابد من هذا الحذر. يقول الله سبحانه وتعالى: ود الذين كفروا يتمنون لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، يهجموا هجوم واحد. لو غفلتم لحظات حتى لو كنت في صلاة مع رسول الله، ثم يكمل يقول: وخذوا حذركم، وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. متى يكون هذا العذاب المهين؟ إذا عملت كل الشروط اللي مطلوبة منكم، آمنتم، وحدتم، عبدتم، ذكرتم الله عز وجل، ثبتتم، وأخذتم حذركم. ولازم تأخذوا حذركم ليس فقط من العدو اللي أمامكم، لازم تأخذوا حذركم من العدو اللي معاكم، من من الناس اللي من بني جنسكم واللي يتكلمون باسمكم. انتبهوا لهم، هؤلاء هذه فئة المنافقين اللي هم في الحقيقة ما أعداء الله، وهم يتظاهرون بأنهم معكم. يقول الله سبحانه وتعالى عنهم: هم العدو، هم العدو الحقيقي، هم العدو، فاحذرهم، قاتلهم الله أن يؤفكون. اليوم نرى من أبناء جنسنا، من أبناء فلسطين نفسها، من هم أعداء الله، ضد المقاتلين، ضد المجاهدين، هم العدو، فاحذرهم، قاتلهم الله أن يؤفكون. فهذه كلها من شروط النصر. فتذكروا الذكر والحذر من العدو الخارجي ومن العدو الداخلي. وأضيفوا لها شروط أخرى للنصر نتحدث عنها في حلقات أخرى إن شاء الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن الطوفان مع الشيخ الدكتور طارق السويداء. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد وصوت واحد إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: الحادية عشر في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: وافى ربيع، برنامج يومي يتناول درسا من حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله الطيبة ولمساته المصطفوية الحامية. تعرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، عبادته، جهاده، معجزاته، معاملاته، هجرته، رقيته ومناماته، ماذا قال فيه المادحون والشعراء والأدباء، كيف نعيش شهر ربيع في تقييم حقيقي لحياة النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك يومي نعيشه في بيوتنا ومعاملاتنا.
1: زين والله زين، له انشق القمر نصفين.
0: متابعة طيبة نتمناها لكم.

0: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. صلاة تشرح بها يا رب صدورنا، وتغفر بها ذنوبنا، وتستر بها عيوبنا، وترد بها شر الفتن عنا يا أرحم الراحمين. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، يليقان بمقامك بين يدي ربك. أيها المستمعون الكرام، نستحضر النية الطيبة لهذا المجلس. لا يقبل الله عملا بلا نية. وخير ما ينوي المرء أن ينوي طلب الصدق في رضوان الله، ورضوان من الله أكبر. نسأل الله أن يرزقنا الرضا والرضوان والروح والريحان، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، اللهم آمين. وما زلنا في وافى ربيع مع هذا الشهر المبارك، نستعرض أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وآثاره، ونستعرض أخلاقه الزكية. وقلنا لا بد من أن نتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حلقتين سابقتين تكلمنا عن أسمائه الشريفة وعن أولاده، واليوم نتكلم عن أزواجه صلى الله عليه وسلم، الطاهرات المتطهرات العفيفات المتعففات العابدات المؤمنات. قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم. وذلك أن أمهاتنا أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يحرم علينا أن ننكحهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب احترامهن لا في نظر وخلوة، وفضلن على النساء، وثوابهن وعقابهن مضاعفان، ولا يحل سؤالهن إلا من وراء حجاب. قال العلماء: وأفضلهن خديجة وعائشة رضي الله عنهما، وفي أفضليتهما خلاف، واختلف في عدة زوجاته صلى الله عليه وسلم. والمتفق عليه أنهن 11 امرأة، 6 من قريش: خديجة بنت خويلد، وعائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها، وحفصة بنت عمر رضي الله عنها، وأم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها، وأم سلمة بنت أبي أمية رضي الله عنها، وسودة بنت زمعة رضي الله عنها، وأربع عربيات: زينب بنت جحش رضي الله عنها من بني أسد ابن خزيمة، وميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها، وزينب بنت خزيمة الهلالية أم المساكين رضي الله عنها، وجويرية بنت الحارث المصطلقية رضي الله عنها، وواحدة غير عربية من بني إسرائيل وهي صفية بنت حيي ابن أخطب رضي الله عنها من بني النضير. ورضي الله عن أمنا خديجة. ومات عنده صلى الله عليه وسلم منهن 2، خديجة وزينب أم المساكين. ومات صلى الله عليه وسلم وعلى ذمته 9 نساء. وأما أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، فقد تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ثيب، ولها من العمر 40 سنة، وكان سنه عليه الصلاة والسلام 25 سنة، وبعض الروايات تقول أن عمرها دون 40، وأصدقها النبي صلى الله عليه وسلم 20 من الإبل، وقيل 12 أوقية ذهبا، وهي أول من آمن من النساء. وقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ عليها السلام، اقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. والقصب هو اللؤلؤ المجوف، والصخب أي المنازع برفع الصوت، والنصب هو التعب. فهو جزاء وفاقا لأمنا خديجة رضي الله عنها، التي كانت تخفف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم لا يسمع شيئا من رد عليه وتكذيب له عليه الصلاة والسلام، فيحزنه ذلك إلا فرج الله عنه بخديجة. إذا رجع إليها تثبته وتخفف عنه وتصدقه وتهون عليه أمر الناس حتى ماتت رضي الله عنها وأرضاها. وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تقدم لزفافها، قيل أنها هي التي رغبت في زواج النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلت بعض نسائها إليه لتخطبه إلى نفسها رضي الله عنها وأرضاها، فقال: حتى أشاور أعمامي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء أبو طالب وجاء ورقة بن نوفل وجاء جمع من قريش لخطبة خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقف أبو طالب وقال كلمات: الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم ومن نسل إسماعيل ومن ضأضأ معد ومن عنصر مضر، الحمد لله الذي جعلنا حضنة بيته وسواس حرمه وجعله حرما آمنا، أما بعد، فإن هذا ابن أخي محمد صلى الله عليه وسلم إن كان في المال قل فإن المال ظل زائل وأمر حائل وعارية مسترجعة، وهو من تعلمون شرفه ونبله، وإن له في خديجة رغبة ولها مثل ذلك فيه، فما أحببتم من المهر فعلي. ودفع 12 أوقية من ذهب. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومني 40 بعيرا. وهكذا تم زفاف النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة على كلمة الله وعلى ذكر الله، دون أن تقوم راقصة لتبث دمها على الحاضرين، أو أن تلعب بنت الكرم أي الخمر بعقول الرجال، إنما كان الزواج على ذكر الله وعلى اسم الله. قال شيخ الإسلام في شرح البهجة: وأفضلهن خديجة وعائشة، وفي أفضلهما خلاف. صحح ابن العماد تفضيل خديجة لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة حين قالت: قد رزقك الله خيرا منها، فقال: لا والله ما رزقني خيرا منها، آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وأعطتني مالها حين حرمني الناس. وسئل ابن داود فأجاب بأفضلية خديجة على عائشة، وأن ابنتها فاطمة أفضل منها، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فاطمة بضعة مني، فلا أعدل ببضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. ويشهد له قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم؟ وسئل السبكي عن ذلك فقال: الذي نختاره وندين الله به أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم أفضل، ثم أمها خديجة، ثم عائشة رضي الله عنهن. قال أبو أمامة بن النقاش: إن سبق خديجة وتأثيرها في أول الإسلام ومؤازرتها ونصرتها وقيامها في الدين لله بمالها ونفسها لم يشركها فيه أحد، لا عائشة ولا أحد غيرها من أمهات المؤمنين. وانظر أخي المستمع الكريم كيف تعظيم أهل العلم لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، فوراء كل عظيم امرأة وخلف النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الرحلة كانت امرأة، كانت خديجة هي التي حضنت. لماذا يختار الله لهذا النبي العظيم امرأة عظيمة تعينه في أمر الليل والنهار وتعينه على أعباء هذه الدعوة؟ وكانت الخاتمة لعائشة أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه ما بين سحرها ونحرها، كانت البداية مع امرأة وكانت النهاية مع امرأة، فأعظم بهذا الدين الذي يجل هذه المرأة ويعطيها حقها. لقد أراد الله لنبيه أن تكون بعثته بين يدي خديجة يوم أن قال: زملوني زملوني، دثروني دثروني، قالت: والله لا يخزيك الله أبدا. وكانت نهايته أن توفي وهو في حضن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فأعظم بهذا الدين وأعظم بهذا النبي الكريم الذي أراد الله له في البداية وفي النهاية أن يحترم المرأة وأن يوقرها وأن يعطيها حقها. قال العلماء: وتأثير عائشة في حمل الدين وتبليغه إلى الأمة ما لم تشركها فيه خديجة ولا غيرها مما تميزت به عن غيرها. وماتت خديجة بمكة قبل الهجرة 3 سنين، ودفنت في الحجون، وهي منطقة في مكة، وهي ابنة 65 سنة، ولم يكن يومئذ يصلى على الجنازة، وكانت مدة مقامها مع النبي صلى الله عليه وسلم 25 سنة. وأما أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنها فأسلمت قديما وبايعت، وكانت تحت ابن عمها السكران بن عمرو وأسلم معها قديما، وهاجر جميعا إلى الحبشة الهجرة الثانية. فلما قدم مكة مات زوجها، وتزوجها صلى الله عليه وسلم بمكة بعد موت خديجة، قبل أن يعقد على عائشة، وقيل بعد أن عقد عليها، ودخل بها قبل عائشة. ولما كبرت سودة أراد صلى الله عليه وسلم طلاقها، فسألته ألا يفعل، وجعلت يومها لعائشة فأمسكها، وتوفيت بالمدينة في شوال 54. وأما أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما، فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم وأصدقها فيما قاله ابن إسحاق 400 درهم، وتزوجها بمكة في شوال 10 من النبوة، وقبل الهجرة 3 سنين، ولها 6 سنين، وأعرس بها بالمدينة في شوال 22 من الهجرة، ولها 9 سنين، أي دخل بها وعمرها 9 سنوات فقط. قال أبو عمرو: وكان نكاحه عليه الصلاة والسلام لها في شوال، وابتنى أي بها، أي دخل بها في شوال، وكانت تحب أن تدخل النساء من أهلها وأحبتها في شوال، وكانت أحب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، وكانت إذا هويت شيئا تابعها عليه، وقال لها: رأيتك في المنام 3 ليال جاءني بك الملك في سرقة من حرير يقول: هذه امرأتك، فأكشف عن وجهك فأقول إياك من عند الله يمضه. لقد رآها النبي صلى الله عليه وسلم. ولها من المميزات عائشة ما ليس لغيرها، إذ جاءه جبريل وهو في فراشها، وقد عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم 3 ليال متواصلات في قطعة من حرير، وكانت مدة مقامها معه عليه الصلاة والسلام 9 سنين، ومات عنها صلى الله عليه وسلم ولها 18 سنة، ولم يتزوج بكرا غيرها، وكانت فقيهة عالمة فصيحة كثيرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عارفة بأيام العرب وأشعارها، روى عنها جماعة كثيرة من الصحابة والتابعين. وماتت بالمدينة ليلة 13 خلت من رمضان 58، وهي ابنة 66 سنة، وكانت تكنى أم عبد الله بابن أختها عبد الله بن الزبير، وما ولدت قط. وأما أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنهما فقد أسلمت وهاجرت، وكانت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت خنيس بن حذافة السهمي، هاجرت معه، ومات عنها بعد غزوة بدر، ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 من الهجرة، وطلقها تطليقة واحدة، ثم راجعها، نزل عليه الوحي وقال له جبريل: يا محمد صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله، راجع حفصة فإنها صوامة قوامة، وإنها زوجتك في الجنة. سبحان الله العظيم. روى عنها جماعة من الصحابة والتابعين. وماتت في شعبان 45 في خلافة معاوية، وهي ابنة 60 سنة. وأما بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فنكمل الحديث معهم غدا إن شاء الله. نسأل الله أن ينفعنا ببركات آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أزواجه الطيبات الطاهرات المتطهرات العفيفات. اللهم أقرئهم في يومنا هذا منا السلام، وأقرئنا منهم السلام. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولكل من صلى على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا ربي على محمد
2: وفى ربيع،
1: يا رب صل عليه وسلم.
2: كنتم مع وفى ربيع، وإلى الملتقى.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مكملين كل يوم هدية من هدايا الرحمن، أعمال صالحة بسيطة جدا وسهلة جدا لكن فيها ثواب ما خطرش على قلب إنسان. قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر له. الهدية أي ذنب تعمل؟ ذنب كبير قوي تتهز للسماء، ذنب كبير اتعمل بنعمة نزلت من عند رب العالمين سبحانه وتعالى عشان ربنا يقولك أنا بحبك، قمت أنت أو أنا أخدت النعمة دي وعصيت بيها ربنا سبحانه وتعالى. جرأة على الله، فرحان وربنا غضبان علي، أنا غفلان عن اطلاع ربنا ولا بغلط الغلطة دي، وفي ثواني ربنا يقول لنا عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام: قم صلي ركعتين وقل لي أنا آسف يا رب، حقك علي، غفر الله له ذلك الذنب. يا نهار أبيض، قد إيه الواحد ممكن يتجرأ بالكلام ده على ربنا ويقول لك يا عم ما أنا غلط وأبقى صلي ركعتين. لكن صدقني ربنا سبحانه وتعالى كريم وبيحب العباد واداهم الهدية دي لأسباب جميلة جدا. رقم واحد، لازم يترسخ جوه قلوبنا فكرة انتظار المغفرة الدائم وليس التربص بالعقاب والانتقام. ربنا مش متربص لحد أول ما يغلط يقوم ربنا على طول بينتقم منه أو يعاقبه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: اللي في انتظارك أبواب المغفرة، أبواب الرحمة، أبواب الرضا، أبواب العفو، مش العقاب والانتقام. كتب ربكم على نفسه الرحمة. الفكرة دي لما تترسخ الحب هيكبر قوي بينك وبين ربنا، وهتعيش وانت مطمن لربنا، ما عندكش سوء ظن في الله، إنما عندك دايما انتظار للخير من رب الخير سبحانه وتعالى. ربنا علمنا إن ركعتين بساط جدا يغفروا أكبر ذنب في الدنيا، لأن ربنا بيحب المغفرة. حاجة تانية مهمة كمان، تعرف ربنا ادانا الهدية دي ليه؟ عشان يعلمك إن في عبادة بالقلب كبيرة قوي اسمها عبادة الإحساس بالجرم. أنا حاسس إن أنا غلط، أنا ببشريتي غلط، لكني جوه قلبي مليان بالإحساس بالتقصير والكسوف والحياء من الله، فده اللي رجعني لربنا، لأني شعرت وقتها إني محتاج أخضع للي زعلته وغضبته عليا. عبادة قلبية عالية جدا إنك تشعر بالحياء والجرم في حق حبيبك وسيدك ومولاك ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده النبي قال: اللي يذنب فيتوضأ، والفاء في اللغة العربية تفيد الترتيب والتعقيب، يعني على طول بعد ما تغلط على طول قوم اتوضأ وصلي. كان ممكن يقول ثم تفيد الترتيب مع التراخي، يعني بعدين، لا، أول ما تغلط وتحس إنك غلط اتوضأ، كأن ربنا بيقول لك

0: أنا بحب الناس اللي بترجع بسرعة، لأن رجوعك بسرعة يدل على حبك الكبير لربنا. المشكلة مش في الذنب، المشكلة في تسويف التوبة. فجات الهدية الكبيرة من رب العالمين، كأنه بيقولك أنا مش بحب بعدك عني، أنا بحب قربك مني. هدية النهاردة ركعتين بعد ما تتوضى، بسببهم ربنا يغفر لك أي ذنب مهما كان كبير لو قبلت هدية الرحمن.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الداعي طيبا. نرجو لكم مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: المعاصي والذنوب.
1: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء ودجل السحرة.
2: الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. المعجزات يا أخوة، المعجزات هي آيات من الله يؤيد بها الأنبياء لإثبات صدقه، والكرامات تكون لأولياء الله المتقين. فمن كان مشركا أو كافرا فلا كرامة له عند الله. فإذا رأيت كافرا أو مشركا يعمل أعمالا تشبه الكرامات فاعلم بأنها ضرب من السحر، لأن سحرة فرعون ألقوا بالحبال والعصي فخيل للناس بأنها تسعى. إذا رأيتم كافرا يقوم بأعمال تشبه الكرامات فلا يجوز أن تصدقوا بأنه كريما مكرما، لأن الله لا يكرم الكافرين ولا يمنحهم القدرة على فعل شيء يكرمهم به. من هنا يجب أن نضع قاعدة أن المشرك بالله لا يقوم بالكرامات، والكافر بأي نبي من الأنبياء أو بأي رسالة من الرسالات لا يقوم بالكرامات. فإذا رأيت كافرا يقوم بعمل يشفي به المرضى أو إنسان يستطيع أن يفعل أمورا كأنها الكرامات فعليك أن تعلم بأنها ضرب من السحر أو الوهم. فقد خيل لموسى أن الحبال والعصي تسعى، خيل إليه من سحرهم أنها تسعى. يخيل للناس أحيانا بأن الطبيب شفى المريض، والطبيب لا يشفي، إنما الشافي هو الله تعالى. يعطيك الطبيب الدواء، فإن ظننت بأن الدواء يشفي عبدت الدواء، عليك أن تعبد الدواء. وإن ظننت أن المريض أو الطبيب يشفي فعليك أن تعبد الطبيب، لأن الشفاء من الله سبحانه وتعالى، وإذا مرضت فهو يشفين. والله تعالى هو الذي يعطي الإنسان النعم والعافية، وهو الذي يعطي الناس الأمن، وهو الذي يعطي الناس السمع والبصر. كل هذه أمور أعطاها الله تعالى للناس. وأحيانا يعطي الله تعالى أولياءه بعض الكرامات، كما في الحديث النبوي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وعينه التي يبصر بها، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وفي رواية: ولسانه الذي ينطق به، وقلبه الذي يتقي به. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فإن كان تقيا يتقرب إلى الله تعالى بالفرائض والنوافل يبلغ درجة الحب. فإذا ما أحبه الله تعالى أعطاه من قدرته، فرأى الناس كراماته. والشرط الأساس أن يكون وليا من أولياء الله، لا وليا من أولياء الشيطان. فالدجال ولي من أولياء الشيطان، الأعور الدجال ولي من أولياء الشيطان، يكفر بالله ويدعو الناس إلى عبادته وإلى طاعته واتباع أمره، ويستطيع أن يفعل الكثير من السحر الذي يخيل فيه للناس أنه يحول الأشياء من حقيقتها إلى حقيقة أخرى، كما يحول الذهب والحجارة إلى جواهر وذهب. فهذا ولي من أولياء الشيطان، ولو رأيت الحجر بين يديه تتحول إلى جوهرة أو إلى فضة أو إلى ذهب. وكذلك إذا أخرج الدجال أباك من القبر فهو ولي الشيطان وليست بكرامة، إنه السحر الذي تراه. من هنا فرق الله تعالى بين آياته التي منحها لأنبيائه وبين السحر، ففصل الكلام عن السحر، قال ولا يفلح الساحر حيث أتى، وقال تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، فهذا هو السحر. ولقد علموا لمن اشتراه، لمن تعاطاه، لمن تعاطى السحر، ما له في الآخرة من خلاق، ليس له عند الله نصيب من رحمة الله، لبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. إذن فرق الله بين السحر الذي خيل لموسى من سحر السحرة أن الحبال والعصية تسعى، وكثيرا ما نذهب عند بعض الدجالين الذين يدعون بأنهم من أولياء الله فيعملون أعمال السحرة، فهؤلاء ليسوا من أصحاب الكرامات. عيسى بن مريم عليه السلام عندما أرسله الله تعالى بالبينات أخبر، فقال صلوات الله وسلامه عليه، قال وجئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير بإذن الله فأنفخ فيها فتكون طيرا وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن، وإذ تبرئ الأكمه، يخاطبه الله تعالى ورسولا إلى بني إسرائيل، أني جئتكم بآية من ربكم، فالآية جاءت من الله، يعني المعجزة جاءت من الله تعالى، فكانت تأييدا لعيسى عليه السلام. طيب كيف نفرق بين السحر وبين الآية؟ الفرق بينهما أن الساحر يكون كافرا وعاصيا ومخالفا لأمر الله، وأن النبي يكون عابدا لله وحاملا لرسالة الله يقدمها للناس ويدعوهم فيها إلى الهدى. والآية ثابتة والسحر وهم، لذلك عندما ألقى موسى عصاه ابتلعت السحر، فألقى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، ووقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. إذن الآية تبطل السحر، وأما السحر فلا يبطل الآية. سحر سحرة فرعون لم يبطل معجزة موسى التي أعطاه الله إياها، بالعكس آية موسى ابتلعت سحر الكاذبين، وهذا هو الفارق. من هنا نقول من رأيته تقيا صالحا ورعا، إن رقى ولدك أو رقى رأسه أو دعا للناس بالشفاء فكان الشفاء بإذن الله، ولا يكون الشفاء بإذن التقي أو الولي أو النبي، لا يكون الشفاء بإذن هؤلاء، إنما يكون بإذن الله كما قال عيسى بن مريم عليه السلام. دائما علينا أن نضع قواعد في ديننا، فإن خالفناها وقعنا في الضلال. إن خالفنا القواعد عبدنا غدا نعبد الدجال، إن خالفنا هذه القواعد غدا نعبد الدجال، لأن الدجال سيفعل أفعالا أكثر من الأبترديس بكثير، فيجب أن نحذر من الفتن عن طريق وضع القواعد الشرعية في تصورنا العقائدي حسب المنهجية القرآنية التي ذكر فيها السحر وذكر فيها الآيات، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فالآيات كانت في زمن إبراهيم عليه السلام، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. من الكرامات أن الله فدى إسماعيل،
3: من الكرامات أن إبراهيم أنجب على الكبر، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. من الكرامات أن يتفجر زمزم تحت أقدام إسماعيل وهو طفل رضيع. من الكرامات والآيات أمور كثيرة عرفناها في ما أخبر القرآن الكريم عنها، فكانت هذه المعجزات التي جاء بها عيسى بن مريم، جاء بها خاتم النبيين، كل هذه، وما زال الإسلام إلى اليوم قائما بدليل أنه الحق، ما زال قائما إلى اليوم، يباري أو ينازل الكفر، والكفر ينازله، ولكن الله سبحانه وتعالى أيد دينه بالقرآن الذي هو أكبر معجزة، أكبر معجزات الأنبياء القرآن الكريم، لأن أميا لا يقرأ ولا يكتب، ما دخل مدرسة صغيرة أو كبيرة، عالية أو متوسطة، جاء بقرآن أعجز الأولين والآخرين، وسيبقى آية الله إلى يوم الدين. لو أن رجلا منكم بلغ 50 أو 60 ولم يدخل مدرسة، هل يمكن أن يقرأ أو أن يكتب أو أن يأتي بكتاب يعلم فيه الدنيا كلها معنى الوحدانية ومعنى العدل والاستقامة والإنصاف والصدق والطهارة؟ هل يمكن أن يأتي أحد في الوجود؟ إنه كتاب الله ليس بكتاب محمد، لو كان كتاب محمد صلى الله عليه وسلم لغيره. طلبت قريش من رسول الله اتي بقرآن غير هذا أو بدله، أخي ما بدنا القرآن، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، ما بقدر، هي ما شغلتي، ما بعرف كنت كنت ثلاثي أن يجي قرآن غير هذا، هذا اللي ربنا أوحى به، هذا الذي أوحى به الله، ولو كان من عندي كنت بغيره كل يوم بإعادة تنقيح، إعادة طبع وتنقيح. ما ليست من مهمة رسول الله أن يأتي بقرآن، لأنه ليس بكلامه، إنما هو كلام الله، كلام رب العالمين. إن هذا القرآن يهدي للتي أقوى. فضعوا دائما الشريعة والعقيدة الإسلامية والقرآن نصب أعينكم عندما تحكمون على الأشخاص وعلى الأعمال وعلى الأخلاق، فإن وافقت كتاب الله تعالى فهي طاعة، وإن خالفته فهي معصية. وقيسوا الرجال بالقرآن، ولا تقيسوا القرآن بالرجال، قيسوا الرجال بالقرآن، فمن كانت عقيدتهم عقيدة القرآن، ومن كانت أخلاقهم أخلاق القرآن، ومن كان حلالهم حلال القرآن وحرامهم حرام القرآن، فهم المؤمنون بالله تعالى. فإن أكرمهم الله تعالى فذاك لما كرموا به أنفسهم، وإن أهانهم الله تعالى فابتلاء منه، كما حالنا اليوم. حالنا اليوم أن أمتنا ليست بالحالة المرضية عقوبة من الله تعالى، فاسألوه تعالى أن يجعل الأساس في حياتنا والمنطلق القرآن الكريم الذي هدانا الله تعالى به إلى الصراط المستقيم. ولا تفكروا بعد ذلك بأن كل دجال جاء بحركة أو بسحر أصبح وليا من أولياء الله تعالى. شاهدت مرة في اللاذقية أحد السحرة يخرج من فمه إبرا في خيوطها، راح يسحب الإبر من فمه حتى أصبحت أمامه بمقدار كومة من الإبر كلها يسحبها من فمه، ثم رأيت يخرج شفرا للحلاقة من فمه مربوطة بخيوط وحبلها أكثر من 30 متر وهو يسحبها ويجمعها أمامه. في نهاية هذه الأعمال السحرية يمد يده إلى الناس يطلب منهم قرشين وخمسة قروش. فلو كان رجلا في بطنه معمل من الإبر لاغتنى، أو معملا من الشفر لاغتنى ببيعها، ولكنه السحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. غدا ستلقون في حياتكم كثيرا من هذه الأعمال والشعوذات. رأيت بأم عيني ساحرا نيم إنسانا نوما مغناطيسيا، ثم بدأ يشير إليه فرفعه في الفضاء من غير حبل يربط به ومن غير دعامة من أسفل، وكان يدخل دولابا هكذا حتى يقول إنه لا يربط لا من أعلى ولا من أسفل. فهذه الأعمال كلها ليست من كرامات الله تعالى ولا من مؤيزات الأنبياء، إنما هي من أعمال السحر. فأسأل الله تعالى أن يبصرنا بالحق وأن يبصرنا بالسحر حتى لا نقع في أحابيل السحرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء ودجل السحرة.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

الحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق

0: صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة عطرة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة، من أغرب ما مر معي في القرآن العظيم يعني آية أستطيع أن أعنون لها بأن أقول شفاعة الخالق عند المخلوق. انظروا كم هو غريب الأمر، شفاعة الخالق عند المخلوق، يعني ربنا جل جلاله يتشفع لعبد من عبيده عند عبد من عبيده، يقول له سامحه من أجلي، سامحه من أجلي. هذا من أغرب الأمور. هذا الأمر هو في قصة حديث الإفك الذي نقرأها في سورة النور. لقد أخطأ صحابي جليل هو سيدنا مصطح ابن أثاثة قريب سيدنا أبي بكر الصديق، وهو من الذين هاجروا من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وشهد بدرا، شهد معركة بدر. ومع ذلك لما تحدث أهل النفاق عن السيدة عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق بالإفك وبالزور، هذا الصحابي لأمر يريده الله شارك في هذا الموضوع على جلالة قدره وكونه ممن شهد بدرا. ومن غريب الأمر أن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه كان ينفق عليه لأنه فقير، ويعطيه من ماله سيدنا أبو بكر، يعطي مصطح ابن أثاثة من ماله لأنه فقير، وإذا به يقابل هذا الإحسان بأنه لما تكلم أهل الإفك على السيدة عائشة وقالوا ما قالوا شارك معهم في هذا الحديث. فلما بلغ الأمر سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه تألم ألما شديدا، أعطيك من مالي وتتكلم على ابنتي، تتكلم على زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم من أمهات المؤمنين؟ فأقسم يمينا ألا ينفق على مصطح بعد اليوم أبدا. فأنزل الله عز وجل قوله ولا يأتلي، يأتلي يعني يحلف من الألية التي هي اليمين، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. يعني سامحه يا أبا بكر، سامح مصطح من أجلي، هذا هاجر في سبيل الله وحضر بدرا، غلط يا أخي غلط. فكونه غلط ليس معنى ذلك أن نلغي تاريخه كله. فلما نزلت هذه الآية وتشفع الله عز وجل في هذه الآية عند سيدنا أبي بكر من أجل سيدنا مصطح ابن أثاثة، قال له وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، يعني ألست أنت يا أبا بكر تريدون أن أغفر لك؟ سامح عبدي هذا، لقد شهد بدرا، لقد هاجر في سبيل الله. فلما نزلت هذه الآية قال سيدنا أبو بكر بلى أحب أن يغفر الله لي، وأرجع إلى سيدنا مصطح النفقة التي كان ينفقها. يا سبحان الله العظيم، يعني هذه الآية تعلمنا أيها الإخوة إذا غلط واحد منا ممن حولنا ليس معنى هذا أن نلغي تاريخه. إنسان له 100 حسنة ثم غلط غلطة يا أخي، هل معنى هذا أن نلغي تاريخه كله من أجل غلطة؟ لماذا لا نقول 100 ناقص 1 يساوي 99؟ فليتنا نتخلق بهذا الخلق الذي دعا الله عز وجل إليه في القرآن العظيم سيدنا أبا بكر. اللهم خلقنا بالأخلاق المحمدية المرضية، إنك على ما تشاء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج وحي السنة النبوية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا، واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، لقد جعل الله تعالى رسوله الكريم عليه وآله الصلاة والسلام علما على دينه، ففرض طاعته وحرم معصيته، فجعله المبلغ عنه والمبين عنه كما سيأتي. وأقام الله عز وجل الحجة ببعثته عليه وآله الصلاة والسلام، كما أقامها ببعثة جميع الأنبياء والرسل على نبينا وعليهم الصلاة والسلام. فقال جل شانه: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. مع أن الحجة لله تعالى قائمة على العباد، ولله الحجة البالغة، ولكن حتى لا يحتج العباد على الله عز وجل بنسيانهم الأمان والعهد الذي أخذه الله تعالى عليهم وهم في عالم الذر، اقتضت حكمته جل شانه أن يرسل للبشرية على رأس كل فترة من يذكرها بذلك العهد وتلك الأمانة التي تحملوها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. لهذا جعل الله تعالى نبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام قدوة وأسوة حسنة، كما قال جل شأنه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولاحظوا معشر الأخوة وصف الله تعالى لهذه الأسوة بالحسن، ولم يقتصر المولى جل شأنه على أنها أسوة فحسب، ولكنه وصفها دلالة على مكانتها عنده جل شأنه، ومن ثم حتى يكون الوقع في نفوس العباد على مقتضى ما اختاره الله عز وجل من حسن هذه الأسوة. والله جل شأنه ما أرسل رسوله عليه وآله الصلاة والسلام إلا ليطاع، وهذا شأنه عليه الصلاة والسلام كشأن الرسل جميعا، كما في قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولاحظوا النفي في ابتداء الآية: وما أرسلنا، ثم لاحظوا أداة الحصر بعد ذلك: إلا ليطاع، دلالة على أن استغراق ما بعد الحصر بجميع ما كان بعد النفي. وإلا ما فائدة إرسال المولى عز وجل للرسل إذا لم يطاعوا؟ فإذا كان هذا في جميع الأنبياء، فكيف بسيدهم وإمامهم عليه وآله الصلاة والسلام؟ فلا شك هذا من باب أولى. ومن هنا أوجب الله تعالى طاعة نبيه عليه وآله الصلاة والسلام، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة مستقلة، حيث زادت الآيات القرآنية التي تأمر بطاعة النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام على 30 آية، سواء كان ذلك في عطف لفظ الرسول على لفظ الجلالة وتقديم الفعل، أو ما جعله الله تعالى لنبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام من طاعة استقلالية.

0: وعطف طاعة رسوله عليه وآله الصلاة والسلام على طاعته تعالى، أو ما كان بانفراده صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هذه المكانة العالية أن الله سبحانه وتعالى جعل طاعة نبيه عليه وآله الصلاة والسلام طاعته تعالى، فقال جل شأنه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام كما في رواية البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من أطاعني فقد أطاع الله. ولاحظوا كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل الطاعة للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام بصيغة المضارع من يطع، وجعل الطاعة لله تعالى بصيغة الماضي دلالة على وقوعها قبل الطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا من أطاع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فيما أمر ونهى يكون قد أطاع الله تعالى قبل، ومن عصى النبي عليه وآله الصلاة والسلام يكون قد عصى الله تعالى قبل عصيانه للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام. وهذا نظير المبايعة، فمبايعة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام للصحابة الكرام هي مبايعة لله تعالى، كما قال جل شأنه: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. ومن أوفى بعهده منين؟ من الله عز وجل. لهذا أيضا يقال هنا كما يقال في سابقتها. ولذلك أوجب الله تعالى اتباع النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، كما في قوله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولاحظوا هذه الآية الكريمة تخاطب كل من يدعي محبة الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله. يلزمه أن يكون متبعا للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام لينال مكرمتين يسعى إليهما كل عاقل في الدنيا، ولا أتصور وجود عاقل ولو خف عقله إلا وهو يحرص على هاتين المنقبتين: أن الله تعالى يحبه، وأن الله تعالى يغفر له جميع ذنوبه، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى في حلقة مستقلة. ولكني أقول إن هذه الآية الكريمة وهي تخاطب من يدعي محبة الله تعالى يلزمه اتباع النبي عليه وآله الصلاة والسلام. ولو فتشتم كتاب الله تعالى من قوله الحمد لله رب العالمين إلى قوله جل شأنه من الجنة والناس لن تجدوا الاتباع إلا للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام. أما الله تعالى فالذي ورد في كتاب الله عز وجل هو الطاعة، وهذا ما سأذكره من التفريق بين الاتباع والطاعة، لأن كل اتباع طاعة وليس كل طاعة اتباعا. فهذه الآية الكريمة تبين وجود هذه القدوة التي خلقها الله تعالى وأنشأها على عينه وقدمها للبشرية، فألزم البشرية أن يكونوا مقتفين بهذه القدوة، ولا يمكن أن يسلك المتبع المتبع إلا ويصل إلى نهاية المطاف، أما إذا لم يتبعه فإنه لن يصل إلى شاطئ السلامة. ومن هنا أوجب الله عز وجل النزول لحكم نبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، وأن الذي لا يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بينه وبين غيره وفيما بينه وبين نفسه، وإذا حكمه عليه وآله الصلاة والسلام يلزمه أن يأخذ بما قضى وأن لا يجد في نفسه حرجا، وأن يسلم التسليم المطلق لحكم وقضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا فإن الله تعالى قد نفى عنه صفة الإيمان. فقال جل شأنه: فلا وربك لا يؤمنون. لاحظوا النص: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنون، من هؤلاء؟ حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فإذا كان الشجار قد يقع بين زيد وعمر وبين طائفة وأخرى، فإن الشجار قد يقع بين الإنسان ونفسه في اختيار ما يريد من الآراء والمبادئ والأفكار، فعليه أن يحكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما هو فيه قد اختلف مع غيره، ثم إذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يجد في نفسه حرجا مما قضاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويلزمه أن يأخذ بذلك أخذا مسلما ويسلم التسليم المطلق لما قضاه عليه وآله الصلاة والسلام، لأن النبي عليه وآله الصلاة والسلام كما ذكرت في حلقة سابقة لا يقضي ولا يحكم إلا بما أراه الله تعالى. ومعنى هذا أنه إذا حكم عليه وآله الصلاة والسلام يكون ناقلا لحكم الله تعالى وقاضيا بما قضى به الله عز وجل مما أوحاه إليه فنطق به عليه وآله الصلاة والسلام. فنسب ذلك إلى النبي عليه وآله الصلاة والسلام لأنه هو الذي نطق به وهو الذي باشر الحكم والقضاء، ولكنه في الحقيقة هو قضاء لله تعالى وحكم لنبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام. فمن لم يحكم، فمن لم يأخذ بما قضى به عليه وآله الصلاة والسلام ولم يسلم التسليم المطلق لما حكم به وقضى عليه وآله الصلاة والسلام، نفى الله تعالى عنه صفة الإيمان، وقد أقسم الله تعالى فلا وربك، هذا القسم الشديد على هذه القضية دلالة على عظم مكانة السنة النبوية الكريمة التي ينطق بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأسأل الله تعالى أن يلهمنا والمسلمين رشدهم، وأن يجعلنا من المتبعين المطيعين المخلصين المخبتين، إنه على ما يشاء قدير، والحمد لله رب العالمين.
1: تابعتم حلقة من برنامج وحي السنة النبوية، هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: أعيدي يا طيور وأسمعينا، أسمعينا أسمعينا هديلا يفرح القلب الحزينا الحزينا.

زلتم تتابعون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم. وقتا طيبا

الحمد لله كثيرا. من الصفات التي يحبها الله عز وجل ويرضاها لعباده وسمى نفسه بها واتصف بها الرحمة. فمن أسماء الله عز وجل الرحمن الرحيم، ولمحبة الله عز وجل لهذين الاسمين افتتح بها كل سورة من القرآن إلا سورة توبة، ففي كل سورة افتتاحها بسم الله الرحمن الرحيم. والله عز وجل يحب من عباده الرحماء، قال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الله. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وقال: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أقرب الناس إلى رحمة الله من يرحم عباده، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ولا تنزع الرحمة إلا من شقي. فاللي ما في قلبه رحمة هذا دلالة على شقائه وقسوته. وخير رحمة رحمنا الله عز وجل بها أن ساق إلينا هذا النبي المبارك خاتم الأنبياء والرسل صلى الله عليه وسلم، وجعلنا من أمته وأتباعه. قال عز من قائل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله أكبر، رحمة للعالمين، حط عليها دائرة، رحمة للعالمين، مؤمنهم كافرهم إنسهم جنهم آدميهم البهائم والحيوانات، كل هؤلاء نالتهم من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ما نالتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه: إنما أنا رحمة مهداة. فأعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل الرحمة، أن تكون رحيم في قلبك، شفقة على عباد الله عز وجل. وانظر إلى رحمات النبي صلى الله عليه وسلم الذي سماه الله عز وجل في كتابه بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا ثناء من الرب جل في علاه لنبيه وخليله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة دعا بها فاستجيب له. كل نبي له دعوة مستجابة. يا ترى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم المستجابة جعلها لمن؟ جعلها لنفسه أو أزواجه أو أولاده أو أهل بيته؟ جعلها لمن؟ قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. أيها المستمعون، هل يلام الناس في حبه صلى الله عليه وسلم؟ هل يلام الناس إن عزروه وأحبوه ونصروه واتبعوا أثره وساروا على طريقه وهديه صلى الله عليه وسلم، وقدمت الأرواح فداء له صلى الله عليه وسلم؟ فأرواحنا فداء لعرض النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النبي المبارك قدم أمته على نفسه، هذه الدعوة المستجابة الدعوة المتقبلة جعلها لأمتي شفاعة يشفع لهم عند الله عز وجل في أصعب المواقف يوم القيامة. عيش معاي أيها المستمع، عيش معاي أيتها المستمعة في هذا الموقف. عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل مر عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ يوم أحد الذي استشهد فيه 70 من الصحابة وجرح رأس النبي صلى الله عليه وسلم وسال الدم من رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم. قالت: هل مر عليك يوم صعب بلغ فيه الإيذاء ما بلغ، أشد من هذا اليوم يوم أحد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم في يوم العقبة،
إذ عرضت نفسي على ابن عبدي يا ليل ابن كلال فلم يجبني إلى ما أردت. أهل مكة أذوه في عرضه، أذوه في سمعته، أذوه في بدنه، أذوه في كل شيء، إذا جسدي بدني. سافر أصحابه، هاجروا الهجرة الأولى إلى الحبشة، ذهب صلى الله عليه وسلم إلى الطائف في هذا الموقف يطلب من يعينه على الإسلام، لم يجبه هؤلاء إلى ما أراد. يصف حاله صلى الله عليه وسلم وشعوره ومشاعره في هذا الموقف العصيب. قال صلى الله عليه وسلم: فرجعت مهموم على وجهي لم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. يعني من الهم والضيق ما وعى إلا هو بقرن الثعالب، من الحسرة على كفر هؤلاء. قال: فإذا سحابة قد أضلتني، وإذا جبريل فسلم علي وقال: إن الله قد سمع مقالة قومك لك وما ردوا عليك، وإن الله قد بعث لك ملك الجبال. هذا الملك الجبال، فأمره بما شئت. بالله عليك، من يمسك نفسه في هذا الموقف؟ احنا ناس شرهات وزعلات وقطيعة وهجر بين أصحاب عمرهم سنوات، قد يكون بينهم من الرحم والمصاهرة ما بينهم عشان موقف زعل وخلص، وبعدها هجر وقطيعة وفجور في الخصومة. رسول الله صلى الله عليه وسلم سنوات من العداء والإذاء، سنوات لا سلم هو، ما سلم أزواجه، ما سلم أصحابه، ما سلم أهله، ما سلم بني هاشم حتى من الإذاء. في هذا الموقف، موقف الآن، يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب من ملك الجبال. قال ملك الجبال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، مرني بما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين الجبلين المحيطين بمكة، يعني أطبق عليهم الأخشبين ما يبقى منهم أحد حي. قال صلى الله عليه وسلم: لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. شوف الرحمة منه صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن الصعب. جاز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو عليهم، ولو دعا عليهم أو أمر الملك بأن يطبق عليهم الأخشبين ما ظلمهم صلى الله عليه وسلم، ولكنه رحمة مهدة. وفعلا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد، وأخرج الله من أصلاب هؤلاء المشركين من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. تذكر، الراحمون يرحمهم الله.

وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج سراجا منيرا مع فضيلة الشيخ خالد الجاسم. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. فمن حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس كان يغلظ له القول ويسيء معه الأدب، فما يزيد عليه الصلاة والسلام على أن يتبسم أو يرد عليه بالقول المؤدب واللفظ الجميل. من ذلك أن عتبة بن ربيعة، وكان صنديدا من صناديد الكفر، قد أتاه فقال له: يا محمد، إن قومك قد بعثوني إليك، فما رأيت أحدا قط كان أشأم على قومه منك، لقد عبت آلهتنا وسفهت أحلامنا وفرقت جماعتنا وفتنت صبياننا، فانظر ماذا تريد. إن كنت تريد مالا جمعنا لك حتى تصير أغنانا، إن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، إن كنت تريد نساء فانظر أجمل نساء قريش نزوجك عشرا، إن كان الذي يأتيك رأيا من الجن التمسنا لك الطب. النبي عليه الصلاة والسلام سمع هذا الكلام من ذلك الرجل الكافر الذي امتلأ قلبه حقدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زاد على أن قال: أو قد فرغت يا عم؟ قال: بلى، فاردد علي قولي إن استطعت. قال له: فاسمع. بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، إلى أن بلغ قول ربنا جل جلاله: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فألقى الله الرعب في قلب ذلك الكافر، فجاء فوضع كفه على فم النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال: يا محمد، نشدتك الله والرحمة أن تكف، نشدتك الله والرحمة أن تكف. ثم رجع إلى قومه، فقال بعضهم: لقد جاء أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به، ما وراءك؟ فقال: ما فهمت من قوله سوى أنه أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. انظر أخي في الله، أختي في الله، إلى بذاءة القول من ذلك الكافر وسوء الفعل، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم حليما، كيف كان صلوات ربي وسلامه عليه متحليا بالسكينة والوقار، ما فارقه خلقه طرفة عين. وهكذا ينبغي أن نكون، ينزه المسلم لسانه عن الفحش عن البذاء. فليس المسلم بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الاقتداء به، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأمس تحدثنا عن الأخلاق والحالة الاقتصادية والاجتماعية اللي كانت موجودة في جزيرة العرب. الآن نبغى نتحدث عن نسب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا حناخد بس الجزء الأول لأنه الجزء الثاني والثالث ما حمدينا نقوله، ارجعوا له في الكتب. هو من سيدنا رسول الله؟ هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب. عبد المطلب اسمه شيبة، وحنعرف ليش سمي باسم عبد المطلب. بن هاشم، هاشم اسمه عمرو. بن عبد مناف، واسمه عبد مناف اسمه المغيرة. بن قصي، قصي اسمه زيد. بن كلاب، بن مرة، بن كعب، بن لؤي، بن غالب، بن فهر. فهر ده هو الملقب بقريش وإليه تنتسب قبيلة قريش. ابن مالك ابن النضر، النضر اسمه قيس. ابن كنانة، ابن خزيمة، ابن مدركة، مدركة اسمه عامر. ابن اليأس، بن مضر، بن نزار، بن معد، بن عدنان. هذا نسب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الآن نبغى نتعرف على الأسرة وليش سمي كل واحد باسم غير. لاحظتوا أنتوا أنه قلنا هاشم طيب واسمه غير. طيب فنبغى نتعرف ليش كل واحد سمي باسم غير. أول شيء جده طبعا سميت بالأسرة الهاشمية نسبة إلى جده هاشم ابن عبد مناف. طيب هاشم سمي بهاشم لأنه كان يهشم الخبز ويعمل الثريد للحجاج. هو أول من سن رحلتي الشتاء والصيف. طبعا هذا هاشم خرج للشام تاجر. لما وصل المدينة اتزوج واحدة هناك اسمها سلمة بنت عمرو من بني عدي ابن النجار. أقام عندها وخرج للشام، وهي عند أهلها حملت بمين؟ بعبد المطلب. مات هاشم في غزة في أرض فلسطين، عشان كده يسموها غزة هاشم. امرأة سلمة ولدت عبد المطلب سنة 497 ميلادي، سمته شيبة، شيبة الحمد. إذا مو اسم عبد المطلب، حنعرف ليش سمي بعبد المطلب. سمته شيبة ليه؟ لأنه كانت هنا في راسه جزء من شعره أشيب لونها أبيض، وصارت تربيه في بيت أبيها في يثرب، وما حد يعرف عنه شيء من أسرته بمكة. هاشم كان عنده 4 أولاد، أسد وأبو صيفي ونضلة وعبد المطلب، وعنده 5 بنات، الشفاء وخالدة وضعيفة ورقية وجنة. إذن هذه قصة مين؟ هاشم. عبد المطلب إيش قصته ولماذا سمي بعبد المطلب؟ عرفنا إحنا إنه السقاية والرفادة صارت لهاشم، بعد هاشم صارت لأخوه المطلب ابن عبد مناف. المطلب كان شريف مطاع له مكانة في قومه، وكانت قريش تسميه الفياض. ليه؟ لأنه سخي. لما صار شيبة اللي هو عبد المطلب كبير عمره حوالي 7 سنوات كده، عرف عنه عمه المطلب، رحل من مكة للمدينة وجاء يبغاه. لما شافه صار يبكي وضمه وأراد إنه ياخده، فقال له لا، ألين تأذن لي يا أمه؟ سألها المطلب أرسلي معايا، قالت له لا هذا ابني. فقال لها هو حيروح لملك أبي وإلى حرم الله، فأذنت له. لما جاء مكة المطلب كان حاطط ابن أخوه اللي هو إحنا نقوله عبد المطلب اللي اسمه شيبة الحمد، حاطه وراه على بعيره. فلما شافوه الناس قالوا هذا عبد المطلب، عبد يعني إنه عبد من العبيد اشتراه.
فقال لهم ويحكم إنما هو ابن أخي هاشم. فأقام عندهم في مكة ألين لما كبر المطلب. لما مات في منطقة اسمها دمان في اليمن جاء عبد المطلب هو اللي تولى بعده الرئاسة، وكانوا يقيموا له الشرف ويسمعوا كلامه كله. لكن في يوم من الأيام حصل إنه عمه هجم عليه وأخذ أركاح له. إيش الأركاح دي؟ الأركاح اللي هي بيوت. ونوفل اللي هو أخو المطلب هجم على أركاح عبد المطلب وغصبوا إياها. قام عبد المطلب حاول إنه يأخذ نصرة من رجال من قريش إنهم تنصروا على عمي، أخذ يعني أراضية، فقالوا له لا ندخل بينك وبين عمك. قام أرسل لأخواله من بني النجار، أرسل لهم شعر يستنجدهم. خاله أبو سعد ابن عدي جاء مع 80 راكب ونزلوا بمنطقة الأبطح في مكة وطلق عبد المطلب. فقال له المنزل يا خال؟ قال له لا والله، حتى ألقى نوفلا. وراح وقف على نوفل، ونوفل جالس في الحجر مع مشايخ من قريش. سعد سل سيفه وقال له ورب البيت لئن لم ترد على ابن أختي أركاحه لأمكنن منك هذا السيف، رجع له أراضي اللي أخذتها. فقال رددتها علي. فأشهد عليه مشايخ قريش. وبعد كده نزل خاله على عبد المطلب ورجع عنده 3 أيام واعتمر ورجع للمدينة. لما حصل هذا بقى حال نوفل بني عبد شمس بني عبد مناف على بني هاشم، يعني 2 تحالفوا على مين؟ على بني هاشم اللي هو منهم عبد المطلب. فلما خزاعة شافت انه بني النجار نصروا عبد المطلب قالوا لا والله احنا ولدناه كما ولدتموه، فنحن احق بنصره. وبداوا دخلوا دار الندوه وعملوا حلف مع بني هاشم على بني عبد شمس ونوفل. هذا الحلف اللي صار بعد كده سبب لفتح مكه. طيب في احداث وقعت لعبد المطلب من أمور البيت، أهم شيء فيها حفر بئر زمزم. وهنا نبدأ نسمع حكاية حفر بئر زمزم. عبد المطلب، فاكرين إحنا مقلنا جرهم لما خرجت من مكة سدت بئر زمزم وما كان عندهم موية. عبد المطلب بيقول إني لنائم في الحجر إذ آتاني آت فقال احفر طيبة. ليش سميت طيبة؟ لأنها للطيبين من نسل إبراهيم عليه السلام. قال هذا عبد المطلب بحكي، قلت وما طيبة؟ قال ثم ذهب عني. فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه، كان نايم في الحجر، فجاءني فقال احفر برا، لأنها فاضت. ليش سميت برا؟ لأنها فاضت على الأبرار. فقلت وما برا؟ قال ثم ذهب عني. فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه، فجاءني فقال بكرة إن شاء الله نكمل إيش قال له علشان نشوف حفر بئر زمزم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى. وقتا طيبا أرجوه لك.

0: بئس لي روحي غداة الشوق حل وذابت مهجتي في جمر ظني أبيت الليل ترعاني همومي وأنجمه تراعيني وحزني أناجي الروح أعذلها لكي لا يمزقها اشتياق فيه حيني تبادلني التوجع والتأسي وتحمل أصعب الآلام عني أخادعها لأشعرها بأني يدغدغني الكرى وتغط عيني ولكن السعير رعى بجوفي ففض هناءتي وأشاب سني سلي روحي أساهرها لصبح فهل أنبئت أو تدرين أني أمضي العمر في ذكرى ليال مضت بوصالها وأتت ببيني أعيدي منيتي وصلا عفته سنون مثقلات بالتجني لنهنا يا رفيقة ملء دنيا يغازل حسنها زهر التمني.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى. روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة التوحيد الإسلامي، في حلقة جديدة من برنامج الأخلاق المحمدية، ومع خلق عظيم هو الحب في الله تعالى والإيثار، ومن ذلك السلامة من الأنانية. هذا الخلق مستمد من اسمي الله تعالى المحب الوهاب، والتخلق باسم الله تعالى المحب يكون بأن تحب خلق الله وتحب لهم الخير، لأنهم منسوبون إلى الله تعالى، فتنتشر المحبة بين الناس وبذلك تزول الكراهية. والتخلق باسم الله تعالى الوهاب يكون بأن تعطي بلا عوض ولا غرض، بل حبا بالعطاء وتفضيلا للهبة، كعطاء الوالدين لولدهم بلا مقابل. أيها الإخوة والأخوات، الحب في الله هو أن نحب الآخرين لله حبا صادقا غير مشروط بنفع، حبا نابعا من مشاعر حقيقية وقيم إيمانية، لا من أجل مصلحة دنيوية زائلة. هذا الحب في الله يعود بالنفع على الجميع، يقوي الثقة بين الأفراد، ويعالج الأنانية والبخل. والعبرة بصفاء القلوب وإخلاص المحبة، لا بكثرة اللقاء والتواصل. ولما كان الإيثار هو علامة الحب، فإن المحب يعطي ولا ينتظر جزاء ولا شكورا. إذا تربى الأبناء في الأسرة على الأخوة والمحبة كانت أسرة قوية ومتماسكة، فكيف إذا نشأت الأمة على هذا الخلق؟ إذ ذاك لا شك سيصبح مصدرا للقوة والعز والتقدم والرقي. ولا تقتصر المحبة في الله على الأصدقاء، بل بين الزوجين، فيتعاملان بمودة وعطاء بلا من ولا أذى. فالزوجة تعطي زوجها حبا في الله ولا تنتظر منه مقابلا، والزوج يعطي زوجته حبا في الله ولا ينتظر منها مقابلا أيضا. إنك إن أردت أن تنال محبة الله وتكون من الذين يكرمهم الله تعالى، فاختر لنفسك أخا في الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: حقت محبتي على المتحابين في، يعني نفسه، وحقت محبتي للمتناصحين في، وحقت محبتي على المتزاورين في، وحقت محبتي على المتباذلين في، على منابر من نور يغبطهم بمكانهم النبيون والصديقون. أيها الأحبة، للمحبة في الله شروط ومظاهر: أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، وأن تعينه في جميع شؤونه وتنصحه، وأن تحفظ سره وتستر عيبه، وأن تدافع عنه ثم تلتمس له الأعذار لتقصيره، وعند الزلات ترشده للتوبة، ولا تتحدث عنه حتى مع نفسك اللهم إلا بالخير، وألا تغضب منه ولا تحسده، وتعطيه بلا مقابل ولا تتوقع منه شيئا. ذلك لأن حقيقة عطائك لله وليس له. لقد حث الإسلام على التودد والتآلف، ذلك أنه إذا أحب المرء أخاه في الله ثم أخبره أنه يحبه استمال قلبه واجتلب وده، وإذا علم أنه له محب قبل نصحه. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. الأخ الصالح المحب في الله في الدنيا ينفع وفي الآخرة يشفع، إذا اقترب منك منح، وإذا ابتعد عنك مدح، وإذا ظلمته صفح، ينصحك دون جرح ويحبك دون شر.
الأخوة في الله جنة معجلة ونعمة لا تقدر بثمن ولا تكال بوزن. الأخوة في الله مصباحك حين تظلم دنياك، وسرك حين تفيض شكواك، وسندك حين تنهار قواك. أرقى درجات الحب في الله هو الإيثار، فالإيثار صفة المحب، وهي أن يفضل أخاه المسلم على نفسه في قضاء حاجاته المادية والمعنوية. قال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه المحبة في الله نعمة إلهية ونور يقذفه الله تعالى في قلوب المخلصين الأتقياء من عباده، ثم يؤتيهم عليه أجرا عظيما. فهل هناك أعظم من استحقاق محبة المولى عز وجل؟ والحمد لله رب العالمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. مالك بن دينار. كان مالك بن دينار يقول: ما من أعمال البر شيء إلا دونه عقبة، فإن صبر صاحبها أفضت به إلى روح، وإن جزع رجع. النفس الأمارة بالسوء لا تريد لأحدنا أن يمضي نحو خير. الشيطان لا يريد لأحدنا أن يمضي نحو خير. الصاحب السيء لا يريد لأحدنا أن يمضي نحو خير. فكلما هممت بخير اعترضتك عقبة. فإذا صبرت وتجاوزت هذه العقبة مضيت إلى روح، ارتفعت درجة، رقت روحك درجة، علت مادتك الروحية درجة، تذوقت من طعم الإيمان طعما جديدا، وزدت قربا إلى الله عز وجل. أما إذا جزعت، ضعفت، خفت، تكاسلت، تقاصرت، رجعت إلى حيث أنت. لذلك يا أخوان، الصلاة تحتاج إلى صبر، وقيام الليل يحتاج إلى صبر، وحضور مجالس العلم يحتاج إلى صبر، والذكر يحتاج إلى صبر، والإقبال على الله يحتاج إلى صبر، ودخول الجنة يحتاج إلى صبر. طريق الجنة صعب بربوة. سلقت جبال مرات وشفت قديش بتكابد وقديش بتتعرق، قديش بتوع، وممكن تنجرح رجلك وبينشق أواعيك، بيطلع لك شوك، بيطلع لك أحجار، وربما تدحكل من الأعلى لكن تعود مرة ثانية. لكن لما بتوصل للأعلى بتشوف جمال هذا الجهد الذي بذلته. طريق الجنة صعب بربوة، ذلك بده صبر. طريق النار سهل بسهوة، هيك نزولي، نسأل الله السلامة، سقوط، اتباع هوى، اتباع هوى نفس. لذلك الصلاة تحتاج إلى صبر، والذكر يحتاج إلى صبر. سألوا أحد الصالحين: من أين لك هذا الحال مع الله؟ قال: من جلوسي تحت ذلك الدرج 20 سنة أذكر الله. أنا أصلي 20 سنة عم بذكر الله عز وجل كل يوم كل يوم كل يوم، إلي ورد بجلس تحت ذلك الدرج، بس بعد 20 سنة فتح الله تعالى عليه. قال بعض الصالحين: كابدت الصلاة 20 سنة، 20 سنة عم صلي وأنا في ضيق وأنا في كرب وأنا في شدة، ولا عم بفهم شيء، والوساوس شغالة، وبقوم إلى الصلاة يعني مثل اللي عم يكسر حجار. كابدت الصلاة 20 سنة واستمتعت بها 20 سنة، بعد 20 سنة الله فتح علي، صرت أستشعر طعم الصلاة، صرت أحن إلى الصلاة، أطرب إلى الصلاة، أنشرح بالصلاة، أرتاح بالصلاة، لكن صبرت عليها 20 سنة. تعلمون يا أخوان بأن الصبر شطر الإيمان، والصبر 3 أنواع، أدناها الصبر على البلاء. كل هذا الذي ترون، نسأل الله السلامة لنا ولكم والعفو لنا ولكم، لكن هذا البلاء والصبر عليه هذا أدنى درجات الصبر. والصبر هو حبس النفس على ما تكره. أدنى درجات الصبر الصبر على البلاء، ثم أعلى من ذلك الصبر على الطاعة. حضور مجلس العلم مو سهل، بدك تصبر، وبدك تجلس على الركب، وبدك تجلس على الأرض، وبده يألمك ظهرك ويألمك ركبك، لكن من هناك تصنع أنت، من هناك بيصير لك قيمة، من هناك بتصير تفهم ما هو الدين، من هناك بتصير تعلم ما هو القرب من الله، ومن هناك تحفك الملائكة، من هناك بيصير لك إخوان في الله في الصالحين، من هناك بيصير أنت مذكورا عند أهل الله تعالى، من هناك بيصير لك اسم معروف في السماء. بس بدك تصبر، مو يوم ولا يومين ولا جمعة ولا جمعتين ولا سنة ولا سنتين. المتوقع أن تموت في مجالس العلم. يعني نحن قديش تكون أنتوا يا إخوان ضلوا عم تحضروا بالدرس، من هون لتموتوا. حتى إذا متت منصلي عليك الجنازة هون كمان إن شاء الله يا رب. والله يا إخوان هنيئا لمن عاش في بيوت الله ومات في بيوت الله.
نياله. يا حصرتي على اللي ما بيفوت على بيوت الله إلا بالمناسبات، بالعيد بيفوت، يوم الجمعة بيفوت، برمضان بيفوت، ولما بيموت كمان وقت جنازته بيفوت. بس في فرق بين واحد عاش في المسجد بين واحد كان حمامة المسجد. طبعا هذا ليس بالسهل، أول شيء تجد صعوبة، تجد ضيقا، تجد كربا، تجد إبليسا، تجد شيطانا. بعدين بصير الشيطان بيخاف منك، خلاص بيقطع أمله منك، بيقول أخي هذا مو خرج، صده عن بيوت الله، دور على شغلة تانية. هيك إبليس ما عاد بيصدك عن بيوت الله، ولا عاد بيصدك عن مجالس العلم، بيبحث عن يعني فخ آخر. لكن أنت بحاجة إلى صبر. فالصبر ثلاثة: صبر على البلاء وهو أدنى أنواع الصبر، ثم صبر على الطاعة. دفع الزكاة صعب مو سهل، إخراج الفلوس من الجيب بتدفعون مو سهل، الصيام ليس سهلا، بر الوالدين ليس سهلا. مرات أبوك بيتصرف تصرف، لو سألنا كل الناس بيقولوا لك أبوك خطأ، الشريعة بتقول لك بدك تبر أبوك. الله أكبر يا لطيف، شو صعب، شايف أنت كل فكرك وطاقتك ونفسك ومعارفك، شو بدك تسمع كلمة أبوك، تسمع كلمة أمك، صعب مو سهل. بس بعد هذا الحبس لنفسك على ما تكره ستنال الدرجات. فمالك ابن دينار بيقول: إن صبر صاحبها أفضت به إلى روح. شايف كيف لك الواحد بيصر له مكانه، كيف بيصر له منزله، كيف بيصر له حال مع الله عز وجل، كيف تصير روحه قريبة من العالم العلوي. بدك صبر، صبر، والصبر هو حبس النفس على ما تكره. فأدناها صبر على البلاء، وأعلى منه الصبر على الطاعات. مرات واحد بيقعد بيذكر مغمضا عيني مقبلا بقلبه على الله، ما بيفهم شيء، ما بيفهم شيء، يا سيدي هو قاعد 500 وسواس بيجي، بس انت بتصبر على هذا الذكر مرة فمرة مرة فمرة، بعدين تعطى المفتاح. شايف بدك تصبر، ما بنعطيك المفتاح من اول يوم. هلا انت اول يوم تجي على الشركة بيعطوك المفاتيح، ما بيعطوك المفاتيح لحتى تجي ويختبروك، ومرة فمرة، ومرات يساوي دوام صعب، ومرات يجيبوك يوم الجمعة، بعدين إذا شافوك كفأ وحملت القضية بيقولوا لك هي مفاتيح الشركة، تعال أنت افتح. بس مو من أول يوم نعطيك المفاتيح، ما بنعطيك المفاتيح لحتى نشوفك جدير بأن تعطى هذا الشيء. هلأ اللي بده يحفر بير يعني من أول هيك ضربتين بالأرض بيطلع المي، ما نادر نادر جدا ليكون في أراضي إذا ضربت أول ضربة هيك بيطلع مي، ما يكاد، ما بعرف إذا بالشام موجود، ما موجود عندنا هيك أراضي. لكن بالبير بدك تحفر، مرات بيجي هذا اللي بيعرف الأماكن المياه بيفحص بيقول لك هون احفر، تحفر بتجيب الحفارة يوم يومين ثلاثة أربعة خمسة ستة، صرنا حافرين 60 متر ما طلع مي، بس خبير بيقول لك احفر احفر. داخل إيه؟ لك الجيران عم يشتكوا علينا، حفير، عم بقول لك حفير، خليك هون. هلا اذا ضليتك عم تحفير والخبير قال لك هون حفير، باذن الله بيطلع مي. بس لما بيطلع مي بيعوضك شو عن كل الجهد الماضي، وبيخدمك شي 100 سنه لقدام. بس تكون صابر، بدك تصبر. اما اذا من ثاني يوم داخلك ومليت وتغبرت وتعفرت، قلت انا مالي مستعد اتغبر وتعفر وتلبك، خلاص راحت عليك. هلا الطاعات هيك، بالذكر هيك، مثل الذاكر كالحافر للبئر. هالقلب فيه عليه ران وعليه سواد وعليه غلظة وعليه تراب وعليه زفت وعليه نفط، بدك ضلك تحفر تحفر، تقيم هالأوساخ، تقيم تقيم تقيم تقيم تقيم. يا أخي بس عم بدي أخلي أنا بالذكر، صح نيالك. بالمناسبة يا أخواني يا بناتكم، بذكر الله بدي أخلقه يفرح، لأنه عم يتنام كل هالعكر. يا أستاذ أنا واعد بالذكر، الله وكيلك 500 شغلة إجتني، لك شغلة من 20 سنة نسيانة اجتني انا وبالذكر، برابو عليك. هذا كله عم يطلع العكر، شايف كله عم يطلع لبرا، حتى تبع 20 سنة العكر كله عم يطلع. فخليك قاعد، بس خليك عم تذكر الله، خليك متوجه بقلبك الى الله، خليك عم تنادي اسم الله الاعظم، الله الله الله الله، وانت مستجمع كل يعني قلبك مع الله عز وجل. هلا اذا استمريت ما بتلاقي بعد، باذن الله ما بعرف انه يوم، اول يوم ثاني يوم خامس يوم بيطلع المي. إلا لما بيطلع المي خلاص بيقشلك كل شيء هذا الوسخ، بتصير بتذكر الله أنت وماشي بالطريق لحالك، بتصير بتذكر الله أنت ونايم.
تصير أول ما بتبدأ بالذكر في الجلسات القادمة بينفتح الباب خلص لأنه نضيف، بس بدك تصبر. فالصبر ثلاثة: صبر على البلاء، ثم أعلى منه صبر على الطاعة، وأعلى الثلاثة وأصعب الصبر هو صبر عن المعصية. أن تعرض عليك المعصية هيك وتقول معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. يعرض عليك المال الحرام تقول أما الحرام فالممات دونه. صبر عن المعصية، المعاصي قدامك وما تقرب عليها. الكلام الحرام تستطيع أن تنطق به ولا تنطق، تحبس نفسك على ما تكره. إنك تمد إيدك على مال حرام وما حدا دريان بالموضوع وتجي ما تمده، يا لطيف شو صعب. قلت لكم مرة جاءني رجل عنده مطبعة، جاءه من يطلب إليه أن يطبع جريد مجلة شهرية بتجيب له وقتها كلام من 20-30 سنة، بتجيب له كل شهر 100,000 دخل إضافي، غير يعني هو له دخله بس هلأ فيها 100,000 وسيري هاي المجلة. قال له عطيني عدد من الأعداد القديمة. شاف العدد كله في صور، شيء بينشاف وشيء ما بينشاف، وأخبار شيء بطعمي وشيء بلا طعمي. شو الحكم الشرعي؟ أنت بتشتغل بمطبعة تطبع لنا صور ساقطة وتوزعها هيك على هالناس، شو الحكم؟ ما بيجوز، ما بيجوز، أنت عم تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. هلأ لما إجا هداك الرجل ومعتمد يعني شو أبو فلان نتوكل على الله، هلأ هو بده يقول له حرفين، بده يقول له لا لام ألف، بس هدول الحرفين ما بيطلعوا إلا مع طلوع الروح. شايف؟ تخيل أنت مع، لأنه ببلش إبليس بيقول لك يا أخي مو حرام قطعي، هو حرام ظني. لك يا أخي أنت شفت شيخ تاني، يعني معلش هلأ هذا الشيخ قال لك شوف لك شيخ تاني كمان، معلش شغلي بدي أخذه عطاط. لك يا أخي تعال أقول لك خذ هالمئة ألف، إذا أنت ما أخذتهم بدون يأخذون غيرك، ليك وجارك الله وكيلك لا يطبع له ياهو. بعدين بيقول له أخي شوف لك أخي حرام مو حرام، أنت هيك مفكر، خذ المئة ألف أخي، تصدق ب10,000، تصدق، مو إن الحسنات يذهبن السيئات قال الله تعالى، جيب له آيات كمان. ما بيرضى، بيقول طيب أخي 50-50 بالنص. لك بالنص برع بالنص، لك مو حرام مساكين هدول العمال اللي عندك بكره بدك تبعتهم على بيوتهم، ما في شغل، لك ما في شغل، هدول بدهم يروح على بيوتهم، مو حرام عليك 10 عيلات بدهم يموتوا من الجوع كله بسببك؟ مين قال لك بعدين حرام؟ جيب لي آية من القرآن، جيب لي آية من القرآن من طبع مجلة ساقطة أدخله الله النار، جيب. ما بيلاقي، إبليس يخرب بيته. هي لا يعني ما بتطلع إلا مع طلوع الروح. بس والله يا إخوان ما حدا بيقول للحرام لا إلا الله بيعوضه، ما قدر لماضغيك أن يمضغاه فسوف يمضغاه، ولو صبر آكل الحرام على الحرام لحظة لأكله بالحلال. المهم قلت له لا، قام راح هو، أنا الحقيقة أنا بعرف يعني أنا قلت له لا سهلة علي، بس هو راح الله ثبته الحمد لله وقال له للزلمة لا. بيجي لعندي هذا الرجل بعد 4 شهور بيقول لي أستاذ الله أكرمني، إجا زبون من العراق بده يطبع مصحف يمكن